0: الأنتين.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة برونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: الأنتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في سهرية ليبرونتين، بدينا معاكم من نص الليل وما زلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداياتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85990. اما قبل كالعادة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من غنية كارول سماحة احساس، الغنية اللي خرجت عام 2013.

0: بروتين.
1: أهلا وسهلا من جديد في البرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل ماضي ساعتين على موجة الجوهرة FM. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل من منير وسندة ونبيل اللي يسمعوا فينا في سهلول وفي تسلم على خليل وتهديل أغنيات الليلة فتحي سلم على الغالية مناوي قلها ربي خليك ليا ومحمد يهدي أغنيات الليلة الكوثر. وانتم هكنا عندكم إهداء أو رسالة الغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: الانتين.
1: هكا نوصل معاكم للدقائق الأخيرة من موعد سهرة الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معاكم في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: معك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة استماع اليوم لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، واجتماع الدوحة بين ترقب ترامب ونفي طهران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتتنزل هذه الجلسة التي تنعقد على الساعة 10 صباحا بقاعة راضي الحداد وفق بلاغ للبرلمان في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000، تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها، وتم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكونات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. سيتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000، بهدف تمكين الناجحين الذين لم يتحصلوا بعد على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي من تحيين أرقام هواتفهم ووضع أرقامهم الجديدة التي يرغبون في تلقي عليها إرساليات قصيرة تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، حسب ما أعلنته أمس وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. وطنيا أيضا، وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي والسياحة سفيان الطقية يؤكدان أن ما تم تسجيله من بعض الإخلالات خلال موسم العمرة الفارط يستوجب مزيد تعزيز الاستعداد والعمل الاستباقي والاستشرافي، بما يتيح تفادي تكرارها مستقبلا عبر أحكام التنظيم وتطوير آليات المتابعة والرقابة والرفع من جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. والوزيران يشددان خلال إشرافهما أمس بمقر وزارة الشؤون الدينية على اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة، يشددان على ضرورة التزام وكالة الأصفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات، لا سيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة، بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاجتماع المقرر بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ربما يكون مهما وربما لا، وذلك في وقت نفت فيه طهران عقد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي أمس أن الاجتماع المرتقب قد يشكل محطة مهمة من دون أن يقدم مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعماله أو مستوى المشاركة. في المقابل أكد المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأوضح بقائي أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بمبيعات النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. بقائي أشار أيضا إلى أن وفدا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى الدوحة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ المادة الخاصة بالإفراج عن الأصول، مؤكدا أن وجود مسؤولين أمريكيين في قطر إن حصل لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني. دوليا أيضا، سلطان عمان هيثم بن طارق ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون يشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين التزام البلدين بحرية الملاحة بدون شروط أو قيود بما يضمن حق العبور وفقا لقانون البحار. والطرفان يتفقان على التعاون مع جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق حرية الملاحة في المستقبل وعلى إجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر أمس في ختام مباحثات بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net
2: جوهرة FM Music.

انا واجي وانت بطاطا.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إفات. عيشوا نغمة الصيف.
1: صوفيات صوفيات

قال لهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام، أمه سمية هي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. أدى إسلام أسرته إلى سخط حلفائه من بني مخزوم، فثارت ثائرتهم ونقموا على الأسرة المسلمة، وكان من أثره أن عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب. هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام.

قتل عمار بن ياسر في ربيع الأول من سنة 37 للهجرة بمعركة صفين، ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسل.

صنف من الرجال الأطهار يندر وجوده في كل العصور والأزمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين، والمراد بالنورين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما. جمع القرآن في مصحف واحد، لقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض، واستمرت عملية الفتح ما يزيد على 10 سنوات، ثم توقفت هذه الفتوحات بسبب الفتنة التي أجهضت الجهاد وأشغلت الناس وأوقعت

قتل عثمان بن عفان في السنة 35 للهجرة، وكان سنه عند قتله 82 عاما، ودفن بالبقية.

هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق في الأيام الأولى، هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان ممن ثبت مع الرسول يوم أحد، وقد أسرع إلى رسول الله ونزع الحلقتين من المغفر اللتين دخلتا في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 15 محرم 1448 للهجرة الموافق ل 30 جوان 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح هي نجم نقولوا انخفاض طفيف ملحوظ نحسوا به في درجة الحرارة الصباحية، وهذا باش ينعكس أيضا على درجة الحرارة القصوى اللي باش تعرف هذا الانخفاض الطفيف خاصة بعد الظهر، وتكون اليوم بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. الأمطار باش تكون موجودة تو بعد نرجع ونقول لكم وين باش تكون هذه الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد، ثم تشمل زادة راهي بعض الجهات الشرقية لأن عادة كانت تقتصر على المناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، هذه المرة زادة باش تشمل بعض المناطق والجهات الشرقية، وبعد قليل بالتفصيل في نشرتنا الأولى والثانية نعطيكم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية. الملاحظة العامة انخفاض طفيف في درجة الحرارة، ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا وساعدوا لارواحكم. الحرارة المرتفعة راهي ما تناسبش اللي عندهم أمراض مزمنة والكبار في السن وأيضا الصغار في السن، أطفالنا الصغار والبيبيات نحاولوا ما نخرجوهمش حتى للبحر، راه من 11 إلى 5 متاع العشية ذروة السخانة يقولوا وذروة الشمس في كبد السماء في وسط السماء، تولي كل فترة متاع الزينيت تولي صعيبة برشا وقتها الشمس، ساعدوا رواحكم وإن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. هات نبدأ كالعادة في ماتينالنا بتمنياتنا بالنجاح والتوفيق لولادنا وبناتنا اللي اليوم يدخلوا لليوم الثاني من دورة التدارك في البكالوريا الكونترول، إن شاء الله ربي معاهم وربي نجحهم، نهار الخميس يكملوا وإن شاء الله تتحسن النتائج على مستوى النسب متاع النجاح، نسبة ما وصلتش ل40% في الدورة الرئيسية إن شاء الله توصل بالكنترول لل50% أو حتى أكثر، هذا يخلي أنه العائلات تفرح ويخلي الأجواء حتى في السخانة هذه تولي مروحة بالنسبة للعائلات وبالنسبة للتوانسة كل، ربي يفرح كل العائلات وربي ينجح صغيراتنا الكل. البداية كالعادة في متينا لكم صباح الورد تكون بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين جواهر جوهرة فام تي في اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش والله ما نلقاوش خير من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين احنا هي حسن حسين هكا ولا لا، وزادة راهي تحل كل البيبان وكان لزم الشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع هاي والأفضل أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما متعودين في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا إلى سورة فاطر بصوت المقر الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في النهار الفضيل هدايا أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التاسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله ربي يعطينا
2: على قد قلوبنا
1: ولا قد مخافنا، ما عادش فيهم برشا شيء. سيد خلي غلي وحده ولا خذيها تخل قعد على الكرسي، ما حدش الكاسك معناه يمكن لونتين تحل ولا نعرف خلاص صوته خلاص صوته هو يغلي وحده.
2: عامل ضرب على الكلام اليوم مرة ما بحبش تحكي،
1: مانيش عارف علاش شنو ضرب. نبص حد البارح في العشيه مثلا عملت اضراب،
2: الله اعلم.
1: تعبت في الخدمه، تعبت في الخدمه. ايش قاعده تعمل؟ شو بدي تخدم؟ تقوم الاربع متاع الصباح تجي لهنا تخدم من الخمسه تكمل نصف نهار ما توصل الباردو، هذيك
2: خدمه من هنا الباردو خدمه.
1: ايش قاعده تعمل؟ يا اخويا ما قوينا في الكلام. كيفاش مش قاعده تعب؟
2: هاتش
1: سيدي صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة حتى ما تكلمش، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة الناس اللي ماشيين في الطريق، نقولوا شال يوصلوا سالمين سيسر واحد وطقسك تشوف سخون. موافقين كل بناتنا ابنائنا من تلاميذ البكالوريا في دورة التدارك،
1: إن شاء الله ربي ينجحهم وربي معاهم. نعطيك فلوس موجودة، موجودة الفلوس حساب جاري الخزينة كما قلت لك بتاريخ 26/6/2026 سيدي خليفة، عندنا 1157 مليون دينار. زدنا شوية لكن مازلت راهو باش نزيدوا، ورانا مخلصين تقريبا 90% من الشهر، مازلت 10% يخلصوا قبل. لا راهو مخلصوا معناها المداخيل صبا باش نفضلوا شهر هذا. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 جوان تاريخ البارحة 2026 عندنا 25361 في المجموع، زدنا شوية في أيام التوريد، بقينا 103 جور 103، لا ما زدناش 103 يوم، وهذا جيد ميسج خلينا غاديك نزيدوا نقدموا ما نوخروش، فهذا أهم حاجة. الأوراق النقدية والسبيس اللي يدور في السوق زاد شوية، هو زاد الآخر 29339 مليون دينار بتاريخ 26 جوان. الدولار في تراجع عاب 7-8 مليمات الحمد لله، ولا 2959 مليم فاصل واحد،
2: إن شاء الله في طريق النمو،
1: إن شاء الله في طريق النزول. هذاك من هنا الاخر يفكهم من هنا، ما نتنفسوش، يتريطحوا علينا اليورو ولا 3373 مليم تقريبا، والله يذول لي 7 مليمات ولا 6 مليمات خذهم، هو
2: خذهم الدولار هزم، هو
1: هزم اليورو. على كل هذه اسعار العملات والدينار مازال شادد روحه امامهم، ان شاء الله يبقوا هكا في نسق تنازلي زوز، معناها حتى يستفاد الدينار بكل فوارق هذيك مهمه، راهو ما تحقروهاش
2: ان شاء الله. هي اكيد
1: مهمه برشا،
2: ماي ساشيفر تضرب في الاف المعادلات.
1: قبل ما نمشي بسرعه لسوسه اعطينا ايش عندنا اليوم.
2: طبعا الطقس ديما حاضر عندنا، وتعرف احنا في اجواء الطقس والحراره، وثم امطار زاد في الجهه الغربيه والحرائق. حاتم اليوم باش نرجعوا لموضوع الحرائق، وخاصه حتى على الطريق السياره حرائق ياسر في اللوتروت، شفنا هذا وباش نرجعوا لها بالتفصيل في الارير بلون. اليوم عندنا استضافه خاصه سيد وليد بسبيس في علاقه ببرمجه
1: هي غدوه تنطلق البرمجه الجديده
2: نتاع جوهره،
1: وكالعاده تزيد تقرب من مستمعيها، خاصه في فصل الصيف اللي هو فصل راحه وعنده خصوصيته، والاجواء تولي رائعه من اروع ما يكون في الساحل التونسي. فبالتالي برمجه تمشي مع جواهرنا، جوهره فام تي في، ونقدموا فكره عليها اليوم، الى جانب كتاب صدر حديثا باش نرجعوا له يهتم ب الصحافة في تونس والصحفيين، سواء في البريس كريت وإلا في الاوديو فيزوال، البريس بشكل عام، الصحافة بشكل عام. هذا تنشوفوا بعد قليل. هات نمشيو مع بعضنا ناخذوا لوتوروت، ساعدوا روحكم، راهو فما كل ترافو نتاع تعبيد بعض الطرقات مازال متواصل على زوز كيلومترات تقريبا، وحده وحده توصلوا سالمين غانمين باذن الله. ونمشيو مباشره لأمبريف.
0: En bref.
1: صباح النور والسرور، وان شاء الله نهير زين مبارك لمنوال الوطنيه نتاعنا منال جبله، ودوزيام منال وسي منال بنت خيل في الاستوديو، لي دو منال محظوظين احنا اليوم. صباح الورد.
3: صباح الفل والياسمين ليك والسي خليفه ومروه وكل مستمعي جوهر اف ام، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد وطيب، ومعكم منال ومنال اليوم صحيح.
1: اي لي دو منال، منال بنت خيل واللي معناها مغرومه برشا بصندوق التضامن، هو تنحى تنحى صندوق التضامن، ما عادش قعد عند منال في مخك ومتضامنه مع زميلتها. تضامن معايا يا بنتي، انا نعاني منها يا منال. منال
3: مريوة العسل هذيك.
1: اسمع اتحاد النساء يريد
2: وانت عند شعبيه سيدي خارج حدود الاقليم.
1: ربي يحفظها، ربي يعطيها الوقت الطيب زادة هي، وشكرا لها على اجتهادها، وكل زملائنا صبعات عسل راهم يعملوا الكيف ويجتهدوا من اجل ارضاء والحصول على هذا الرضا نتاع مستمعينا ومشاهدينا اللي هم العائله الاساسيه لجوهر اف ام، واللي خليوها دائما وابدا تحتل المراتب الاولى في نسب الاستماع والمشاهده. ننطلق معك منوالا في لايون نتاع نشره الاخبار، ووليت تكاور الايامات زاد كورجيه بالطياره وتمركي في الاهداف، فسجل لنا الاهداف زاد في الرياضه، خاصه مع المعطيات اللي وصلتني. المغرب ترشحت وربحت، شكون ربحت؟ هولندا.
3: صحيح. نكور ونعطي زاد الاخبار الرياضيه
1: للوالد الجزيري زاد. اي تعطيه توزيع. اي توزع له توزيعات، بارك الله عليك، مش غريب عليك راهو هذا.
3: يلا نبداو باخبار البرلمان. اليوم جلسه استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنميه 2026-2030. بدايه من غدوه غره جويليا اجباريه امتثال بقيه الشركات لتركيز اجهزه تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. في دراسه الاتحاد الشغل 98% من عمال المنصات الرقميه في تونس خارج مظله الحمايه القانونيه والاجتماعيه. على المستوى الدولي تضاربت الانباء بخصوص عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وطهران تهدد بعرقلة المسارات البديلة بمضيق هرمز. بالنسبة للعناوين الرياضية لليوم اللي باش تجيكم بتفاصيلها، 7:30 مع وليد الجزيري، وزارة الرياضة تعين رضا جدي مدير فني جديد للجامعة التونسية لكرة القدم، المغرب تواصل تألقها وتترشح لثمن نهائي المونديال، أولى مفاجأة المونديال انسحاب ألمانيا بعد هزيمتها ضد الباراغواي، تأهل البرازيل وانسحاب اليابان وهولندا اللي كانوا في مجموعة المنتخب، وأكيد مع وليد الجزيري مش ناخذ فكرة كذلك على آخر أخبار الأندية التونسية.
1: هذيك الساحة الجلسة بعثت لي انصاف اليحياوي المكلفة بالاتصال في مجلس نواب الشعب، بعثت لي تقول جلسة موحدة، فقعدت نحشوا مع اللجان الكل. برافو عليك، اللجان الكل هم مجتمعين،
3: هي مش جلسة عامة،
1: مش هذا
3: الاستماع لجان الكل باش يستمعوا الوزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع مخطط التنميه 2026-2030.
1: هذا هو بالضبط الجلسه نتاع اليوم في مجلس نواب الشعب. يعطيك الصحه من هنا، ترجعنا بعد قليل في حدود 7 صباحا لتقديم نشره اخبار مفصله لهذه العناوين واخبار اخرى كما عودتكم من هنا، تلقوها معها في نشراتنا وفي المواجيز الاخباريه. يلا احنا خلينا نمشيو شويه موسيقى وننطلقوا في النونشينمون يعمل الكيف. نبدأوه كالعادة بصوتها، أترككم مع رائعة من روائعها، ونمتمن عليكم ونقولكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع وبالنجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا في البكالوريا. أبقوا معنا، راجعين.

0: 9 نتاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبنياتنا ووليداتنا اللي قصدي ربي لامتحان البكالوريا في دورة التدارك الكنترول في يومها الثاني. إن شاء الله حظ سعيد، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله تحسن نسبة النجاح العامة باعتبار كما قلت قبليك ما وصلناش بالكدا في الدورة الرئيسية. تدارك جعلت باش ندارك هذا، وإن شاء الله نداركوا ونحقوا أرقام جيدة في خصوص بطبيعة الحال النسب متاع النجاح في هذا الموسم الدراسي اللي كان متميز على مستوى وكان استقبل معناها، والحمد لله تعدى سلامات إن شاء الله بالنجاح. هذا اللي فرحنا أكثر، أنه طيوفة بالتتويج والنجاح يخلينا بإذن الله فرحانين الناس الكل. هات نشوفوا زادة وسي لعيادة الميلاد اللي بشكل استثنائي اليوم نفتح التليفون على ذمتكم، نجموا تتصلوا بينا عن طريق 36 300 ألف، وإلا 73 275 800. إذا كان عندكم العزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده اليوم، أعطيونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون سعاد العدواني في استقبال مكالماتكم، ورانا نقوموا بالواجب نفيقوه من النوم ونهديوا له الكادو المونجيل الرائعة من سيتي واتش. نذكركم 36 300 ألف، 36 300 ميل معناها 36 3 والباقي صفرات، وإلا 73 275 800 73 275 800. إذا كنت تحبوا تبعثوا SMS زادة مرحبا بكم على 85 990، على 85 990 تكتبون اسم ولقب العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون وتخليه، والباقي على سعاد العدوانية. ميتيو دي جور،
2: ميتيو على جوهرة FM.
1: باش نمشي نشرتنا الأولى ونشوف التحيين، هل هبطت النشرة ساعة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي؟ لا، مازلت ناخذوا لي ريكوبمون اللي عملناهم البارحة سواء مع محرز الغنوشي لهبط التدوينة، وإلا من خلال النماذج الأوروبية بشكل خاص. طقس الثلاثاء 30 جوان 2026 باش يتميز بكونه اليوم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، لكن بعد راهو باش يولي كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزير، وفما التبروري تساقط البرد، ثم الأمطار هذه وحتى يمكن التبروري محليا باش يشملوا بعض الجهات الشرقية. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وبحرنا اليوم باش يكون مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة مبدئيا باش تعرف انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و40 درجة ببقية الجهات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية قبل ما نمشي لدرجة الحرارة اللي سجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، عطينا نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا اللي يقع تحينها البارحة الاثنين 29 جوان في الماضي 36 دقيقة، وبعد التحين الثاني في حدود 8 متاع الصباح، خاصة باش نمشي لفترة بعد الظهر اللي بتتميز راهي بأمطار تشمل مجموعة من الولايات. ها هي الولايات، واش نعطيكم الولايات اليوم حوالي سنن 2 5 7 4 11 ولاية. نبدأ بالأمطار القوية بعد الظهر، باش تكون خلايا رعدية مع أمطار قوية في القيروان ونسجلوا فيها 39 درجة. سيدي بوزيد زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و 38 درجة، 31 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية زاد في قفصة معها خلايا رعدية محلية ونسجلوا فيها 38 درجة، 39 في توزر وخلايا رعدية محلية لكن أمطار متوسطة، توزر وزغوان متوسطة، سليانة أمطار متوسطة، في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوب مرطوبة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. في الفترة الصباحية ما فماش أمطار، لكن في الليل من المفروض حسب التحيينة متاع البارحة الأمطار هذه تتحول إلى السحل، تمشي للجهات الشرقية، باش تمشي لسوسة وتعطينا في الليل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في المسير نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وكذلك في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة باش تكون في حدود 28 في ثلاثة ولايات، وفي القيروان زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الليلة هذه، ونسجلوا فيها 30 درجة. بقية الولايات باش تكون متميزة بسحب قليلة لا غير، خاصة في الفترة الليلية. التحين باش نشوفوا الأمطار هل تتوسع رقعتها وألا لا. التحين اللي يصير باش يكون في الثامنة صباحا، نعطيكم بالتفاصيل وقتها الأمطار ومش تكون مبدئيا. هاو قلنا لكم في التحين متاع البارحة متاع خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي اش عندنا وما عندناش. موجود الأمطار، موجود التبرودي، إن شاء الله ما يضرش الزرع متاعنا هو والأمطار هذه، إن شاء الله تكون غيث نافع. وأيضا موجودة السحب الرعدية، ولربما حتى باش تصب الأمطار في فترة قصيرة، معناها نجم تكون في نصف ساعة وحتى أقل، وتكون غزيرة في الفترة هذيك. فضرورة الانتباه خاصة في المناطق اللي فيها الخلايا الرعدية وأمطار قوية أو متوسطة. به نمشي الآن لدرجة الحرارة المسجلة، واللي هي أعطينا فكرة على كولور دي جور. معناها أنا النجم نقول لكم رأي القايلة بديت لهنا في السود، فما ناس محليهم يقولوا احنا راهو في غادي نصليه الصبح وبعد نمشيو نقيلوا. بالضبط هكاك يذولي في تونس رانا وصلنا لها العملية. 28 درجة نسجلها الآن في تونس الكبرى، لكن لورسونتي الإحساس هو في حدود 30. العين أخذناها من زفاف البحيرة لك آن وين موجود سيديو جورة أفام تيفي. اليوم درجة الحرارة في تونس الكبرى تنخفض بدرجة واحدة وتكون في حدود 36 درجة. نمشي لسوسة، سوسة الآن 27 درجة، لكن لورسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 29 درجة. ودرجة الحرارة اليوم في سوسة تعرف ارتفاع بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة وتوصل إلى 34 درجة. في المهدية توا 28 درجة، لكن لورسونتي في حدود 31 درجة، وتوصل درجة الحرارة في المهدية اليوم إلى 31 درجة. معناها من الصباح هاوكا أعلنت الألوان متاعها، 27 في المستير ولورسونتي الآن 30 درجة، توصل إلى حدود 31 درجة أقصى الدرجات اليوم في المنسير. في صفاقس نسجل الآن 27 درجة، لكن لورسونتي راه في حدود 29 درجة، ودرجة الحرارة في صفاقس تعرف انخفاض بدرجتين اليوم، تولي في حدود 33 درجة القصوى. جندوبة 24 توا ولورسونتي زاد 24، ودرجة الحرارة تنخفض بدرجتين مقارنة مع البارحة وتولي القصوى 37 درجة في جندوبة. 26 في زغوان ولورسونتي 27 درجة، ودرجة الحرارة في زغوان تنخفض بدرجة واحدة، درجة واحدة مقارنة مع البارحة تولي 37 درجة، وفما خلايا رعدية موجودة في زغوان كما قلت لكم. القيروان 29 درجة، وأقصى الدرجات اللي باش توصلها 39 بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. نابل 27 درجة، لكن لورسونتي 29، وتوصل الدرجات القصوى في نابل اليوم بعد الظهر إلى 35 درجة. منزل جميل وبنزرت 26، وهي لورسونتي 29 درجة الآن، وانخفاض في درجات الحرارة بدرجتين، معناها القصوى باش تكون اليوم في بنزرت ومنزل جميل 33 درجة. مسجل مجازل بيب عفوا وباجة 26 درجة، لكن لورسونتي هو في حدود 28، وأقصى درجات اليوم في مجاز الباب وباجة 39 درجة. هكا نكون عطيناكم فكرة أولى على تطور الحالة الجوية. فاصل قصير ونستقبلوا منال جبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا، ونرجع لكم طريق سلامة للجميع. بقوا معنا رجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. جلسة استماع بالبرلمان لوزير الاقتصاد والتخطيط اليوم حول مخطط التنمية، وتضرب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية اليوم بالدوحة. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وتتنزل هذه الجلسة التي تنعقد على الساعة 10 صباحا وفق بلاغ للبرلمان في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000، تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها. هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكونات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ينتظر بداية من الغد غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط طرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. هذا ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزيرة المالية، تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في غرة نوفمبر 25 و2000، وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. وبحلول غرة جويليا 26 و2000 سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات التي تقدم المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تكشف أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع. والدراسة تكشف أن نحو 98% من العاملين عبر المنصات الرقمية لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية أو تأمين على وسائل النقل التي يستعملونها، رغم التعرض اليومي لحوادث المرور ومختلف المخاطر المهنية.

0: فضلا عن مخاطر المرض والعنف والتحرش والابتزاز، إضافة إلى إمكانية حرمانهم من أجورهم أو طردهم تعسفيا دون حق في الاعتراض أو الدفاع عن أنفسهم. في الشأن التربوي، يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان وغرة جويليا، حسب ما أعلنته وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر الإرساليات القصيرة الأسماس بداية من 3 جويلية المقبل على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. دوليا، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. ويأتي ذلك في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز، ولا تسمح طهران بمرور السفن سوى عبر مسار واحد بمحاذاة سواحلها، وتهدد باستهداف أي سفينة تخالف التعليمات. ختاما، هز انفجار قوي إمارة موناكو مساء الاثنين بعد انفجار حقيبة ظهر مفخخة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة، حالة 2 منهم حرجة، فيما أطلقت السلطات عملية بحث عن مشتبه به فر من موقع الحادث.
1: للمزيد من الأخبار

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. بالنسبة لي وليداتنا وبنياتنا اللي قصدوا ربي صحيح توا خرجوا راهو لأنه 7:30 تحيت العلم وبعد الالتحاق بقاعات الامتحان، فنقول لهم حظ سعيد وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله تحسنون النسبة العامة متاع النجاح في دورة 2026 من خلال هذه الدورة، دورة التدارك اللي راهي تتواصل إلى حدود نهار الخميس. اليوم نهارها الثاني شمزالو معناها اليوم ونهارين أخرين، ونتائجها تكون نهار 12 جويلية بإذن الله. إن شاء الله حظ موافق للجميع وإن شاء الله ربي يفرح العائلات التونسية الكل وخاصة الأمهات اللي حضرت مع صغيراتها. نقول صباح الورد زاد الخليفة من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا فرح موافقين، إن شاء الله موافقين كل بناتنا وأبنائنا من تلاميذ البكالوريا في دورة التدارك
1: إن شاء الله مع بلادنا. إن شاء الله يا ربي نمشي الأفراح، نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 30 جوان، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وأيضا عملونا تليفونات وعطاونا الاسم واللقب ورقم التليفون متاع العزيز عليهم. سعاد العدواني قامت بالواجب، فايقتهم من لهم عملت لهم السوربريز باش يكونوا معانا زادا باش نهنيهم ونهديو لهم الكادو المونجالة الرائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي حسام العشي. نقول لك صباح الورد سيد حسام.
4: حنور صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يعيشك علينا وعليك ان شاء الله يبارك لك يعيشك.
2: حسام منين تكلم فينا؟
4: من صفاقس.
2: مرحبا بكل مستمعينا في صفاقس وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. قداش عملت اليوم حسام؟
4: 35.
2: شباب. شباب 35 في طنبك الشباب توا
4: ان شاء الله
2: 35
1: كيف يقول 35 تظل لي 25
2: معناها تهبط هكاك شوية
1: 25 هكاك ولا لا؟
4: نعم
1: كيف قلت لي 35 ترن في الوذن ما يتبقى ترن هكاك تخرج من بعد 25 سمعتها 25 هكاك؟
4: لا لا 35
1: بالعربي قداش تولي؟
4: 35
1: تبقى هي بيدة هاي بيه أخوي كل عام وانت حي مليون خير إن شاء الله في المية وصحة هاي هاي يا صاحبي.
2: شكون بعثنا لسماس حسام؟
4: والله هي شك كبير، هي الحق متاع ربي والله سوربريز فيقتني من النوم لمحال. نتصور أختي شيراز ولا أختي رحاب؟
1: أختك شيراز ولا أختك رحاب؟ أكهون فماش حد آخر؟
4: أمي
1: الوالدة ربي يحفظها إن شاء الله.
4: عايشك يبارك لك.
1: باه خلينا نشوفوا مع الخليفة.
2: أخته شيراز وبناتها لجين وسجود وما يارك ولا؟
4: صحيح.
2: هذا هو.
4: ربي يحفظهم إن شاء الله، ربي يحفظهم إن شاء الله.
1: ورب يخليهم ويخلي لهم خالهم زادة
4: الشاب الشاب ربي يحفظهم الممتاز. والله يفرحوني والله يفيقوني من النوم الصباح إذا قمت مؤخر ماشي نخدم فيقوني من النوم.
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما فرحان يا صاحبي.
4: يعيشك يعيشك يعيشك عايش صاحبي يا رب.
1: ربي خلي.
4: والله عندي برشة لما حال على تليفون من جوهرة فهم
1: أي
4: من كانت الأخت سنام هني
1: اي زميلي
4: من بديت معها من اي بديت معها من 2016
1: ويسمك تواصل معها موجوده في حسن ممتازه حتى في الصيف
4: من 2016 من 2016 كل 30 جوان تكلمني برسك بقات 5 أو 6 سنين.
1: اللهم صلي على النبي ان شاء الله ديما نكلموك وديما تكون معانا وهذا شرف لينا. شكرا ليك نورتنا سيدي العزيز. نواصل
2: نمشيو لايمان السنوسي. نقول لك صباح الورد ايمان.
5: بخير نحويك سي حاتم سي خليفة.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: يعيشك ان شاء الله العام الكل نقوله
2: يا والله يمين. منين تكلم فينا الايمان؟
5: من قروين بوحجلة.
2: اي مرحبا بهالينا في القروان وفي بوحجلة. قداش عملت يعيشك. اليوم
5: 19 سنة
2: شباب
1: صوتك اكبر من 19 هذول لي وانتي تنبك الشباب 19
2: الشباب
1: تنبك الشباب
5: باي بصراحة نكلم فيكم قاعدة نخدم هذاك عليه
1: ربي عينك آه
2: ربي عينك ربي عينك, ربي عينك يا
1: وين وين الخدمة تو غادي
5: الخدمة في الفلاحة
1: لا زرعة
5: عندي
1: معي خدامة اوه بنتي عاد توا عملت لنا كيف انت وقتاش تبدا وقتاش تبدا الخدمة نتاعك في الفلاحة
5: الستة ماذا بيا نبدا بكري باش الخدامة تروح بكري ونهز الفلفل للبلايص قبل ما تسخن السماش تعرف
1: الفلفل تجمعوا فيه هذايا الشمسي هكا ولا لا؟
5: ايه تجمعوا
1: تجمعوه توا
5: نجمعوه بكري الصباح نجمع معاه الطماطم باش نوصلوه للكليوني
1: باهي والفلفل كيف يخرج من عندكم قداش كيلو؟
5: كل واحد كيفاش ياخذ ثوم راه
1: انت مثلا بقداش ثوم اليوم هاي؟
5: ثوم اليوم نبيع فيه 980
1: نعم
5: 980
1: بيع فيه يوصل لي انا ب 2000 ونص وثلاثه توا ريتو البارح انا وانت تبيعوا فلاحه
2: لا انا باش نجيوك ايمان
1: ب 800 و900 باهي والطماطم بنتي قداش بيعها؟
5: نبيح
1: ب 15 مئة باهي معقولة طماطم لأنه توصلنا في حدود قديه 2800 2700 هكا 3000
5: بصراحة نحن عندنا مشكلة واحدة نحن
1: قل لي شنو
5: اللي يزرع ويخدم الفلاح يبيعها بثوم معقول أما اللي يشري واللي يبيع ويفرق توصل غالية للبلايص اللي حتى المستهلك المجشرات توصل له غالية على الأخر
1: ما هو معروفة الحكاية علاش لالا هو ياخذ لها طيار كليماتيزي وبيلوت يسوق وتيس تفرح بالطماطم والفلفل
2: وتو الفلفل حار
5: هكا ولا
1: الحار ولا الحار الشمسي
2: اي النوعيه تاع الفلفل والطماطم تو عندك في الثانيه
5: تاع الفلفل والطماطم
1: الارض نتاع الوالد نتاعك انت الارض
5: ما يصيرش تكذب عليك الوالد توفى الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: نعم يرحمه
5: نسلم على اخويا في فرنسا خلى لي الارض قال يخدم وعمل تحب عليها ساهه
1: ها فشديت شديت الارض وتخدم على رويح
2: الله يبرافو ليه
5: انا شكون جا خليها هذاك هو ارض بابا
1: بنتي يعطيك القسم وربي ينجح اعمالك وربي يحفظك وهكا الوالد ما توفاش خلى شكون يعاون عليه باش يواصل مسيرته في الزرعه هذيك الزرعه والانتاج وكل ارض تكون ارض عطاء لكل الاهالي نتاعنا غاديك في المنطقه وخارج المنطقه صحيح. توصل سلعتها بطبيعتها
5: صراحه برشا يسمعوا في جوهره سام يحبوا جوهره سام خاصه الساعتين اللي تعدوا
1: ربي يحفظك
2: حبوك خسر الفلاح
1: ربي خليك وربي تولي في عمرك وسلم لي عليهم الكل اي سيدي خليفه
2: ايمان شكون بعث لنا الاس ام اس
5: بصراحه من كلمتني اختي سعاد فكرت في واحده برك هذه اختي سوسن خاطرها عندها عمايل ما تتوقعش على البال
2: هذا هو والجواب صحيح
1: بالضبط
2: والله سوسن
1: برافو عليك
5: بصراحه نحب نقول اختي سوسن اكيد تسمع فيا تو ان شاء الله ربي ينجحك مازال كي خرجت من الدار قصد ربي للامتحان ان شاء الله ربي يوفقك
1: شو تعدي بكالوريا تعدي باك ان شاء الله ربي ينجحك ادعيلها وربي يفرحها وينجحها في الكنترول وان شاء الله ديما من تألق الى تألق لكم انتم انت متألقة في ميدانك برافو برافو ان شاء الله هي تتألق في البكالوريا
2: والله
1: هاي 19 سنة الله مصلي عني بي
5: صراحة يا حبيت منك حاجة
1: على ذمتك
5: خويا في فرنسا اكيد يسمع فينا نحب نهدي له غنية انت شنية. الغالي يا خويا
2: اي مروة تسمع فيك
1: حتى شوية غالي عليا يا خويا مول مروة به ناخذ منها شوية بطبيعة الحال بكل سعادة نهديها شو اسمه أخوك ذكرني اسمه بالكامل أي
5: سامي سنوسي
1: في فرنسا من عند أخته هل ما سمع هذا والمقطع هدايا فبرافو يا إيمان يعطيك ألف صحة نواصلوا
2: فريدة بن شحام سوسة هني زوجها فريد وبنتها فريال وولدها فاروق قولوا لك كل عام وانت حي بخير فيصل بن عمر تهنيه زوجته ألفة وبناته إيلاف وآلين يقولوا له كل عام وانت حي بخير وحاتم بن عمار هنون المستمعين والمستمعات بيقولوا له كل عام

0: سامي السنوسي في فرنسا اللي كان يسمع فيها يقول هذه يا غالي عليا يا خويا هي كيف ترجمها بالانجليزيه جي هابي بيرثدي تو يو يا خويا عرفت
1: حبيت اللي حبت عليه
0: لا لا ما لقاتهاش عند الحق ما لقاتهاش هذيك نتاع شنو ها
1: هذه نتاع حاتم العمار
0: صح شكرا لها نمشي معناها نمشي للتصويت ولا ننتظر شوية قيس بن مراد زميلنا الصحفي سد عيد ميلاده اليوم
1: هاي كل عام هو حي
0: كل عام وتحي مليون الف خير قيس من الناشطين بشكل كبير في الميدان الإعلامي يعطيها الف صحة فؤاد بالشيخ مطرب الكابون هذاك كالتحفون عيد ميلاده اليوم وقولوا له كل عام وتحي بخير نمشي للتصويت مروة ما ننتظرش قالت لي الفلاحة شو هي فهمت
1: إيمان السنوسي
0: هاي
1: من قال إيمان السنوسي القيروان

0: ميرسي بوكو منال ومروه، واعطيناها الغنايه
1: هذا هو
0: والهديه اللي خوها وتستحق، يعطيها الف صحه برافو عليها. اي سيدي التصويت هي
1: ايمان السنوسي من القيروان،
0: ايمان السنوسي من القيروان هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعه من اهداء سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: حتى التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي الموضوع نحل عليه الكتاب، موضوع يتحدثوا البعض اللي يتابعوا، يقول لك في الفترة هذه في الشهير هذه في الأيامات هذوما كل عام تتجدد العملية، كل الحريق اللي يكون على الحاشية نتاع لوتوروت سواء في الوسط ولا على اليمين وعلى اليسار. المرة هذه هذول اللي كان في الوسط وعلى امتداد تقريبا كيلومتر كامل، ولولا التدخل السريع والإعلام السريع ووصول الحماية المدنية بسرعة كان ينجم يقلق. تعطلت شوية سيركولاسيون البارحة، شنية الأسباب؟ هل هي هكا سهو من المواطنين يطيشوا في البونتة متاع الدخان بعد ما يكمل يتكيف في وسط السيارة يطيشها غاديكا وتلهب، وإلا مقصودة العملية لغاية في نفس يعقوب؟ نحب نعرف شكونه يعقوب ونعرف عليش الغاية شنية، نشوفوها في لاريير بلان مع خليفة بن سالم.
2: Arrière-plan. تسائل المشروع توا احنا نعرفوا على كل حال على المناطق الزراعات الكبرى ممكن نفهموا حكاية الماكينات، حكاية الأراضي، حكاية حرقانها ساعات باش تشوفك الحشيش نتاعها، ولكن على الأوتوروت تعددت الحرائق وآخرها الحريق الكبير هذا اللي شد مدة كبيرة يعني، وشفنا تعطيل لمستوى حركة المرور مما دفع إلى التساؤل.
1: التعطيل وقت اللي خلطت الحماية المدنية باش تدخل وتسيطر عليه وتحمي العباد وتبعدهم على الأرسلم
2: قدم واختير على الأوتوروت وعلى الحاشية من هنا وهنا وكرهب.
1: كان في الوسط تقريبا هو اللي ريت وأنا كان في الوسط عندنا الفيديو
2: موجود، وعندنا حتى حرائق على الحاشية متاع الأوتوروت تخلف كثير.
1: هذه الحاشية متاع الأوتوروت من الجانب الآخر مش هذه اللي صارت البارح جو بونس؟
2: لا مش هذه، لا مش هذه
1: اللي صارت، هي في الوسط نتاع البارح على مستوى يذول لي هرقله. لا نفوتوا
2: تقريبا في المناطق تاع بوفيشة. علاش اخترنا سي سامي مهذب عضو المجلس المحلي بوفيشة عن جهه الرحمة؟ شفت
1: في الوسط
2: اللي شفته كله اهمال مقصود، شنو هي الحكايه؟
1: أوزر.

0: شوف.
1: معناها اسرح فك الحشيشك اللي شايح مش بونت متاع دخان بالشمس ساعات يقدح
0: ولا يقدح. اكثر اكثر ولا يمثل اخترعوا على السيارات الماره من غادي وتعرف اي هي نجم يسرح نشمس هذه كراب وكلها معنا حامله لي بنزين وغيرها. علاش قلنا باش يكون معنا سي سامي مهذب اللي نقولوا له صباح الورد عضو المجلس المحلي ببوفيشه.
2: صباح الفل سي حاتم. صباح الخير اخويا
1: خليفه.
2: سي خليفه وينك؟ سي خليفه لاباس
0: الحمد لله. على كل تابعتم انتوما الحريق الاخير؟
1: لا يظن لي مش تابع, يظن لي هو اللي اول واحد اعلم. اذا انت علمت سامي
2: باش نكونوا واضحين, يعني ثم تليفون جاني من مواطن صالح في منتصر خمومة, يعني على عين المكان جاب ربي, جا تقريبا هي المسافة, كنت على عين المكان اتصلت بالسيد معتمد والحماية المدنية اللي كانت على عين المكان, يعني ما بداتش ياسر يعني باش نعطيكم تفاصيل الحريق هذا. هي أكثر الظن يعني هو بقايا سجائر
1: بونتا بتاع سيجار,
2: يعني ديما كل عام راهي هذه الرابع عام خامس عام بالضبط في نفس المساحة ما بين زوز كيلومتر الموجودة ما بين الاستراحة متاع سيدي خليفة, يعني في اتجاه سوسة ديما الزوز كيلومتر ذاكم ديما تقع فاهم الحراقة هذه. ساعة نطلبوا من السواق ومستعملي الطريق يعني باش
1: ما عادش يطيشوا يعني كالبونت متاع الدخان غاديك راي تعمل لها او شوني تعمل كارثة وتعطلك انت كسائق لانه باش تدخل الحماية
2: المدنية. لا تعطلوا يعني تصور مستعمل طريق يخلص في الطريق متاعه على اساس ياخذ طريق السيارة على اساس باش يقضي مصالحه في ساعه واللي يتعطل وربما الحريق هذاك يؤدي الى حوادث.
1: صحيح صحيح
2: خاطر مش تنقص في سرعة مش هو اللي يمشي على بوا واحد عنده برشا سلبيات
1: على قديش امتد معنا على كيلومتر على زوج
2: على 1000 متر مربع ثم 150 على 700 كاك بالضبط.
1: التدخل متاع الحماية المدنية يشكلوا فيه الخيان البارحة كان بسرعة شديدة
2: بكل صراحة. هذه الحادث الثاني اللي يقع تحية شكر وتقدير إلى فرع نفيذة الحماية المدنية. بكل صراحة كانوا برسك نعطيك بالضبط 4 دراج كانوا موجودين على عين المكان, والدليل على ذاك لو كان التدخل بطيء راهو ثم ريح, راهو هذه نقطة راهو ثم ريح وقتها ينجم يكون يمتد الحريق ما أكثر.
1: ياسر حنا تقول
0: هذا كله يعود على البونت بتاع السيجار وهكا في اعتقاد
1: مبدئيا هذي. حتى تخرج الابحاث النهائيه تو يعرفوا مثلا يتبعوا هما ركوبمون يعملوه الحمايه المدنيه. لكن السؤال المطروح 5 مرات قلت لي وانت حاضر عليهم سامي وفي نفس
2: ثلاثه حاضر عليهم كل واضح ثلاثه حاضر عليهم كل
1: ثلاثه حاضر عليهم معناها شنو الحكايه سامي؟ فما لغايات في نفس يعقوب.
2: لا باش نكونوا واضحين هو صحيح النوعية متاع الحشيش الموجودة معروف حتى عند الفلاحة يقول لك يخوف أكثر من الليسانس هو ثم سريع الالتهاب والوحل الحشيش النوعية متاع معروفة عند الفلاحة. لكن اللي سؤال يطرح نفسه وهذا نداء للسيد مدير رئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة. يعني كل عام تصير الحريق هذاك كان من الأفضل يعني قبل صيف يدخلوا باش ينظفوا الحواشي ذي متاع الطريق باش على الأقل
1: سامي خوي سامي. أنا نهارة السبت طلعت لصفاقس ورجعت معناها فنأكد لك اللي مبعد البياج متاع مساك واحنا مطالعين القدام لابارتي هذيك وشفت هذا بعيني فما تدخل من طرف شركة تونس للطرقات السيارة تركتور صغير موجود في ريت لابارتي هذية اللي بين الفوات اللي طلع والفوات اللي تهبط يدخل لها تركتور صغير قاعد ينظف فك الحشيش هذاك. ثم فما ماكينات شفتهم خليفة يتشدوا في دين يقصوا هما وينظفوا زاد حاجتين ريتهم يستعملوا واللوتوروت شركة تونس لطرقات سيارة على المستوى هذاك شفتها قبل في شريتكم غادي في بوفيشة ولا في لا ما فهمش ما ريتهمش
2: إيه روا أنا إحنا ما نش نقصده في أي شخص ولا كذا لكن كنا نشوفه عمل منجز وعمل يعني على أحسن ما يرام نشيده به لكن أكد لك الجهة هذه من محطة سيد خليفة العين الرحمة يعني وارجع الاتجاه سوسة سوس كيلومتر البارتية ذيك صراحة مش موجود. حاجة أخرى اللي تونسية تروت يعني معروف عندهم سواق ويعملوا في اللي تورنيه ذوكم باش يراقبوا ثمش حاجه
1: يقدموا المساعده للسيارات اللي تبدا حتى عند عطب ولا حاجه
2: يعني ساعه نتاع الحديق معتمد عضو مجلس نواب عضو مجلس محلي عمده الامن احنا اللي نسهلوا في سير الطرقات وكل شيء وما ثم حتى عون موجود من ال
1: وقتاش توقيتوا الحريق
2: يعني ماضي ساعة وعشرين دقيقة يعني كمال ماضي ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة بالضبط يعني هذه متأكد منها من عطيهم لك الوقت.
1: شكرا لك سامي مهذب نائب المجلس المحلي ببوفيشة شكرا لك شاء الله صوتك وصل وشاء الله لخيان نتفاديو إذا كان فما بعض الهينات نتفاديوها للمحافظة على سلامة كل مستعملية لطرقات السيارة وفما اجتهاد أنا قلت لك علي اللي شفتوا فما اجتهاد فما تصليح زادة لكل اسمها هي محطة الاستخلاص اللي نحاوها حلوها وخليها ولكبيت لا قاعدين يصلحوا فيها الآن دخلت فيها دخلت فيها ترابو قاعدين يصلحوا فيها باش تولي سلاسة المرور السابعة صباحا و30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد وزارة الشباب والرياضة أعلن التعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة القدم وفي بلاغ الجامعة أنه بعد الاطلاع على أعمال وتوصيات اللجنة الاستشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي وما انتهت إليه من مقترحات بخصوص تعيين المديرين الفنيين تقرر تعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى جامعة كرة القدم نضال عبد الكريم مديرا فنيا لدى جامعة كرة السلة بسام الفراتي مديرا فنيا لدى جامعة الكرة الطائرة إبراهيم العقربي مديرا فنيا لدى جامعة كرة اليد

0: جوهرة اف ام تي في.
1: منتخب في كأس العالم، منتخب مغربي قوي، منتخب مغربي متماسك، نفس إنجاز مونديال 2022 قاعد يتكرر، قاعد يتواصل بالرغم من تغيير المدرب، انضباط تكتيكي، تطبيق لمقولة أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. المنتخب المغربي يتأهل لثم النهائي المونديال بعد الانتصار على المنتخب الهولندي بركلة الترجيحية 3-2 نهاية المباراة في وقتها القانوني والإضافي، هدف لهدف، سيطرة مطلقة في المباراة للمنتخب المغربي، نسبة امتلاك الكرة 70%، 11 تصويبة نحو المرمى، 8 ركنيات، نسبة نجاح التمريرات لدى لاعبية المغرب بلغت 91%، تقريبا أول هجوم الهولندا في المباراة يسجل هدف في دقيقة 72، فرحة كبيرة من اللاعبين وخاصة مدرب الفريق كومن. المغرب ما تأثرش، ما هبطش يديه، عيسى ديوب مدافع فولهام يتمكن من تعديل النتيجة في الوقت البديل من المباراة برأسية، الوقت الإضافي الأول والثاني نفس النتيجة، هدف لهدف، ثم كالعادة تألق حارس المغرب اسمه ياسين بونو. هولندا ضيعت 3 ركلات ترجيح، المغرب تتأهل 3-2، وحتى قائد فريق المغرب أشرف حكيمي ضيع ضربة جزاء، لكن فما لاعب اسمه إسماعيل السيباري، بصراحة لاعب ممتاز جدا في كل الأوقات يلقاه إسماعيل السيباري، سجل هدف ضد البرازيل يوم 13 جوان، سجل هدف ضد اسكتلندا يوم 19 جوان، سجل هدف ضد هايتي يوم 24 جوان، واليوم الصباح سجل ركلة الترجيح اللي مكنت المنتخب المغرب من التأهل للدور الثمن النهائي، وباش يقابل منتخب كندا يوم 4 جويلية. فرحة الجماهير المغربية ينقلها مبعوث جوهرة فام ناجح المجدوب من أجواء الملعب.
2: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام من قلب نيويورك، احنا موجودين مع الجماهير المغربية، قاموا بفوز تاريخي معنا ضد هولندا والترشح، وإن شاء الله المغرب معنا مشترف كل الدول العربية زاد مصر إن شاء الله، الجزائر بيت حال، لكن المغرب اليوم المغرب شرفتنا، تشوفوا الجماهير صراحة فرحة كبيرة للجمهور المغربي في قلب نيويورك، تحس روحك بالحق إنك في كازابلانكا ولا في الرباط، مردود كبير ياسر للمغرب، إن شاء الله تشوفوا المغرب ديما البعيد وديما المغرب منور كل الدول العربية، نخليكم مع الجمهور.
1: نجح تحدث مع بعض من الجمهور المغربي وفرحة التأهل.
3: أول هذا منتخب وطني من دائما مصرفنا ودائما معلي راسنا الفوق، لعبنا ماتش كبير، هولندا ما جاوش يلعبوا معنا الكرة، هولندا جاو ركنوا للدفاع، احنا بينا على القوة ديالنا، بينا على أننا ما كنخافوا حتى شي منتخب، وإن شاء الله هاد العام فاينل وغارانتي الفاينل إن شاء الله يا ربي. وكنقول للشعب التونسي هارد لك، هارد لك الشعب التونسي، إن شاء الله من هنا مستقبل يكون عندكم منتخب كبير، وتونس والمغرب خاوة خاوة.
1: أولى مفاجآت مونديال 2026، انسحاب بطل العالم 4 مرات، المنتخب الألماني بعد الهزيمة بركلات الترجيح 4-3 ضد الباراغواي، الباراغواي تقدمت في النتيجة في دقيقة 42، ألمانيا عدلت في دقيقة 54 نهاية المباراة والوقت القانوني بالتعادل، هدف لهدف ثم ركلات الترجيح، الباراغواي تتأهل 4-3. والشيء الغريب مع قوة البطولة الألمانية، لاعبين ممتازين، نجوم كبار، خاصة البايرن اللي كل موسم يوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، دورتموند، ليفركوسن، مدربين كبار، لكن ألمانيا بعد تتويجه بكأس العالم 2014 تراجع كبير جدا، تراجع مذهل، خروج من الدور الأول في مونديال 2018، خروج من الدور الأول في مونديال 2022، وتوى انسحاب من الدور 32. ورئيس الباراغواي اليوم الصباح منح عطلة رسمية اليوم 3 لشعب في الباراغواي للموظفين الكل بعد تأهل منتخب الباراغواي للدور الثمن النهائي. بعد هولندا اللي كانت في مجموعة تونس وانسحبت، منتخب آخر ينسحب من نفس المجموعة هو منتخب اليابان، خسر 2-1 ضد البرازيل، اليابان تقدمت في نتيجة دقيقة 29، لكن بصراحة شفنا هيجان من منتخب البرازيل في الشوط الثاني، عدل كازيميرو دقيقة 56 وماتينيلي سجل هدف التأهل في دقيقة 90 زائد 5. اليوم الستة متاع العشية الكوت ديفوار تواجه النرويج في أمريكا، ملعب يتسع 105,000 متفرج. تحكيم من فنزويلا الفائز من مباراة الكوت ديفوار والنرويج يواجه البرازيل في الدور الثمن النهائي العشرة. المنتخب الفرنسي الوصول للنهائي هو تقريبا من أقوى منتخبات، توج بمونديال 2018 وصل لنهائي 2022، يواجه السويد من نفس مجموعة تونس مباراة الدور في أمريكا. طاقم تحكيم هولندي حكم المباراة.

0: MTV.
1: في تونس رسميا المدرب الفرنسي رومان فولز هو المدرب الجديد للاتحاد الرياضي المونستيري الفرنسي. رومان فولز 36 سنة، مدرب شاب سبق له العمل في الطاقم الفني الفريق يونغ أفريكانز التنزاني، سان داونز الجنوب أفريقي، نادي حرية كوناكري الغيني ونادي بيراميدز المصري. الهيئة المديرة للنجم المتلوي برئاسة رابح الديناري وفي بلاغ لها قدمت استقالتها من رئاسة الفريق ومن تسيير الجمعية، قرار يجي بعد عدم إيفاء السلطة وشركة فوسفات قفصة بوعودها تجاه الفريق بالرغم الأزمة المادية اللي يعيشها. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité.
5: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
6: حب تحكي
7: en illimité ou t'aum في الجيجاوات.
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات en illimité و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
10: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
11: خطفوني.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وكما دائما وابدا نمهد لهذه الفقرة كونوا فيها بارشة موجات إيجابية دي زونت بوزيتيف يعملوا الكيف يجيونا من عند لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس، لناس حريصة على المحافظة على سلامتها، سلامة الكبير معها وسلامة سيارتها وسلامة كل مستعملي الطريق. ذروة الحوادث يقولوا البيك متاحة الفترة هذية، الفترة وقت اللي تسخن الدنيا والصيفية، لكن الناس هذوما ما يعرفوش البيك، يعرفوا دائما وابدا على امتداد العام يستحفظوا على سلامتهم وعلى رواحهم في مختلف الطرقات متاعنا وفي كل الفصول وفي كل الفترات. هذاك علاش اللي نكرموهم رام عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، وعملية القرعة اختارتهم. القرعة المرة هذية اختارتنا مدام أمال اللي بشكون معانا مكرمة مبجلة في لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس لو كلوب سون.
2: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام أمال مرحبا بيك ومنورتنا لله.
3: صباحي صباح الفل صباح النور.
1: لا وسهلا.
3: كي حاتم لاباس عليكم؟ إن شاء الله ديما يا ربي متألقين.
1: أنتو ما زاد تألق كبير على مستوى المحافظة على سلامتكم وحسن السياقة، مش حسن أنتو ما تعملوا في فن السياقة بيتم معنى الكلمة. أمال إذا كانت عارف على حدثك أكثر، اللقب بالكامل، وين تسكن وين السوري؟
3: أمال سليمي، منزل بورقيبة، أم لثلاثة وليدات.
1: السوري وين؟ وين السوري؟
3: السوري في جات تونس.
1: جات أسيرونس سيف الدين بالقاسم في أريان.
3: وي سيف الدين بالقاسم وي اكزاكتومون
1: في أريان.
3: نيميرو دو كونترا 20.
1: لا لا لا لا خلي لا لا خلي خلي خلي نعرفوا الأجونس فقط، أما حبينا نعرفوا أنت من منزل بورقيبة وسوري في أريان لو بورك، علاش معنا؟
3: الحقيقة أنا أصلي معناها من مش من منزل بورقيبة، نسكن في منزل بورقيبة وفي سيف الحقيقة أخلاق عالية وإحنا من الأول معاه، دونك ما نحبش نحب في دال أنا ديما للأسيرونس متاعي.
1: واضح. قداش عندك أسوري مع سي سيف بالقاسم أريانا؟
3: أنا من توا أكثر من 6 سنين.
1: أكثر من 6 سنين، أنت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: 30 سنة.
1: بيو قداش عندك؟ لطف عليك، مازلت بارك الله اللهم صلي على النبي، تولي في عمرك لله.
3: ربي يبارك لك ان شاء الله، ربي يبارك لك في عمرك. هي.
1: قل لي عزيزة قداش عندك انت؟ انت ما تسببت في حتى حادث
3: الحقيقة من اللي خديت البيرمي.
1: 30 سنة اللهم صلي على النبي وتبارك الله. باهي سيارتك تسوقها وحدك وقال فما شكون اللي يسوق معاك؟
3: لا يسوق معي المسيو، زيدا يسوق معي المسيو، معناها كنبة مشتركة هي عائلية. أنا ليا وللمسيو.
1: شو اسمه المسيو؟
3: سيلاس عبد الحمروني.
1: باهي سيلاس عبد الحمروني ماهوش بحذاك يظل يا؟
3: لا لا
1: خلي
3: لا.
1: خلي باهي خلي موش يسمع فيك، هذاك شو نحب ما بيناتنا، أنت تسوق خير ولا هو يسوق خير؟
3: الحقيقة هو يسوق خير، هو راكب بالقدا بالقدا وما شاء الله عليه.
1: عجب قالوا
3: لي لا زيدا راكح. أنا نسوق ريكا، أما كي نحب نمشي تراجي طويل، أنا الأصل من سفيق نمشي لسفيق، نحب هو يسوق بيا الحقيقة.
1: قالوا لي هي اللي تسوق بالقدا شنو تبدل؟
3: إي حتى أنا نسوق ريكا برشا، أما هو ما شاء الله خير مني زادة.
1: هو؟
3: إي والله هو ما شاء الله ريكا برشا.
1: سي لاسعد ألو؟
4: ألو عسلامة سي حاتم.
1: سي لاسعد منورنا يا خويا، هاي شهاده جات من عندها هي، قالت انت راكز اكثر وانت تسوق خير منها. ما في بالهاش راك اللي انت معنا، في بالهاش
3: هذه مفيش سي حاتم.
1: يا مرحبا
3: اسعد خويا، بارك الله فيك سي حاتم،
1: منورنا سي لاسعد، ربي يهنيكم
4: ربي
1: يفضلكم لبعضكم
4: وربي يفضلك كل شيء.
1: كيفاش السياق هي اخلاق؟
4: السياق قلت لك اخلاق هي قبل كل شيء. اخلاق
1: كيفاش؟ كيفاش لسعد؟
4: بالطبيعة اللي بيش يسوق لازم تكون عنده أخلاق عالية،
3: يحترم غيره، يحترم غيره،
4: يحترم اللي دار به في السياق.
1: واضح.
4: هذيك السياق
1: السياقة دونك فن وأخلاق زوز
4: فن وأخلاق فوالا
3: إن شاء الله نهاركم دجلة وحليب عملتوا لي مفاجأة باهية إن شاء الله ربي يفرحكم
1: سنة عاد مزروبة تستنى باش نعطيك الكادو هكاك يا أخي
3: فما كادو زيادة
1: مش تعز قالوا لي في البكالوريا عندك ألف حق فيس نعطيك الكادو ومش على روحك باهي
3: بارك الله فيك يا حاتم
1: باهي نقسم ما بيناتكم قد وإلا
3: لي أعطي حتى الكل اللي هو مثالش
1: ما تجيش كيف
3: نسعد
1: سي نسعد قاتلك الكل اللي كنتي ولا نقسم ما بيناتكم الكادو
4: ما ناس قاسمين نحن مع
1: بعضنا يا محلاكم يا الله مصلي على النبي عليكم يا سيدي انت عندك 250 دينار مدام امال وسي نسعد عنده 250 دينار شي شي وهذوما 250 و250 500 دينار كارت
3: اسونس
1: كارت اجيليس اسونس ب 500 دينار من اداء بطبيعه الحال جات اسيرونس والكارت هذيا نتاع تعرفوها نتاع اجيل انرجي فيها 500 دينار لكم الزوز برافو لكم للا برا
3: يعيشكم نهاركم دجلة وحليب
1: سعد شرفتنا برشا ميرسي بوكو
3: نهاركم ورد منثور
1: شكرا لكم شكرا لكم نورتونا

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق الان، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا اللي داخلين توا لقاعات الامتحان ودخلوا لقاعات الامتحان في اليوم الثاني من دورة التدارك للبكالوريا، واللي كيفاش ينجحوا هما والسابقين راهو براء فواياج مخمة فيهم كما مخمة في العائلات الكل. وعندي تقريبا شهر ولا أكثر تقول من اللي بدأت تسخن هكا ودخل الصيف، وأنا نقول لكم راهو أحسن سوم في تونس، راهو أحسن سوم في تونس، يظهر لي فما أعباد مش مصدقة اللي هو أحسن سوم في تونس. شنعمل يا سيدي؟ ملا يا سيدي، صدق أو لا تصدق، أحسن سوم تاع الوتلة، أحسن أسوام الوتلة في تونس ما تلقاهم كان عند براءة فواياج. ويا سيدي شنو اللي بيناتنا احنا؟ ادخل توا على www.baraavoyage.com، نعاود www.baraavoyage.com، وشوف ثبت في عقلك، قارن شوف الأسوام الأخرى وقارن بيناتها وبعد أحكم. مالا اللي مازال ما عملش الريزرفاسيون نتاعو مازال يخمم وين وكيفاش وبقديش وشكون عنده أقل سوم في تونس، نقول له ما تخممش وما تلوش وما تسألش، على خاطر براءة فواياج عنده أحسن الأسوام في تونس، وهذا بشهادة الحرفاء وشهادة السيت اللي هو www.baraavoyage.com، السيت متاع براءة فواياج اللي تلقاو فيه جميع الفنادق اللي عندنا في تونس بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com، برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: حوايج أخرى التوانسة تسأل عليها، وقتاش وكيفاش وش فما جديد زعمة، والبروغرام هو بيدو، هو بروغرام عامناه اللي يقول لك طيارة تعدم مع براءة فواياج. جديد في خصوص موسم العمرة اللي هو على الأبواب، وقريبا إن شاء الله بشراء الفليجات بدأت تحضر والباسبورات تجدد والأجواء متاع آخر اللمسات متاع السفر إلى البقاع المقدسة إن شاء الله ربي يكتبها لنا الناس الكل. قلنا مع اقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس برشا ناس يبدأوا يسألوا ويتبعوا في وكالات الأسفار المختصة في هذا المجال، واللي وقت اللي يبعثوا معهم بوهم ولا أمهم ولا واحد من أفراد عائلتهم يبدأوا متمنين ومتهنين عليهم براءة فواياج. وبشهادة الناس اللي مشيت وجربت، ومش كلامي أنا، هذا تعتبر من أفضل الوكالات من حيث جودة الخدمات والرعاية واللهوة بالمعتمرين، وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك وتشوفوا وتسمعوا آراء الناس اللي مشيت معهم، تقولوا لك من أفضل اللي زاجونس دو فواياج اللي مشينا معها براءة فواياج. براءة فواياج السنة يقولوا لي لخيان المسؤولين على قسم العمرة قاعدين يحضروا في برنامج ممتاز، وقاعدين يختاروا في فنادق مريحة وقريبة من الحرمين، ويقولوا لي برشا مفاجآت السنة موجودة إن شاء الله، وبرشا جديد كما عودتكم براءة فواياج كل عام. هذاك علاش اللي ناوي يمشي ولا يبعث الوالد وإلا الوالدة للعمرة، العنوان سهل وتعرفوه، براءة فواياج، وطريقة الاتصال أسهل منها ما فماش. هام الأرقام 70-550-020، نعود لك 70-550-020، وإلا 21-881-882، يعني 28-881-882، وعندك زادة 21-882-881، معناها 21-882-881. نحوصل لكم مجددا 70-550-020، وإلا 21-881-882 أو 21-882-881. براء فواياج، votre partenaire de confiance.

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
4: سوسة دولي منظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
5: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
6: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
5: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
6: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
7: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
6: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
5: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
8: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
9: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: تحب تحكي
12: en illimité ou t'en fais gigawatt
13: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
14: اريدو طور عالمك.
15: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول اوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. اسمع واتمتع.
16: ميتيو على جوهرة اف ام.
17: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. ونمشيو مع بعضنا للتوا دوزيام بوان ميتيو اللي فيه التفاصيل والجزئيات وحتى رقعة الأمطار. قلت قبليك 9 ولايات بالتحين ولا 11 ولاية تشملهم الأمطار بعد ظهر هذا اليوم. اليوم الأخير في نظام العمل بالحصتين انطلاقا من غدوة باش ندخلوا في السيونس يونيك معناها الحصة الواحدة. وذلك علاش نهير اليوم لازمنا نعرفوا الجزئيات نتاعو كيف باش يكون طقس اليوم. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط للبرد، ثم راهي تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. نشوفوا وين موجودة قلت الولايات اللي فيها الأمطار، ووصلت قبليك 11 ولاية فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. وفي الليل فما 3-4 ولايات سوسة مستير مهدية ويظهر لي القروان معهم في الليل. ضعيفة فمعتدلة بالنسبة للريح. الريح من القطاع الشمالي بالشمال في القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وقوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كيما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية بحرنا. بالتالي راه مضطرب اليوم، الحرارة في انخفاض طفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. إذن شو سخانة موجودة، الشهيلي يظهر محليا، والأمطار موجودة والرياح موجودة كأنهم لكتر سيزون في طقس اليوم 30 جوان 2026. الخريطة متاعنا تعطينا في الفترة الصباحية درجات حرارة تتراوح، أقل الدرجات هذه المرة موجودة وين وين وين بالضبط؟ في المنسير 39 درجة، 30 سوسة والمهدية وصفاقس، 34 في تونس الكبرى، و33 نابل وزغوان. باقي في الفترة الصباحية نتحدث أعلى الدرجات هي في الجنوب التونسي 35 درجة في برج الخضرة و36 في قبلي، وتوصل أعلى درجة في هذا الصباح في الفترة الصباحية في توزر 37 درجة. بعد الظهر تتغير المعطيات وتدخل الأمطار، وبش نعطيكم بالولاية بالولاية وين موجودة الأمطار هذه. نبدأ بالأمطار ساعة القوية إن شاءنا، بش تكون القيروان فيها خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، ودرجة الحرارة توصل 39 درجة في القيروان، ثم 38 في كل من سيدي بوزيد وأيضا قفصة، معاهم خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، قوية في سيدي بوزيد، قوية في قفصة، والتحيين زاد يعطيني خلية رعدية محلية مع أمطار قوية في القيروان، ثم أمطار قوية زاد في القصري، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ونسجل 31 درجة. بالنسبة لتوزر فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها 39 درجة، 29 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشي زاد الزغوين نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا متوسطة في سليانة، متوسطة في الكيف ونسجل فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل 35 درجة، 38 في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و37 في بيجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تكون فيها الطقس مغيم جزئيا فقط، ودرجة حرارة بين 31 في بنزرت و 36 في تونس الكبرى و 37 في نابل و 32 في المستير والمهدية وأيضا 33 في سوسة. نلقى أقل الدرجات هي 29 درجة في صفاقس، وأعلى الدرجات هي 40 درجة توصل لها برج الخضرة بعد ظهر هذا اليوم. ليلا عندنا أمطار زاد، والأمطار هذه تتحول السوسة والمستير والمهدية والقيروان في الأربع ولايات هذه فقط في الليل. الأمطار يا أخي ضعيفة، لا متوسطة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سوسة اللي تسجل 28 درجة هذه الليلة هي، والمستير والمهدية 28 درجة، وفي ثلاثة ولايات الساحلية باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سوسة مستير والمهدية. في القيروان نفس الشيء، نسجلوا 30 درجة وفيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية درجة حرارة 20 و30 في الجنوب مع طقس يمتاز بسحب قليلة كما في تونس الكبرى اللي سجل فيها 26 درجة هذه الليلة هي ونابل، 28 في زغوان، 27 عندنا في بنزرت ليلة هذه الليلة وبيجة وأيضا جندوبة، 26 في الكيف وفي سليانة، 26 زادة في القصرين، وأقل الدرجات يظلي هي 26 درجة، 28 في سيدي بوزيد. أعلى الدرجات خلينا نمشيو لها مباشرة باش تكون في توزر 33 هي وبرج الخضرة. إذن هذا هو طقس اليوم، وما يميزه الأمطار فما الرياح وأيضا الحرارة المرتفعة. غدوة زاد نهار الأربعاء فما أمطار منتظرة على خمسة ولايات اللي هما القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، قفصة وصفاقس، ودرجات حرارة غدوة توصل إلى حدود 41 بارتفاع نسبي مقارنة مع اليوم. هكا نكونوا جينا على طقس اليوم وأيضا أيضا غدوة بالنسبة لكل مستمعينا ومشاهدينا واخذين هذه المعطيات والمعلومات كما عودناكم من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: حتى التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: يا سيدي كلكم اي كلكم اجماع الكل لي نستدعاكم باش تركزوا معايا مليح. علاش وكيفاش؟ لاني نذكركم حكينا لكم قبل على الربح مع توبنات بمناسبة كاس العالم. الشهر اللي فات توبنات ربحت زوز تلافز وزوز بلايساك، والربح راهو مازال متواصل مع اطراح كاس العالم. توبنات تعطيك فرصة باش تكون انت، اي نعم انت، هداف المونديال. تلافز ترونتينات الكتريك وبلايساك للربح، العب على هداف توبنات بونتيان، سجل اهداف عالميين بسرعة الفيبر. كادو للربح كل جمعة. ألعب مرة وأكثر من مرة وبرتاجي مع عائلتك وأصحابك باش تقوي حظوظك في الربح. أكثر معلومات على اللعبة والكادوات على فيسبوك وانستغرام توب نت. حظ موفق للجميع. نخليكم أنا توا باش نمشي نلعب التريح ونكون أنا هدف توب نت.

0: 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو لكتاب صدر أخيرا. وقت لنقرأ العنوان نقول أموان خنعتيو حق بعض الصحفيين المبدعين. مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة 1956-2026 لصاحبه محمد المأمون العباسي اللي كنا سبق قدمنا له تقريبا زوز كتب: جامعة الدول العربية في تونس 1979-1990 والكتاب اللي سبق مسيرة صحافي في ويكال تونس فريق الأنباء وفي جامعة الدول العربية. محمد مأمون العباسي اشتغل في تونس فريق الأنباء وبعد كم

0: القراءة ولهذه القراءة النقدية، لكن باش نكرموهم ونذكروهم ونعطيهم حقهم يلزمنا نقوم بهذا،
1: ننفتح على مواهبهم الأخرى
0: أكيد، ويلزمنا نوصل هذه الإبداعات حتى نذكر بها. سي محمد مامون العباسي، شكرا على هذا الاجتهاد ومرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة.
0: قرب لي الميكروفون شوي.
2: بارك الله فيكم. الكتاب هذا جات الفكرة نتاعو الواقع ما نخبش عليك بعد ما أخذت التقاعد الإداري وتفرغت نسبيا. فبعد ما كتبت الكتاب
0: قديش عندك من اللي تقاعد؟
2: عندي 18 سنة والحمد لله.
0: التقاعد نتاعك من وكالة تونس في الفريق الأنباء؟
2: أنا بديت وكالة فريق الأنباء
0: مشيت للجامعة العربية،
2: وعام 99 مشيت للجامعة العربية 10 سنين، وبعد كملت المسيرة نتاعي 17 سنة كملتهم في وكالة تونس في الفريق الأنباء حتى 2008 ونقطة الحمد لله في التقاعد.
0: بعد الروتريت تفرغت يظل لي الكتاب.
2: عملت المسيره تاع صحافي هذيك الاول، ومن بعد جمعت 10 سنين تاع الجامعه العربيه في تونس لفتره ما خداش حظها، مش منسيه ما خداش حظها كما يجب. فانا فهمت بان عندي عشتها من الداخل، لكن بدون لا ثم لا اسرار ولا تقييم ولا
0: شيء. في توثيق في اداره الاتصال
2: انا كنت مكلف بالاعلام، مكلف باسم وضع خليط الاتصالات الصحفيه.
0: ملا عبد الرؤوف الخنيسي شنون يعمل وقت
2: خنيسي كيف الثقافة عاد ما شاء الله عليه
0: هذاك إدارة وحسن بن عثمان مع هو
2: حسن بن عثمان لا فبدأ اجتماعية وبعد كمل في الثقافية مع سي أسعد الأسعد الله يرحمه أيها حسن كمل في الثقافية أما أظن بدأ شوية في الاجتماعية الحقيقة لأنه سي أسعد الأسعد الله يرحمه الأمين العام مساعد خذا شون سيسي وبعد اجتماعية وبعد خذا الثقافية ويحبوا ياسر كان يعجبوا ياسر
0: كل الفترة هذيك بتاع الجامعة العربية شدي القليبي يرحمه
2: الشيء كلها
0: لي دو موندا
2: معناها وبدات ان ترازيام موندا بداها في ماي ولكن قد استقالته في
0: باعتبارك النقله اللي صارت وباعتبار الامور هذيك محافظه على علاقاتنا العربيه وهذا خصوصيتنا
2: موجوده هكا في الكتاب الحمد لله.
0: نمشيو المواهب التونسيه متعدده في عالم الصحافه من 56 ل 2026.
2: طيب أنا اخترت الفترة هذيك باش ما نقعدش نرجع الفترات قديمة ياسر ونحصرها في الفترة الزمنية بسبعين سنة وعملت الجرد تاع الأسماء وخاصة المجالات الإبداع. أنا اجتهاد مني اخترت 30 مجال تاع إبداع اللي هم الأدب والشعر والأدب والمذكرات والسينما والمسرح والرياضة ما نسميهمش كل محلهم موجودين 30 مجال وفي مثلا في بعض المجالات ثم أصناف الأدب فيه أصناف الشعر والرواية والكل يعني كل حد عنده مجالاته. ففي هذوكم لقيت تقريبا ما يقارب 200 صحفي هم 190 عملت جرد ليهم وعملت يعني توثيقي فقط ليس مجال التقييم باش نقيم أعمالهم الأدبية ولا الفنية ولا الثقافية فقط أنا نبين كانوا الصحفيين اللي نشوفوهم في التلفزة ونسمعوهم في الإذاعة ونقرأ له في الصحف ولا في الصحف الإلكترونية ثم منهم من عندهم إبداعات وظاهرين في الرياضة في الفن في المسرح في السينما كيف محمد محفوظ الله يرحمه باش نسميه خاطر معروف ياسر كان حب ياسر السينما وعمل السيناريو تاع
0: السيناريو ان كريتيك ممتاز
2: في السينما عطاه له قائمه قاعه في مدينه الثقافه الشادي القليبي باسم محمد محفوظ
0: مسمينا باسمه
2: رئيس تحرير لابريس ورئيس تحرير رئيس مدير عام وكاله توصيفيق الانباء زاد كان رئيس كان رئيس مدير عام
0: ورجل الله يرحمه نعم ورجل قريب من الناس
2: ما شاء الله عليه
0: ما تحسوش كانوا بي دي جي وصل مغروم منه الرياضه هذيك عامل دي بارتي مقابلات كره قدم ويصدع صحافيين الكل نتلموا وينعملوا طرح كره قدم
2: ما عمل اول شيء تعمل هو الكاس
0: الكاس هو يعمل السيناريو نتاعو
2: وبعد دار الناس وبعد الوليمه هو حقيقه عنده علاقه وطيده مع صديقه محمد دمق المخرج محمد دمق هو ديما عندهم انسجام هكا بيناتهم عاد فكان
0: محمد دمق يا اخي من قرقنا هو ولا من صفاقس
2: ما عنديش تفاصيل ما نعرفه صديق
0: سي محمد
1: دمق صفاقس
0: صفاقس سي محمد الله يرحمه وينعمه محفوظ من
2: قرقنا من قرقنا
0: ومن خيرة ما عرفت فيها
2: ما شاء الله تبارك الله
0: جامعة مش المدرسة
2: انا عرفته وخدمت معاه مباشرة هو كان رئيس مدير عام وعرفته قبل كصحافي طبعا وحدي
0: قلايم
2: ما شاء الله قلم عنده كي يحط عنوان بالفي كلمتين برك إلا خاص لك الموضوع صحيح. مش لازم كل كاريك

0: كاريكاتير بس تعمل لك حاجه كاريكاتير تغنيك على كل شيء. هو يحط ما شاء الله عنوان تفهم به كل شيء
1: واضح. باهي الكتاب اذا جمع في بشكل تقديمي فقط لهؤلاء
0: توثيقي راني ما حبيت ندخلش في مجال التقييم مش مجالي انا ما هذا متاع الناس يهتموا بالنقد الادبي والنقد الثقافي والوحدين، انما انا حبيت نعمل لك تحيه ليهم الزملاء والزميلات اللي كان عندهم ابداعات خارج يعني إضافة إلى عملهم اللي عرفوه بهم في العمل الصحفي، وهذيك المجالات كلها اللي مثلا نذكر الله يرحمه رئيس تحرير جريدة البيان سي حسين نسيت اسمه، سي حسين كان بطل نتاع رفع الأثقال، كان مغرامه رفع الأثقال واصبح حتى عضو في الرياض هي رئيس جامعه عضو في المكتب الجامعي لرفع الاثقال، فالعدد كثير الاسماء كثيره مش نقدر نسميه احنا بعدين، اما كل مجال تلقى فيه مجموعه ما شاء الله سواء في المذكرات اللي عملوا فيهم مسيرتهم الشخصيه والمهنيه وحدين والا في الادب الشعر اكثر، اغلب مجال اللي تلقى فيه الابداع هي الشعر والقصة الرواية يقول حنا أما موزة هذيك الحيز الهام من الإبداع.
2: فيش مجالات أخرى كالطب مثلا ولا
0: لا لا عاد هم صحفيين لا صحفي ثم لا أطباء ثم أطباء معروفين شعراء
2: أطباء
0: يكتبوا معروفين هذا إبراهيم ناجي دكتور إبراهيم ناجي اللي معروف كتاباته في أغاني أم كلثوم
2: علي الورتاني
0: علي الورتاني الدكتور علي الورتاني عاد ما شاء الله عليه معروف ففي كل
2: طبيب وشاعر
0: مشاعر ما شاء الله عليه، ففي كل قطاع في مجال تلقى ناس غير شغلهم المهني الرسمي عندهم
2: هو اخر اصداراتك هذا في جوان هكا
0: هذا اخر مصدر هذا
2: اخر اصدار
0: اي حبيت الحقها
2: تعبت في اعداد الكتاب
0: لا لا تعبت
2: اتصلت بهم هم مباشره الساده الصحفيين هم اللي كتبت عليهم والا مشيت مثلا
0: لا محرك البحث والزملاء والاصدقاء كل نجد على شخص معين
1: شو محرك
0: حبس جوجل لا يعني كباز من الأول أما اللي كملوا لي زملائي وأصدقائي واللي تعاونوا معايا يضيفوا لي أسماء كل ما نمشي مكان يقول لا تنساش هذيك زميلتنا عملت الرواية الأخر عمل كذا الأخر عمل مذكرات بتاع شخصية
1: توسي الخليفة آخر سؤال الهدف شنو من هذا الفيديو؟
0: الهدف هو توثيق هك الجهود هذيك بتاعهم وتوجيه تحية لهم لأنهم بعض ساعات ما يسمعوش بيهم الناس وما يتعداوا هكاك، فحبيت أنا بس لا مش متيز أنا التكريم أما تخليهم أثر احتفاء بهم والتحية سيرتو عليك المجهود ليكون واحد بخلاف الخدمة بتاعه والضغوطات المهنية والأحدين يلقى الوقت باش يمارس هواية ولا باش يفجر النوع من الإبداع الحقيقة هذاك الهدف تاعي ما عندي حتى عرشوت اللي تخلش في مجال لا ناقد لا شيء إنما توثيقي أساسا وتحية لهم هما وتقعد للتاريخ نهار آخر يلقاو مجمعة الكاريكاتير للرسم تقريبا المجالات كلها حاولت خاطر كان تحل المجال نلقاهم الكل هكاك هذوك حصلتهم في 30 مجال وتقريبا 200 صحفي
1: باهي الكتاب صادر عن
0: دار السقلي للنشر
1: هذه جديدة الدار تتعامل معها لأول مرة
0: أي لأول مرة لكن الأول كان مع دار سنتي لانا
1: وانطلق التوزيع متاعه
0: انطلق
1: اللي خرج
0: نهار 22 جوان
1: 22 جوان موجود في المكتبات
0: في المكتبات الرئيسية الكل في الجمهورية التونسية
1: نعم نجيك خليفة
2: أهم معناها تقريبا الصحفيين على مستوى إنتاجاتهم هكا يخلد الآن في ذاكرتك
0: الناس اللي آخر حاجة ثم زوز صدروا بعد ما خرج الكتاب منهم خويا وزميلي وصديقي محمد برقاوي اللي عمل المذكرات نتاعه بالمرهيد بالفرنسية سماها فتحي حسبته انا اسمه واحد هو اسمه استعار البطل نتاعه واخر حاجة خلطت عليها في الإصلاح بالمطبعة صدر الكتاب نتاع أمين عفوا اسمه قبوة الحفصية فاسعفني الحظ ولحقته في الكتاب هذاك أما كان نقعد نستنى تمام ما شاء الله الانتاجات تخرج نقد أجل الكتاب هذايا إلى ما لا نهاية. أما يلزم واحد
2: يعني ممكن مستعملين جزء اثنين
0: هذا شقلت
2: خاطر العدد هذا كل ما يعكسش تاريخ
0: لا لا أكيد
2: عمري الصحفي من 56 كثير من الأسماء
0: أي شو
2: أكلش كتب معهم حتى المرحوم محمد مزار
0: حطيب الأدباء طبعا خديت الماس والمهنة الصحفية ككتابة كمذيعين كإذا تلفزة وكل خط كان ندخل المجال الآخر ما نقفوش. لذلك كتبت أنا في التقديم تاعي قلت أولا اعتذرت لطف لكل الناس اللي حتي ما ذكرش اسمه هذا من باب السهو مش متعمد
2: طبعا.
0: ثاني حاجة تعهدت إذا كان ربي أعطاني العمر وخاصة الصحة أنك نعمل طبعة ثانية نسخة طبعة ثانية لحق فيها المجموعة الأخرى إن شاء الله.
2: أهم اهتمامات الصحف
1: بليك أذكر مش حسين إدريس رئيس
0: حسين إدريس بالضبط
1: الله يرحمه البيان
0: كان رفع كان عنده غرامه في رفع الأثقال سبحان الله.
2: تو كان تبوبلنا المواهب الصحفية خارج إطار الصحافة يعني تلقاها شعر أدب سينما مسرح تتوجه أكثرها جاية معنا سبيري من خدمة الصحفي نفسه ولا هو تقاسم
0: عنده موهبة عنده قلم عنده هواية يحب هيك لكن ظروف العمل لكن قد مش معناها كتبوا بعد التقاعد لا ثم كانوا
2: لا هو يخدم
0: حتى في
2: ويكتب
0: الانتاج ويخدم ويكتب مثلا حنان قم معروفة عنها أنها شاعرة غنائية هي تمارس خدمت معنا في الوكالة التصفيق الأنباء في القسم الثقافي وكانت تعمل أشعار غنائية غناهم لها وليد توفيق ما نحبش سمي ياسر ميادة حناوي أظن حلو ثم محمد الحلو ولا حاجة مطرب مصري ولا حاجة
1: حسن الدهماني الله يرحمه الله. المطربين اللي غناوا الحنان قم بعد شوية على الصحافة المكتوبة شلا ترجع ولا وأيضا مشيت المجال الآخر هو الإنتاج الفني المسرحي
0: مسرحي أي معروفة عن مسرحية عملتها مدة الأخرى وطارت وقت الأخرى في مشتلها في دار الثقافة بن رشيق فكمثال محمد عطيك هذيك تمارس العمل الصحفي نمشيو مع بعضنا قولوا احنا بالروبورتاج باش نغطيو حدث وكل وبعد تسمع بعد عملت شعرها عملت كذا وحدين دونك ثم اللي عملوها بصفة متوازية مع ممارستهم العمل المهني وثم اللي انتظروا وبرش منهم بعد تفرغوا ولا كلمة التفرغ تمشي بالضبط تفرغوا لكتاب مذكراتهم او لجمع مقالاتهم اللي عملوها على ما في مسيرتهم
2: بلش خذاك الوقت استاذ باستخدم العمل
0: نقول لك سنة كاملة
2: سنة كاملة طيب كونتك رصيد وفكرة عن الصحفيين الموجودين اللي هنا واللي انت خذيتهم معناها حوالي
0: حوالي 290
2: هكاك يعني هذوم الكل تو كان نذكر لك اسم تقول لي بالضبط وين ابدا
0: مبدئيا مش ضروري
2: محمد الناطري سميدة نقول مثلا
0: عنده جبني عنوانه عمل ثلاث كتب محمد الناطري سميدة عمل عنوان يجلب شوية كاتب أيام تقرأها بوحدك ما تفهم تقول أيام في بالي تفهم أنه ثم أيام عاشها ظلت في باله ولن ينساها
1: لكن هي أيام,
0: هي أيام في بالي في بالي جزيرة الجزيرة
2: هنا مكتوبة بالبي
0: يقول
2: بالي
0: عنده ما شاء الله عليه وعلى أظن مع حاجة على شهر زاد الوحدين لا نذكر
2: حوار هادئ على ضفاف البحيرة
0: البحيرة زاد عنده هذيك وشكون المدة الأخرى عالية حمزة ما شاء الله عليها عملت كتاب مغفيس على طوزر وعلى المهدية وأخيرا وعملت للجور واستعرض فيها مذكراتها ذكرياتها مع في العمل واللقاءات مع الرجال القامات الفنية والكل وأخيرا مازال أصدرت كتاب موجود غادي نستحضرش اسمه مازال ما عندوش أشهر مازال كل خرج.
1: وعنا الحوار هذا كنا باش نعملوه البارحة، لكن كان عندك التزام تلفزي البارحة تعديت في التلفزيون وقدمت الكتاب. شنو رجع الصدى؟ شنو بعد ما تعديت في نسمة جوبونس البارحة؟
0: لا لا، البارح في الإذاعة الوطنية، التلفزة الوطنية،
1: الوطنية ردود فعل بعض الزملاء كلموك قالوا لك حاجة، ملاحظات، نقد، شكر، شنو اللي فضل؟
0: والله شو الحقيقة جاوني برشا ردود فعل من أقاربي أولا ومن زملائي الصحفيين أنا مش ياسر فيسبوك كما قالوا لي في الفيسبوك نزلوك
1: الباساج
0: ذاك، وثم ردود فعل ما زلت نجمع فيهم، ما لقيتش وقت نحضر في الجاي بحذاكم، أما عندي كل نخزن فيهم والبقرة والكتاب يا ربي الحمد والشكر لحد الآن 5 أو 6 يعني مواقع إلكترونية وصحف نزلوا عليه، ما حبش نسمي الأسماء باش ما نتقلقش ما ننساش حد ويكثر خيرهم، وثم اللي وعديني باش ينزلوا مني اليوم، وثم اللي باش ينزل نهار 3 جويلية
1: إن شاء الله.
0: الحمد لله أنا شو أنا مش طامع رأي، شو لا طامع الكتاب هذا، لا طامع باش يولي مشهور ولا طامع باش نربح منه الأموال.
2: ما عملت توثيقي به؟
0: نعم الحمد لله،
2: عملت توثيقي ويعرف بالمواهب الصحفيين الأخرى.
1: هذا اللي هو جامعة الدول العربية في تونس ما ربحش منه أموال؟
0: لا لا لا
1: لا، وهذا مازال
0: ومش طامع ومش طامع باش نربح. نقول لك والله
1: معناها علاش تكتب في الكتب؟ شنو البليزير باش تكتب تاريخ
0: تاريخ وتوثيق؟ نعطيك لولا خاطر وكالة تصريح الأنباء اللي أنا عادي فيها 33 سنة و 3 شهور، دخلت من أكتوبر 1974 وخرجت منها 31 ديسمبر 2007 يعني حقيقة مسيرتي. وطبعا رجعت شوي لبعض الصحافة وعلوم الأخبار لأن ترابط تكونت فيه 4 سنين، وبعد سهل ربي بعثوني في منحة لفرنسا، المعهد الفرنسي للصحافة الانستيتيو فرنسي دو بريس. حبيتكم نخليهم هذوكم باش تكون تراس يعني يخلي اثر، تخلي اثر.
2: تحدثوا عن الابداع وانت رجل معناها مدرار وكاتب يعني من المبدعين. الكتب اللي تكتب باعتبارها تجميع لمقالات كيفاش تقيم؟ داخل في اطار الابداع ولا انا عندي سلسله من المقالات
0: هذه فيها
2: نقد
0: ثم شكون
2: كيفاش نغزروا
0: قبلها وثم شكون انتقدها؟ خشوا الفايده بلي تجي لمدلي وحدين، لكن ثم من دافع لهم لانه هذاك نوع من الذاكره لانه يرجع الاحداث معينه في فتره معينه من نحكي على تونس اللي هو حتى الكتاب العرب والكتاب الاوروبيين يرجعوا لفترات حسين الهيكل تعرف كتب على الخريف محمد حسين هيك على خريف الغضب كتابة عدو ما تحصرش، إنما كي ترجع تلقى الفترة هذيك كذلك بعض الصحفيين التونسيين مثلا خونا نور الدين المباركي من الناس اللي جمعوا الكتابات
1: انت
0: متاحهم.
1: خدمت الكتاب متاعك على انطلاقا من جوجل؟
0: لا لا لا لا مش من جوجل، ساعدني
1: ساعدك
0: أما الخدمة أصلا أنا عملت.
1: شو الفرق بين تو ندخل جوجل فاركس مثلا الاضافه اللي موجوده هنا مش نفسروا للعباد؟ نحط سي عبد الحفيظ الهرقامي اللي هو قام من قامات الاعلام واللي تقريبا تلفزه الوطنيه والاذاعه عرفت قفزتها النوعيه مع سي عبد الحفيظ الهرقامي، وبعد مشى الجامعه العربيه ما خدمتش معاه في الجامعه العربيه.
0: لا لا هو في الاتحاد العربي انا خدمت معاه في لوكيت لمبا في زميلي.
1: هو بديت في الطاب،
0: بدا طبعا بدا في الطاب وجاري حتى في السكن كنا في حي الصحفيين مع بعضنا.
1: دونك يعني انا نحط على جوجل لقيت نلقى تقريبا مسيرته موجود على جوجل. شو الاضافه اللي ضافت لهنا في الكتاب؟
0: الاضافه ثم حاجه ما نحبش نكون خونا عبد الحفيظ الله يبارك له ما شاء الله عليه معروف ياسر، اما شنو الاضافه؟ ان التجميع انه ربما ارشفه وتوثيق مجمع بعض
1: محمد المأمون العباسي جوجل.
0: لا خويا لا داعي ذلك، لا استغفر الله العظيم. لا يعني انا اضافات جاوني من الزملاء وزميلاتي كل حد
1: اللي اتصلت بهم
0: اللي اتصلت نتشاورهم معاهم وزيدوني اسم وزيدوني.
1: احنا سعداء باستقبالك محمد المأمون العباسي، نذكر كتابه راه موجود في المكتبات تنجموا تطلعوا على هذا الاجتهاد اللي قدم فيه اغلبيه الاعلاميين والصحفيين من مواهب مبدعة عندها زادة متعددة الاختصاصات في عالم الصحافة، من عالم الصحافة الفترة اللي اخذها من 1956 إلى حدود 2026. كتاب موجود على ذمتكم، تمتعوا بقراءته. نورتنا سي محمد مامون.
0: شكرا على الاستضافة. شكرا شكرا
1: شكرا شكرا لحضرتك.
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة
7: اكتب السيفة اكتب السيفة.
8: تحب تحكي
9: en illimité ou t'aum fi gigawatt
10: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
11: اريدو طور عالمك.
12: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلنا اليوم نكملوا الدوبل سيونس هكا ولا يا سيدي خليفة؟ فترة صباحية وفترة مسائية.
2: هذا هو.
1: انطلاقا من غدوة
2: إن شاء الله.
1: سيونس يونيك. وانطلاقا من غدوة أيضا جوهرة قريبة دائما وأبدا من مستمعيها ومشاهديها جوهرة بطبيعة الحال تنطلق برمجة صيفية جديدة
2: خاصة
1: وتتميز بالقرب مش البروكسيميتي فقط البروكسيميتي دولا بروكسيميتي قرب القرب
2: القرب
1: وأيضا تتميز باستقبال التوانسة اللي يجيوا من الخارج باش يقضيوا العطلة في الساحل التونسي وأيضا الساحل التونسي اللي يعرف فوادو تقريبا
2: تتضاعف
1: أعداد السكان غاديك في الفترة الصيفية. هذيك علاش حبينا نقدموا لكم مع مدير البرمجة والمسؤول على الماركتينغ وسي وليد بسبس اللي صدفناه قلنا له اليوم بحدنا قبل ما تدخل البيروك قبل وسي ما تمشي عندوش حصة اليوم سنة ثلاثة عنده ما نعرفش دولي لا. مرحبا بيك وليد.
3: نهارك زين. مرحبا يا حاتم. مرحبا يا خليفة. كل عام وانت حي بخير ساق بكل شيء وان شاء الله صيفك مبروك وعامك مبروك وديما متألقين ان شاء الله كما عودتونا في صباح الورد.
1: شكرا لك. تخدم اليوم وعندك حصة ولا لا؟
3: عندي 8 متاع الليل.
1: نقبلوك 8 وترجع لنا 8.
3: ايوا هكاك مش 8 متاع الليل دومتك ان شاء الله.
1: اي دومتك كسكت المنشط والبروديكتور الناجح نخليوها بار نمشيو لإدارة البرمجة والجري جديدة اللي نعرف حرص الإدارة العامة على البروكسيميتي دو لابروكسيميتي قرب القرب ونقرب أكثر. احنا قراب دائما وابدا من جواهرنا لكن نقرب أكثر لمستمعينا وين ما كانوا وخاصة في الشطوط التونسية والمهرجانات التونسية والمهرجانات الساحلية بشكل خاص.
3: بالضبط هو القرب كما قلت القرب من القرب نعرفوا انه في الصيف معناها غير المتسكنين المقيمين بطبيعتهم في جهه الوسط والساحل التونسي المنطقه تشهد استقبال عدد كبير من المصطافين من داخل ومن الخارج معناها من مختلف مناطق الجمهوريه وايضا ابناء تونس العايدين من الخارج والسواحل علاش الشبكه الصيفيه تاخذ طابع وحله صيفيه بالاساس حافظ على أبرز الخطوط الكبيرة اللي عودنا بها المستمعين من صيفة إلى صيفة مع إدخال بعض العناوين الجديدة في الشبكة. البداية تكون نعطيكم فكرة على معناها أول الجمعة وبعد نمشيو للويكاند. دونك كما العادة مثني للجمعة صباح الورد معاكم حاتم وخليفة من 6 إلى 9 متاع الصباح سويعة الموسيقى اللي عودنا بها المستمعين وتابعوها باش تحافظ اكثر على الجو التونسي دوريمي من 9 ل 10 ومن بعد نلقاو كل من هبه وامينه في بيدون لو البرنامج زاد هو قريب من الناس ويعطي فكره على ايقاع الصيف وفي حياتنا اليوميه متابعه مواكبه للكومبورتمون تاع التونسي وامينه
1: امينه
3: هبه لوسيف وامين الميلادي
1: ميلادي
3: حتى الماضي ساعه من بعد نلقاو المحقق بلوس مع حمزه البلومي البرنامج اللي يعطينا فكره على ابرز واهم القضايا في العالم العربي والعالم بشكل عام بطريقه خلينا نقولوا مبتكره وجميله يقدمها
1: طريقه بلوميه بلوميه
3: بلوميه طريقه بلوميه
1: امبرانت بتاعه ما تخافش
3: من بعد حمزة يجينا غازي خليل في باراسول كيف كيف مواكبة لأجواء الصيف البحر ليكوكتيل الشطوط مختلف الفقرات أبناء تونس العايدين من الخارج يكون عندهم مساحة مفتوحة في باراسول وأيضا حتى السواح باش يكون عندهم مجال للتدخل في البرنامج هذا من اثنين حتى للأربعة نهار الخميس سانتي بلوس ومن بعد ساعة موسيقى سانتي بلوس مع أحلام البرنامج يتواصل نهار الجمعة فواياج معينا من كيف كيف من الساعتين للأربعة دونك في نفس الكولوار متاع باراسول ومن بعد نلقاو موعد جديد مع سناء بايلة سناء زادة كيف كيف اللي باش تتابع شوية الأجواء الصيفية وتبدأ تحضر بشوية بشوية للجو متاع المهرجانات مع عدد من الاستضافات خاصة مع مديري المهرجانات الفنانين فكرة على العروض اللي باش تكون عنا موعد معها في صيفية سناء مهرجانات محلية جهوية وطنية ودولية الموعد من الأربعة للسبعة. بعد أخبار السبعة والنشرة الثالثة يجي جمال وليكيب سبور الكل في استوديو المونديال. مازلنا على وقع فعاليات كأس العالم.
1: الفريق لحدود منتصف جويلة 22 جو بونس يوصلوا
3: تقريبا
1: ولا 20 جويلة
3: بالضبط. نقعدوا حتى حتى حتى حتى لين نوصل للفينال نتاع الكوب دي موند وبعد نرجعوا للتحضيرات الموسم الجديد في في في الرياضه بعد المونديال مع ليكيب سبور. من 8 ل 9 نتاع الليل كولوار مقسم كل نهار ونهار. ونهار اثنين عندنا برنامج جديد اسمه كولتور ماغ مع يوسف. نهار الثلاثاء دوم تاك كيما نهار اليوم دونك نحافظوا على نفس التوقيت نتاع البرنامج. نهار الاربعاء سويعة ميكس مع أغاني تونسية وشرقية. نهار الخميس برنامج جديد اسمه إيكونوميكا، هي مساحة باش نحاول نتعرضوا فيها لأنشطة مجموعة من المؤسسات الوطنية والأجنبية المنتصبة في تونس حتى نعطيو فكرة على الحركة الاقتصادية وكيفاش نجموا نزيدوا ندعموها في قادم الأيام. وتعرف أنه هذايا توجع عام في تونس. ونهار الجمعة خوذ الصحيح مع غازي ودكتور عبود باش لنا كيف كيف مساحة قانونية مواصلة معنا في الشبكة الصيفية.
1: ناجحة العملية معناها لأنه برشا عباد يرجعوا لها ويشوفوها ويتابعوها وقادين
3: يلقاو. وعندها متابعة كبيرة سورتو على ريزو سوسيو حاتم.
1: اي يلقاو في ما يشفي غليل لهم بتوضيحات أسبوعية معناها باش تبقى في موعدها معناها تقريبا
3: تبقى في موعدها
1: بيه نواس.
3: من بعد لقاو زهير في خواطر من 9 ل 10 استضافات فنية متنوعة من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة. ويجينا أحمد الحباسي
1: كيف يحكي زهير الجيس
3: في ساعة مع كل مرة مع اسمه عالم العالم الثقافة والموسيقى والغناء والفن في تونس. ان بورتري في خواطر يحاول يرجع به لذكريات الطفولة ويفهم ربما الواقع من خلال ما مر به الفنان هذايا او الشخصية المستضافة على مر السنوات. جوهرة بينات موعد كيف كيف زاد عودنا به المستمعين من صيف لصيف مع أحمد الحباسي اللي يبدأ في العشرة متاع الليل ويتواصل حتى الماضي ساعة باش نحاول نواكبه فيه كل التفاصيل المتعلقة بالمهرجانات من خلال مواكبتنا للمهرجانات من مهرجان كارتاج المهرجان سوسة مستير صفاقس مهرجان الجم مهرجانات الشركة لينا وغير الشركة في متابعة لأنشطتها و الريتم متاعها اللي يبدل شوية من سهرات التوانسة ويضيف لها قيمة مزيانة نحبوها تكون موجودة ديما في حياتنا في الصيفية. الموعد متاع جوهرة باي نايت دونك هو يومي من نهار الاثنين حتى نهار الأحد. البرمجة كما قلنا تتغير شوية في الويكاند. الويكاند معناها سبت وحد بالأساس دونك ماتينا الويكاند مع سنة في نفس التوقيت. ومن بعد المواعيد حافظنا عليها متاع للا البيا أحلام بون بلون مع أسماء نهار السبت. أخشيما كيف كيف يتواصل مع أسماء وموزيك جينا مع أحلام الحصة الخاصة بالمطبخ والأكلات اللي ربما تمشي أكثر في الصيف ومع أطباق الحلويات وغيرها. ومن بعد نلقاو زوز برامج جديدة جينا نهار السبت ونهار الأحد. نهار السبت برنامج جديد اسمه دار العيلة هو برنامج مسابقات باش يقدمه أشرف ينضم جديد للمجموعة
1: ان جون جديد معناها هكا
3: اشرف بدر الدين بالضبط. هو برنامج العاب مخصص للعائلات التونسيه فيه جانب معناها ترفيهي خلينا نقولوا مع تقديم بعض المعلومات الخفيفه في المسابقات ما بين الصغيرات والكبار في دار العيله من 11 نص النهار. ونهار لحد من 11 نص النهار عندنا برنامج زاد كيف موجه للاطفال اسمه ماما وحيده مع صديقتنا والممثله القديرة وحيدة دريدي.
1: وحيدة دريدي برنامج في برنامج الأطفال.
3: في برنامج الأطفال أي
1: حدث
3: أي بالضبط
1: وفوزالي فوار معناها نعرف تكوينها ونعرف مقرباتها
3: ما شاء الله عليها وحيدة.
1: لبروش متاحة بشكون رائعة جدا في علاقتها مع الأطفال وتقديم مادة للأطفال هذه شاك ديمانشة نهار لحد
3: ديمانش من 11 نص النهار إن شاء الله
1: بيه
3: من بعد ما نصنع لساعتين البرامج اللي تعودنا عليها صيف وشتاء في الحقيقة اشي تربح واوتوموتو مع خالد الزيكسبيرن على حد واشي تربح مع خالد والمتر فرج زادة كيف باش يكونوا حاضرين في موعد أسبوعي. ومن بعد نلقاو باراسول مع غازي كما قلنا على خاطر برنامج شبه أسبوعي دونك يجي اثنين ثلاثة أربعة يرتاح خميس وجمعة ويرجع سبت وحد كيف الويكاند نافو جو الصيف والسياحة باش تكون موجودة على جوهرة اف ام. ومن بعد الموعد في ماضي ساعتين نهار السبت مع يا مرحبا وهالة الزوادي اللي باش تكون فما مواكبة زادة لصيقة بطريقة مختلفة للأنشطة الثقافية والاستضافات الفنية الخاصة بالمهرجانات وكواليس خاصة المهرجانات. في نفس التوقيت نهار لحد ويكند سبور مع ليكيب سبور وجمال الجسمي. نهار السبت العشية من الأربعة للسبعة ويكند زين زادا كيف استضافات متنوعة وإيقاعات خلينا نقوله الخاصة بعشوية السبت نبدأ نحضره للويكند ان بو برولونجي كما نقولوا احنا. ساعة الموسيقى جوهرة باي نايت في الليل ونهار لحد بعد البلاتو متاع سبور نلقاو ساعتين مع الموسيقى التونسية المزيانة في فاح العنبر قبل ما نستقبلوا أمين الميلادي في سهرة جوهرة باي نايت. من ماضي ساعة لساعتين ساعة مع دي جي سامي موسيقى كلوبين كما نقولوا احنا دافيد فونديتا نهار السبت ومن بعد ميوزيك نون ستوب حتى نستقبلوا فجر نهار جديد معك حاتم انت وخليفة يوميا من اثنين للجمعة من ستة لتسعة متاع الصباح.
1: فونديتا دافيد قداش عنده مع جوهرة تو؟
3: فونديتا عنده توا بالضبط 20 سنة
1: تبارك الله تفرج
3: 20 سنة دايور فتنا في شهر سبتمبر اللي فات عملنا لو ميليام ميكس معناها عملنا الحلقة رقم 1000
1: والرجل معناها تحسه مواكب العصر ومش متاع 20 سنة التالية هو دافيد نقاه أجور إين معناها توشور إين
3: اجور على خاطر ما خاطر موش ان سامبل دي جي هو ان دي جي مي زاد ان بروديكتور خاطر هو يبرودويزي الموسيقى ويخدم مع برشا فنانين في فرنسا في اوروبا حتى في العالم العربي يخدم كنت تذكروا دون لو تان مع اكرم الصدقاوي من تونس يخدم مع عايف اواب يخدم مع برشا فنانين عالميين ومن فتره للثانيه زاد ابار لي سيت نتاعو يقدم سور لو بلان انترناسيونال معناها مرسو لا يدور ويلقى رواج كبير برشا يحافظ على الموعد نتاعو معنا كل نهار سبت من الماضي ساعة لساعتين إن شاء الله.
1: به الجريتة تلق غدو لبرومي جوي وتتواصل إلى غاية
3: تتواصل إلى منتصف شهر سبتمبر بإذن الله
1: وقت اللي ترجع تلقى والطلبة والقراية دونك هذا البروكسيميتا يوك القرب
2: شهرين ونص
1: عندك شي حوايج باش تسال؟
2: لا نعلق أنا على كل حال البرمجة مهمة خاصة على صعيد متابعة المهرجانات وهذا تحبوا الناس أخبار المهرجانات باش تكون حاضرة بقوة مهمة برمجة فيها الأطفال زادة لأنها ناقصة في اعلامنا الاطفال وسائل اعلامنا مهمه جدا واحد يريد تكون مع الاطفال وبيها خاطر احنا في الصيف يكونوا معنا صغارنا اكثر من الايام العاديه يكونوا في المدرسه قريته بحساب التلفزي والمسموع استاذ ولي
3: اي فما البرامج كيما العاده فما برامج معناها تتبث اذاعيا وتلفزيا وفما برامج تذاع فقط اذاعيا وفما برامج تذاع فقط تلفزيا يعني في التلفزه نحافظوا على صوت التونسي البرنامج الموجه للتوانسه المقيمين بالخارج وباش يواكب وبدا يواكب في عودتهم لتونس اللي يتعدى مع اخونا جلال بن عيسى كل نهار حد من 9 للعشرة نتاع الليل عندنا زاد حصه رياضيه خلينا نقولوا او استضافات رياضيه بودكاست تلفزي زادة اللي بدأ معنا من الجمعة اللي فاتت نهار الثلاثة كيف من التسعة للعشرة متاع الليل مع علي الخلولي البرنامج اسمه الصحيح وفهم إن شاء الله بعض العناوين
1: الصحيح كان وعد ميم وخلى برشا متابعين يتفاعلوا مع الحلقة الأولانية الحلقة الثانية ذول اليوم ذويبة مختار ذويبة
3: بالضبط اليوم الحلقة الثانية تتعادى إن شاء الله تسعة متاع الليل
1: ما تفكروش كإدارة عامة
3: كنت يوتيوب متاع جوهرة نعم
1: شو كيفش نعمل ما تفكروش ما نفكروش زعمك أسرة جوهرة في تلفزة البودكاست اللي مش موجودة في تونس لكن موجودة على التجارب هذه
3: ان شاء الله احنا هاو بدينا بشويه بشويه وباش نشوفوا الامباكت نتاعها على المتقبلين بشكل عام خاصه على المشاهدين. واذا كان لقينا فما تجاوب مع الناس في نوعيه البرامج هذه اكيد باش نزيدوا نطوروا فيها اكثر ونخدموا على دي كرينو ديفيرون في مختلف ايام الاسبوع او سهره الاسبوع خلينا نقولوا.
1: حوايجتي نسألوا عليهم هما من العادات والتقاليد اللي عن جوهرة منذ 2005 هكا هي جوهرة 2005
3: 2005
1: يعني. لا 25 2005 سهرة جوهرة عيد ميلادة
3: موجودة إن شاء الله
1: موجود
3: ثم موجودة نهار 20 جويليا في مسرح سيدي الظاهر في إطار شراكة ما بين جوهرة أفان
1: شراكة تتواصل مع مهرجان سوسة الدولية
3: بالضبط شراكة مازالت متواصلة مع مهرجان سوسة ومع مهرجانات أخرى كما مهرجان المنستير مهرجان الجم ومهرجانات أخرى ولكن السهرة اللي عودنا بها المتابعين متاع جوهرة باش تكون السنة نهار 20 بعدنا شوية
1: مش كانت نهار 24 لفي معناها متاع عيد الجمهورية
3: لأنه 24 25 لأيامات هذوكم باش يكونوا ريزيرفي لي فيستيفيتي متاع مهرجان بتاع كرنفال أوسو الكرنفال والفدرتيفيز دونك لايمات هيكم في سوسة مش يكون أكثر ربما الأنظار ماشي أكثر للمهرجان أوسو أو كرنفال أوسو دونك احنا سبقنا بيامات وبش يكون صار جوهرة نهار 20 في مسرح سيدي الظهر
1: كانوا بحذية سي العباسي يقول لي عائلته كانت على الباتو في الباتو الأولاني اللي رجع لتونس وكان جوهرة حاضرة وعملت اون فاريتي معناها اون انيماسيون قال لي وقتاش تتعدى السهرية هذيا
3: تعديت
1: قلت له نسيت تعديت فما فيها رديف نهار لحد اللي فات
3: ممكن نعمل رديف ما هي تعديت نهار لحد اللي فات من السبعة للتسعة

0: الاذاعه وكان فما روبورتاج كامل اللي مختلف مراحل الرحله كيف كيف نهار الجمعه اللي فاتت في فواياج معليش لا نجمو نفكروا في روديف ان شاء الله به
1: شوف لنا روديف بطلب من الناس اللي كانت موجوده على متن الباخره شكرا لك وليد بسباس مدير البرمجه اللي قدمت لنا بالتفصيل البرمجه نتاع جوهره في صيفه 2026 خصوصيتها كما قلنا قرب القرب قريبة من مستمعيها ومشاهديها. نقول لكم نتلقاو غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين بجاه ربي استحفظوا لي على رواحكم، راكم أنتم رسمي البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها ماليها، لكم سياح لكم راي فيها أحب من أحب وكره من كره. باي وتحية تونس.

0: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة
5: جوهرة بوبليسيتي
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم منال جبل
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري المصالح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة حملة ميدانية شملت محيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرايس ومستشفى الرابطة وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام وتمت خلال هذه الحملة إزالة عدد من الأكشاك والانتصابات الفوضوية التي تعيق حركة المرور والمترجلين حرصا على تطبيق التراتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية دوليا هيئة البث الصهيونية تقول أن الولايات المتحدة سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وثيقة تتضمن مطالب متعلقة بقطاع غزة من بينها المضي في إعادة الأعمار حتى دون نزع سلاح حركة حماس الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد اليوم أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة مشددا على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي من جانبه أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن أي اتفاق مطروح بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يمر دون مواجهة سياسية داخلية محذرا من محاولات قد تؤدي إلى فتنة داخلية أو تمس بالمؤسسة العسكرية ختاما لا تزال فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن في محاولة للعثور على ناجين تحت الأنقاض في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الزلزالين اللذين ضربا البلد هذا الأسبوع إلى أكثر من 1700 قتيل وانهيار 189 مبنى بصورة كاملة فيما تقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50,000
6: للمزيد من الأخبار
8: www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي أني نحب نهني جميع الفاندة اللي نشفوا في الباك واللي نشفوا في الشهيد العليا. ربي إن شاء الله كل عام تونس بخير. ونشكر بس وزارة التربية على حرصها وعلى المجهودات اللي قايمتها باش تنجح المناظرات وتنجح الامتحانات في آخر النهائية في آخر العام. أني نتوجه ملاحظة، ربي أنا ما عندوش ضمير ما يقريش لمذات الناس في الشهيد العليا ويلعبوا بهم بفلوسهم وهكا ناخذ وهكا ناخذ. راهو هذه سلوك ليس سلوك راجل تربية، راهو المربي عمره ما كان يفرز جيل تلميذة أو تلميذ يحط راهو عيب.
2: ربي المادية نفوها شوية وتقاط راهي محفرة راهو شيء حشر، والأضواء ما تسميش جملة كومبليتمون. أخي وين البلدية؟ شنو الحالة هذه؟ سخ وفوضى وحالة، هي راهي وجهة سياحية.
3: السلام عليكم. الواحد كان ياخذ في الطاقة نتاعه 260 دينار، الحكومة زادتنا، هي زادت لك نتاع 3 شهور هبط ربال، شهر جوان هذايا ما عادش 260 ولا 250، شنو هي الأسباب؟ المفروض تزيدونا وتنقصونا.
4: كلمة جوهرة سيم بربي المين مقصود طوى عنده 4 أيام في خارج السيفيس، والله مش معقول هكا. نخلصوا في سواتير غادي على الأخر، وأبسط حقوقنا في المين ماهيش متوفرة، طوى صيف وعرق وكل شيء والدنيا سخونة مش نورمال، والمين مقصود هكا والله مش معقول. والله ما فهمتش إلى متى باش يقعد التلاعب بالمواطنين، بالحق حاجة خايبة على الأخر، مش معقول والله مش معقول.
5: من لا يشوفون حكاية الرو هذه البرجاوة كل ترشخت شنوها ضغط عالي مع المنخفض شنو نحكي؟ شو يركحوا لنا حكاية الرو هذه؟ الرجالات تحرخت وتلازم تحرخت شنو الحكاية هذه؟
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: 24 3000
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000
0: بيزنس نيوز.
2: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. موسم الحصاد ببيجة تقدم بنسبة 60% وتوقعت المصالح الفلاحية تحقيق إنتاج قياسي للحبوب يقدر ب 3.8 مليون قنطار مقارنة ب 3.6 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الماضي. وأعلن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجوي للفلاحة ببيجة أنه تم حتى يوم 28 جوان تجميع 1,500,000 قنطار من حبوب الاستهلاك ببيجة، وبين أنه مساحات الحبوب اللي تم إنجازها تبلغ 155,000 هكتار، منها 77% قمح صلب والبقية قمح لين وشعير، في حين فاقت مساحات الزراعات الكبرى عامة بالجهة 213,000 هكتار. في ولاية نابل معتمدية بني خلاد تواجه تزايد لأعداد الخنزير الوحشي إلى جانب الانتشار السريع للحشرة القرمزية، مما أصبح يهدد صابة القوارص وزراعة التين الشوكي بالجهة وسط صيحات فزعة يطلقها الفلاحة بضرورة التدخل العاجل، حسب ما أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد بشير عون الله لمراسلتنا روضة العلاقية.
3: تشهد معتمدية بني خلاد هذه الأيام الحقيقة زحف كبير وكبير جدا من الخنزير الوحشي، مما تسبب في أضرار عديدة ومتعددة خاصة على مستوى معناه مستلزمات الاقتصاد في مياه الري في عديد الضيعات الفلاحية وخاصة في منطقة المندى. لوحشة نداءات متعددة من الفلاحين قمت بالميدانية أثر معناه تفاجأت الخنزير الوحشي سبب في أضرار كبيرة على مستوى نهيك ونقوم بعمل الحلول. لابد أن سلطة الإشراف توفر خطوط تمويل وجهة خاصة لأصحاب الضيعات الفلاحية لتشجيعهم على تسييج أرضاهم. دي أنا العربي اللي اعتدت رياح وكحماك بارز يتكسر وتوالد وانتشار معناها الحشرة القرمزية من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية يتم حماية معناها الحدود الضيعات الفلاحية من دخول الخنزير الوحشي للمستغلات الفلاحية، ومعناها الحفاظ على المغروسات وعلى معناها المنتوجات الفلاحية في الضيعات الفلاحية. كذلك لابد من القيام بحملات قنص لهذا الخنزير. الحشرة القرمزية هي انتشار رهيب ومخيف على مستوى مواطن بني خلاد.
2: تونس تحتضن بداية من غدوة إلى غاية 3 جويلية فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميزا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي حسب بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان هذه السوق المشتركة وفضاء لتبادل التجارب الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. ويشارك في فعالية هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصنع قرار من بينهم الأمينة العامة لمنظمة الكوميزا. ومن المنتظر أنه يستقطب الحدث مختلف فعاليات المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية أكثر من 6000 مشارك وزائر حضوريا وأيضا عن بعد. الديوان الوطني للصناعات التقليدية دعا كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويلية. ويندرج هذا الإجراء حسب بلاغ للديوان في إطار انخراط الديوان الوطني للصناعات التقليدية في التوجهات الوطنية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المزدات لفائدة المستثمر. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 29 جوان ارتفع إلى حدود 1536 مليون دينار،

0: حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 26 جوان في حدود 1157 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 جوان فانخفضت إلى حدود 25361 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 26 جوان في حدود 25477 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 103 أيام. دولياً أسعار النفط انخفضت بنحو 1% اليوم، متراجعة عن المكاسب اللي حققتها في الجلسة السابقة، وتتجه لتسجيل انخفاض شهري في وقت يترقب فيه المستثمرين محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت لشهر أوت اللي تنتهي صلاحيتها اليوم 1% أو 75 سنت إلى حدود 72.40 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت اليوم وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008 مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع في الشرق الأوسط أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى حدود 3985.57 دولار للأوقية، مسجل خسارة بنسبة 12.1% منذ بداية الشهر في ما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي. ونختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و373 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و959 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و218 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة اف ام، تندنس تندنس برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوليدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اللي يجمعنا بكم يوميا في فقرة توندونس، نحكيوا على تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج كثيفة الاستهلاك للموارد، ولات الحرارة المرتفعة للأجهزة اللي قاعدين نستعملوا فيها واحدة من أكبر التحديات اللي تواجه الأجهزة امتعنا، خاصة أجهزة الكمبيوتر الحديثة وين تأثر الحرارة بشكل مباشر على الأداء والعمر الافتراضي لكل المكونات الإلكترونية. ولهنا الشيء هذا فالابل بالنسبة للي بي سي، بالنسبة للتليفونات، وحتى بالنسبة للكهرباء. هذاك علاش فما محاولة جديدة لإيجاد حل أكثر كفاءة. نلقاو فريق من الباحثين يتوصل لتقنية مبتكرة تعتمد على البكتيريا اللي هي بيدها باش تنتج مواد تبريد متطورة واللي تنجم تتفوق على المواد المستخدمة حاليا. الفكرة تقوم على استخدام البكتيريا في عملية سماها التخليق الحيوي الميكروبي التآزري، دونك عملية معقدة شوية وين تغذى الكائنات الدقيقة بالسكر وديزيون تاع المعادن، وهكا تنتج بشكل طبيعي للبكتيريا دوما مواد عالية التوصيل الحراري واللي تخدم كوسيط بين الشرائح الإلكترونية وأنظمة التبريد اللي يسرع في انتقال الحرارة بعيد على المكونات الحساسة. يعني يحطوا لبكتيريا هذوما ويعطيهم شوية سكر وشوية ديزيون متاع المعادن، يولي الحرارة تتبدد بسرعة وتبعد على المكونات الحساسة للأجهزة الإلكترونية متاعنا. عملوا دراسة وقالوا لكونوا المواد الحيوية الجديدة هذية تتمتع بقدرة على توصيل الحرارة تفوت بمقدار يتراوح بين 5 و 10 مرات المواد التوصيل الحراري فيها توا، تميز بها الطريقة هذية متاع البكتيريا لكونها صديقة للبيت الكيميائي. الطريقة هذية مازالت في إطار التجربة، نجم راوها رمجنا.

العشرة واثناشر دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد من كابوتشينو بنت الصبحية، خلينا نقوله في آخر موعد لها في شبكة خريف شتاء 2025-2026. سلام عليكم، وقول لكم شهر نهايركم سعيد مبارك في آخر زادة أيامات شهر إجوان اللي نشهدوا هكا فيه النتائج الامتحانات. ما زلنا اليوم في النهار الثاني دورة المراقبة بالنسبة لبكالوريا 2026. الكارنيات نورمالمون البارح أمورها واضحة، نجحت والحمد لله. دونك شهير جوان شهير حافل، وإن شاء الله يكون زادة شهير جويلية، شهر الخير البركة. نستفتحوه معاكم قدرة ربي غدوة بشبكة صيفية جديدة وريتم إن شاء الله صيفي بامتياز مع الفريق الكل. جيجي معانا زادة غدوة هكا ولا؟ دونك أمورنا واضحة غدوة باش نكونوا مع بعضنا في البي دون لو إن شاء الله بقدرة ربي. جيجي جي الرحومة في الإخراج، صباح الفل والياسمين، غدوة باراسول، الدلاع، الجلاسيير، ليكخون بيان سور، الأمور كل واضحة واستعدادات حثيثة لاستقبال شبكة صيف 2026. نسلموا على نرجوسة، نرجوسة حاضرة أمورها واضحة. يا صباح الفل والياسمين، حاضرة حاضرة الباراسول مريقلة ليش أزلون أمورنا واضحة. صباح الفل والياسمين نرجوسة. نسلموا على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، هبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم، وأكيد مودنا يكون حاضر معاكم توت سويت. المود أوف ذا داي هي مريكة الفرفشة، خلينا نقوله هي اللي تحبوا تسمعوها، ولو أنه جدل كبير فيما يخص حضور النجوم العرب في مهرجاناتنا التونسية باستثناء المهرجانات اللي تكون مدعومة من وزارة الشؤون الثقافية. دونك نحكيوا على الأسماء العربية اللي يبدو أنها باش تكون حاضرة فقط في مهرجان كارتاج ومهرجان الحمامات، وأكيد موضوع للمتابعة. احنا انتوكا الفنانين يكونوا حاضرين معنا في البليست متاعنا. نانسي عجم تكون حاضرة في المود أوف ذا داي تو سويتا.

0: العشر وخمسة وعشرين دقيقة على موجاتنا هذا الهضبة عمرو دياب. احنا كالعادة نوصل معكم بالريتم الصباحي بامتياز. وقفتنا تكون حاضرة دوليشتنا من زغوين في قفة الصبحية. وتسويتا
1: قفة الصبحية
2: قفة الصبحية
0: قفتنا من زغوين مع عواطف خلاف. نقول صباح النور صباح الفل يا عواطف.
3: صباح الورد صباح الفل. تحية ليك تحية ليك السادة المستمعين في كل مكان.
0: أين أنت يا عواطف؟
3: أنا في زغوين.
0: لا تو تكلم فينا منين بالضبط؟
3: في وسط زغوين في قلب زغوين المدينة الشارع رئيسي.
0: نزيدوا ندخلوا نتعمقوا معك أكثر أكثر. الصوت جينا من مكان تحسه مسكر.
3: الديرو بتاعي مع الخدمه بالضبط
0: بالضبط بالضبط. احنا هنا معاك
3: احنا مشيت

0: صباح عملت دورة خذيت فكرة على الأسعار وقبل الأسعار مشيت لبلاصة أخرى زادة مزيانة برشا يا هيبة منطقة الجوف اللي هي دي معناتها وراها جبل دغوان هكا احنا معناتها البلاصة هذه هي بلاصة ريفية ولكن فيها خصوصية متميزة جدا أنه البلاصة هذه العباد اللي فيها مازالوا حافظين على تقاليد الحصاد اليدوي للقمح العربي. البلاصة هذه العباد فيها معناتها ينجوا ويزرعوا القمح العربي البذور الأصلية التونسية ويحصدوها زادة بطريقة تقليدية بطريقة يدوية. وعملت فيديو في الإطار هذية ومن بعد إن شاء الله يكون موجود على الصفحة الرسمية لراديو جوهر أف إم.
1: طيب يعطيك الصحة
0: دونك تحية زادة الأهالي جوه بصراحة ناس متميزين جدا وكرماء جدا نحييهم الناس الكل اللي موجودين في البلاصة هذيك. فما زادة حاجة أخرى أنه العبيدة ذوما يأكلوا كان القمح العربي من الخبز للكسكسي للعولة نتاعهم الكل يعملوها تصيف وتبقى صالحة لمدة عام كامل. ما يحبوش القموح الجاهز معناتها التارينة والدقيق الجاهز ما يحبوش كل شيء يحبوا يدوي ومن صنع محلي. نمشي وتعول الأسعار نتاع القفيفة نتاعنا ودورتنا في
1: ليه ليه مش نضحك على خاطر تفكرت حاجة احنا نستنيه في خبز النخالة لتوا نتمنيه في خبز النخالة
0: خبز الإيجي والجوف خبز النخالة راهو من التقاليد المتميزة اللي موجودة في الجوف معناتها تقاليد مجدود ما هيش حاجة جديدة مصمتة معناتها هذيك عيشتهم. نبدأ بالخضرة الفلفل اليوم الأسعار تراوحت ما بين دينار و2000 الطماطم ما بين 800 دينار و400 مليم الكيلو البصل ما بين دينار ودينار و200 البطاطا ما بين 2000 و2200 الخضرة الورقية ما بين 700 و800 مليم الربطة القارص 3500 إلى 4500 مليم الكيلو القرع الأخضر 2500 القرع الأحمر 3000 ولد القمرة ما بين دينار و500 و2500 الكرنب بين 2000 و3000 البتراف 2000 السفنيريا 2500 الكيلو سمحني الربطة اللفت 2000 الربطة الخس الراس دينار و500 السبناخ 5000 والثوم العوالي 9000 الكيلو. والمدى بعض التجار يقولوا أنه فما استقرار نسبي في الأسعار متاع الخضر على وجه الخصوص مش الغلة أما الخضرة خاصة الخضر الفصلية الطماطم والفلفل والبصل والبطاطا فما استقرار نسبي في الأسعار. بالنسبة للغلة الدلاع ما بين 500 و800 مليم الكيلو البطيخ ما بين دينار و300 ودينار و600 الكيلو الخوخ ما بين 3500 و4000 التفاح ما بين 3500 و6000 الدجلة ما بين 8000 و9000 الكيلو الفراولو الكيلو 4000 المشماش 5000 اللوز الأخضر ما بين 2500 و3000 والعوينة 6000 الكيلو. بالنسبة للحوم والدواجن الدجاج الحي ما بين 7000 و7500 الدجاج الجاهز 7500 إلى 8000 الكيلو الاسكالوب الدجاج 17 دينار و800 والاسكالوب داند 17 دينار الكويس الدجاج 10000 والكويس داند 9800 مليم الكيلو. اللحوم الحمراء العلوش 65 دينار البقري هبرة 48 دينار المرقيز 30 دينار والكبدة والقلب 65 دينار. بالنسبة للأسماك المرجان 12 دينار و800 كيلو السردينة ما بين 4000 و6000 الكيلو الوراثة 20 دينار القاروس 24 دينار النظلي 18 دينار التريليا 20 دينار الكالمار 14 دينار الشورو الخشين 8800 مليم الماكرو 18 دينار و800 مليم الشفريت 19 دينار والمغزل 12 دينار و800 مليم. دونك هذه تقريبا فكرة شاملة على الأسعار اللي متوفرة اليوم في بالنسبة للخضر والغلال واللحوم والدواجن.
1: تري بيان خلينا نحكيو شوي على جو الصيفية في زغوين كيفاش الحركية أجواء
0: في زغوين تقريبا ما فماش حاجه اللي تخلي الصيف يكون حي الحقيقه في زغوان يا هيبه، باستثناء بعض المهرجانات الصيفيه اللي معناتها محدوده، ما فماش حاجه حركيه كبيره تخلي الحركيه الثقافيه تنشط بالكدا في زغوان. وحتى الاماكن الترفيهيه والفضاءات الترفيهيه الحقيقه محدوده جدا، وانت تعرف زغوان في الصيف سخونه شويه، دونك الحقيقه خاصه في الجانب هذايا ثم وريتها المرة اللي فاتت حتى من المواطنين ولا حتى مكونات المجتمع المدني، يقولك علاش ليه ما تكونش فما رحلات، ما حافلات عندها رحلات منظمة الصباح بكري والعشية ماخر معناتها في المرويح معناتها المناطق المجاورة اللي فيها البحورات على قلبش الناس.
1: ما فماش وسائل نقل اللي تربط
0: فما أما ما فماش رحلات معناتها تكون مناسبة في مواقيت مناسبة باش الناس نجم، خاطر العباد تعرف أنت ماذا بيك باش تمشي للبحر، تخرج الصباح بكري وتروح مأخر.
1: إي
0: معناتها لازم فما حافلات تراعي التوقيت هذايا وتكون منظمة وتوقيتها منظم باش الناس زاد تستمتع شوية بالصيف، ماهيش الناس الكل عندها الإمكانيات والمناسبة باش تمشي تكري وتاخذ ويكاند ولا تاخذ ثلاث أربع أيام في بلاصة سياحية وتتفرهد وتستمتع بالصيف وبالبحر. حاجة أخرى بربي يا هيبة، نعرفوا فما حملات نظافة كبيرة قاعدة تقوم بها البلديات في كل مكان، ولكن ثم زادة برشا بلايص وما نحبش مش ما نحبش ما أنا برشا البلايص اللي تنقصها برشا حملات النظافة ويكثر فيها تواجد الفضلات وخاصة الناموس ورواح الخايبة. الناموس حاجة مقلقة برشا خاصة في الأماكن الريفية، والحشر القرمزية ما زالت موجودة وما زالت تعمل برشا قلق للعباد، دونك ماذا بينا الحقيقة البلديات تتلفت للبلايص الكل وعلى الأقل كما نجموش احنا نقضيه على المصادر متاع الحشرة القرمزية والنحيو الهندي اللي موجود ومتسبب في الحاجات هذية، على الأقل نداويو شوية.
1: صحيح دونك أهلنا في زغوان الوجهة متاعهم تكون الأقرب شنو في الصيف؟
0: الأقرب معناتها حاجة متاحة وسهلة شوية، نقولوا احنا بحرب وفيشة الحمامات هذو مسوسة، معناتها هذو البلايس القريبة اللي أكثر بلايس ينجم المواطن
1: في زغوان.
0: هذا هو،
1: وإن شاء الله مطلب أنه يكونوا فما كيران معناها ديديي للمصطفين، إن شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار، لأنه من حق الأهالي في زغوان تكون كما قلت فما معناها ديبوس خاصين برحلات هكا تمشي الشواطئ قريبة. أي فضل عواطف،
0: احنا في زغوان عندنا مشكل كبير متاع النقل اليومي. النقل اليومي معناتها فما بالك انت باش تحكي على نقل سياحي ونقل مخصص للرحلات الترفيهيه، في هو معناتها حق مشروع والناس الكل نحبه وعلاش ليه، اما يا ليت زاد يتلفتونا للنقل العمومي اللي متاع كل يوم اللي زاد هو فيه معضله كبيره ومشكله كبيره وقلق يومي خاصه ما بين الفحص وزغوان.
1: وهو بعدين عواطف خلاف اللي هي توصل صوت المواطنين عبر موجات جوهرة فيم، دونك ان شاء الله نداء خليني نقول هدايا ياخذوه المسؤولين بعين الاعتبار، ان كان النقل اللي يكون مخصص للاهالي باش يمشيوا ويقضيوا حاجاتهم اليوميه العاديه، وكيف كيف زاد علاش ليه ما يكونش فما بوس مخصص للمصطفين في الفتره الصيفيه اللي هي فتره محدوده ماذا بينا الناس الكل تتفرهد فيها كما قلت باقل الاسعار، مش ناس كل عندها فرصة باش تمشي تكري وتمشي تصيف، دونك ان شاء الله كيما قلنا تكون فما الاذان الصاغي. يعطيك الصحة عواطف خلاف، تحياتنا
0: لك. شكرا يا هيبة، تحياتي ليك السادة المستمعين.
1: شكرا لكم، يخلي لك نسلم على كل مستمعينا في زغوان، تحية لأهالينا أينما كانوا، إن شاء الله صوتكم ديما يكون حاضر معنا من خلال 29100 73 24 3000، أي حاجة ترهق المواطن التونسي في يومياته في هكا تفاصيل حياتية ينجم يبارتاجيها معنا من خلال ميكرو جارة أو زادة من خلال فقراتنا اللي تعودتوا بها، هل يعقل هل يجوز، وإلا أصواتكم لتكون حاضرة توصلوا من خلالها هكا أفكار أو مقترحات، وهذا ناخذوا بعين الاعتبار في الشبكة الصيفية من خلال بي دون لو، دونك الكلمة باش تكون إن شاء الله ليكم، الفضاء باش يكون مفتوح ليكم أنتوما باش تتفاعلوا باش تحكيونا على جو الصيفية على المود نتاعكم، دونك خليكم معنا الإذاعة الأقرب لمستمعيها جوهرة فيم الدنيا وما فيها، تحياتنا ليكم، ريتم الموسيقى مازال متواصل، أهلا وسهلا مرحبا بالشكل.

0: مع وتمتع.
1: العشرة و46 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. نمشيو إلى فرنسا ونتبعوا آخر الأخبار، وعلى ما يبدو الوضع ككل ساخن في فرنسا، إن كانت من درجات حرارة إلى أخبار جينا الحقيقة يكون ضحيتها شاب تونسي. احنا باش نعملوا هكا جولة على مختلف الأخبار والتطورات والتحيينات مع خونا وصديقة لنا نقولوا البرنامج دونك سي شكري الداهش مدير إذاعة أوفو مغرب اللي يكون حاضر معنا باش يعطينا فكرة على ما يحدث اليوم من أحداث سورتو تفاصيل. تكون معك سي شكري، صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور هيبة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام.
1: شكرا ليك. دونك صيف ساخن في فرنسا، درجات حرارة مرتفعة، خلينا نقولوا أخبار يعني تخلينا نتقلقوا زادة حتى على جاليتنا بالخارج. دونك آخر التطورات، وعلى ما يبدو زادة موجة حر ثانية باش تعيش على وقعها فرنسا ليمات الجاية. دونك آخر الأخبار عندك.
2: بعد الأسبوع الساخن جدا والحالات الوفيات وقاعدين نستناو في الأرقام، وأرقام مفزعة الحقيقة، وقلنا حتى في عديد المراسلات وأنه معناها حتى لمورك بيوت الأموات ما عادش فما حتى بلاصة، خاصة في شمال فرنسا في باريس، والتجأوا السلطات المعنية إلى معناها نقل الجثامين إلى مناطق أخرى مجاورة من باريس الكبرى. البارح اجتماع آخر طارئ للحكومة الفرنسية لاستعدادا للموجة الحرة المترقبة انطلاقا من نهار 6 جويليا، باش تكون فرنسا على موعد آخر مع درجات حرارة باش تكون أكبر من المعدلات اللي صارت الأسبوع الفارط. بالتالي فما مجموعة من الإجراءات اللي قاعدة تتخذ فيها الحكومة الفرنسية، موضوع الكليماتيزور اللي معناها وزارة الصحة البارح وزارة الصحة صحيح معناها ثم 30,000 كليماتيزور باش يتم تفريقهم على كل المستشفيات الفرنسية، باش يتم تركيبهم من انطلاقا من الأسبوع هذا تحسبا لموجة الحر، لأنه فما عدد كبير برشا خاصة من كبار السن واللي عندهم أمراض المزمنة يلزمهم يكونوا في تمبيراتور معينة لحفاظا على سلامة أرواحهم. هذا آخر المعطيات، مع أنه الحكومة تدرس الآن وأنه فما إمكانية باش يعملوا كيما السيستام متاع إسبانيا، وأنه وقت درجات الحرارة تكون مرتفعة المصانع وإلى الشركات تحبس الخدمة متاعها عن العمل لمدة الذروة متاع السخانة. هذا إلى جانب التيليترافاي معناها العمل عن بعد، قاعدة الحكومة الفرنسية تدرس فيه بجدية كبيرة برشا. توا الطقس عاود معناها تحت شوية درجة الحرارة نهارين دوما، لكن الجميع صدق متخوف بدرجة الحرارة اللي باش تصير يقولوا من 6 جويلة، لأنه تم إمكانية
1: باش تكون حتى
2: باش تكون بين 10 و15 يوم. وهنا المشكل اللي انت شفت في ظرف ظرف 4-5 أيام معناها 1000 حالة وفاة في باريس فقط، فما معناها بين السامي معناها في مدينة باريس في يوم واحد يقول 88 حالة وفاة، منهم 25 أري كاردياك ناجمة عن الموجة الحارة ده. خاصة ثم تنبيه كبير برشا على العائلات وباش يتصلوا ب معناها والديهم اللي كبار في السن اللي يسكنوا وحدهم، ماذا بهم يحاولوا يتصلوا بهم، وإذا فما معناها نهار ولا نهارين ما تنجموش تحصلوا عليه يكلموا السلطات المعنية للتدخل العاجل باش يمشيوا ويشوفوا شنو الحالة نتاعها، وخاطر فما عباد لقاوها معناها متوفية عندها نهارين 3 أيام، خاصة فما برشا عباد اللي كبار في العمر يبداوا يسكنوا وحدهم في مناطق معناها معزولة شوية، بالتالي معناها ما ينجموش يعرفوا عليهم اسكو هما لاباس ولا مش لاباس.
1: معناها خلينا نقول الوضع كريتيك شويه في فرنسا. ما نعرفش وين انت مقيم شكري. دونك
2: انا مقيم في الجنوب، فم شويه نسمه، لكن الاشكاليه وانه حتى في الليل في الليل درجه الحراره معناها البارح 11 تاع الليل درجه الحراره 29 درجه. الهواء ما فماش، معناها شجره ورقه نتاع شجره ما تتحركش، مسكره كومبليتمون. شويه تو تحركت شويه النسمه، لكن يبدو أنه هذه مؤشرات وأنه بش نهار من نهاية الأسبوع بش تكون سخانة قوية برشا.
1: ان شاء الله ربي يحمي الجميع ويلطف بالجميع. شفنا حتى مشاهد البارح نتاع هكا رعد زاد في باريس وامطار
2: في هذاك صار نهايه الاسبوع. حتى في ايطاليا البارح زاد صارت معناها ان جراند تومبيت عاصفه كبيره برشا في الشمال الايطالي من ميلانو وبولونيا فيها برشا برشا برشا امطار وبرشا اضرار خاصه ماديه على مستوى المنازل والسيارات والا حتى برشا شركات تضرت من الامطار الطوفانيه. خليني نقول لك امطار طوفانيه كبيره برشا تهطلت على نهايه الاسبوع في باريس وضواحيها والبارح في شمال ايطاليا.
1: ان شاء الله ربي يلطف بالجاليه بالناس الكل بيان سور. اخبار الجاليه منعرفش احنا فما تونسي وفي تونسيه جراء
2: في ايطاليا فما تونسي شو قلت لي
1: فما تونسي يعني جراء موجة الحر يعني توفى لكن مانيش باش نحكيه بأكثر تفاصيل ومعطيات على الحادثة الفظيعة خلينا نقوله اللي هزت الرأي العام الإيطالي وكتبت عليه حتى الصحف الإيطالية والعالم الكل اللي تبع وشاهد الفيديو. الحقيقة ما نجم كان يلخص ما شاهده بكلمة واحدة فظيع معناها كيفاش اليوم توصل نوصلوا نتصرفوا كيكا. دونك خلينا نحطوا الموضوع في اطاره
2: وانه الحادثه والفيديو اللي حكيت عليه صار نهايه الاسبوع في مدينه سورونو تحديدا في شمال ايطاليا قريبه برشا من مدينه ميلانو والافظع من من من المشاهد ومن الصور وانا متوانسه في بعضهم. هنا نقطه الاستفهام الكبيره برشا هو شاب تونسي يبدو وانه حسب المعطيات اللي توفرت لنا لانه احنا كنا بصدد تصوير لقاء في مدينة ميلانو وشيت تحدثت مع شكون في مدينة سورونو يقول لك أنه فما خلافات صارت بين مجموعة من الشبان ثم بعد في الليل تم اعتراضه واليوجع أكثر وأنه عملية التصوير وأيضا عملية التشويه اللي صارت للشاب هذا. خلينا نحط الموضوع في إطار الوليد هو في حالة حرجة ما توفاش هذا برشا عباد يقولوا توفى لا ما توفاش وفي حالة حرجة والسلطات الإيطالية تفاعلت بسرعة مع الفيديو هذا وجاري البحث عن الفاعلين. خلينا نقول وإنهم هما كلهم ولاد حومة واحدة من منطقة داخلية في تونس يعرفوا بعضهم بالباهي
1: هذا يتأكد منه حكاية بونتويت لأنه صاحب العملة اطلع في فيديو مع تيك توكر معروف وحاول أنه يفسر من خلال الفيديو أنا نوصف اللي صار في إطار المتابعة بيان سور أنه هي في إطار بونتويت وأنه هو تعرض لهم قبل لكن بيان سور هذا لا يبرر حجم معناها وفظاعة المشهد اللي تم تداوله البارح مش البارح على امتداد 48 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخلى حتى الرأي العام الإيطالي يوصف كما قلنا المشهد هذايا بأنه مشهد يفتقد إلى أبسط قوم الإنسانية معناها الحقيقة توينسة في بعضهم شيء
2: الصورة الفيديو شنيع وذلك علاش حتى اللي يقولوا أنه حتى الفيديو المنصات متاع الصفحات التواصل الاجتماعي قررت فسخه لأنه فيه تصاور فظيعة جدا في برشا دم في برشا تشويه في برشا كلام أيضا مسان حتى بالحياة. فبالتالي اللي صار ما كروش يصير لأنه احنا توانسة في الخارج لازم ديما عنا صورة جميلة على الشعب التونسي صورة جميلة حول الاندماج بتاع توانسة في المجتمعات الأوروبية. الفيديو أثر برشا خاصة في المتساكنين تاع المنطقة هذيك الإيطاليين اللي إلى حدود اللحظة مازالوا مندهشين من الفظاعة ومن العباد باش تجرأت باش توصل معناها تعتدي على شاب لأنه متغارف العمر في الأخر
1: هما بطريقة قانونية معناها في إيطاليا
2: والله ما عندي حتى فكرة عليه النقطة هذه بصدق ما قعدتش مركز منه لأنه الصدمة متاع مشاهدة الفيديو وأيضا الصدمة متاع الناس ما خلتناش حتى باش نوصلوا نجموا نعرفوا إيش هما بوضعية قانونية ولا غير قانونية.
1: داكور بي هذا فيما يخص كما قلنا تأكدنا أنه
2: في مدينة سورونو بالضبط تحديدا بجنب مدينة ميلانو في شمال إيطاليا.
1: دونك الفاعل مهرب خلينا نقوله مازال جري البحث عليه هذا اللي تأكد هنا.
2: لا تحكي على العملية اللي صارت البارح تاسعة ليلا في
1: نحكي على التونسي اللي تعرض للعنف
2: الفاعل ما هوش واحد هم يظل كانوا ثلاثة حسب الفيديو لأن واحد يصور وفما زوز قاعدين بسكاكن يشوهوا في الشاب المتضرر. السلطات الإيطالية إلى حد الآن جاري البحث على الشبان هذوم.
1: دونك في حالة فرار ثلاثة، وكما قلنا في إطار متابعة زادة شفنا واحد من الشبان هذوما حاول يبرر اللي صار عبر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولقى سخط كبير من عند ليزانترنوت والتعليقات اللي يعني ندت مثل هالتصرف. كما قلت أنت أنه اليوم توينسا لازم نعطيه صورة تليق بشباب تونس، دونك توينسا في بعضهم بالوحشيه هذيك والفظاعه هذيك ما نجمو
2: نقولوا. اختي هبه نتكلموا الواقع، حتى هما منطقه واحده، معناها حومه واحده، يعرفوا بعضهم، نورمالمون يعاونوا بعضهم، مش باش يوصلوا بالمرحله هذيك، وهذا هو المؤسف.
1: به هذا فيما يخص الفاجعه، خلينا نقولوا اللي صارت في ايطاليا. موناكو
2: من ايطاليا نهزك ديريكت لموناكو. البارح 9 نتاع الليل حالة استنفار قصوى في إمارة موناكو، الإمارة الجميلة اللي العدد كبير برشا من أثرياء العالم يتوجهوا لها للاستياف. البارح عملية تفجير أمام أحد العمارات، انفجار كبير برشا حسب الصحافة الفرنسية، ومازال توق أمني إلى حدود اللحظة في المكان. إجراءات أمنية كبيرة برشا الآن في إمارة موناكو، وتعزيز من السلطات الفرنسية حتى من الجيش الفرنسي للقبض على الفاعل، لأنه البارح الكاميرات سيرفيونس ثورت الفاعل كيفاش يحط في الطرد المتفجر أمام العمارة هذه. وحسب وكيل الجمهورية في إمارة موناكو يقول أنها عملية إرهابية، المستهدفين هما من بينهم أحد الأثرياء الأوكرانيين. أوكراني معناها معروف في إمارة موناكو، وثم ثلاثة مصابين منهم طفل عمره 13 سنة، وفما امرأة وفما واحد آخر معناها مصابين، هما قاعدين يتلقاو في العلاج، منهم زوز في حالة حرجة جدا، منهم هذايا رجل الأعمال الأوكراني، وفما الحالة نتاع الوليد هذايا حالته مستقرة الآن. هذه آخر المعطيات حول العملية التفجيرية اللي صارت البارح في إمارة موناكو، مع استنفار أمني كبير برشا الآن في الإمارة. قلت وطلبوا حتى تعزيز من السلطات الفرنسية، خاطر الرئيس تعرف حاجة، وأنه إمارة موناكو عندها أمنها الخاص وعندها إجراءاتها الأمنية، وحتى طلبت تعزيز من السلطات الفرنسية
1: في موناكو. لأول
2: مرة تصير عملية تفجيرية بالفظاعة هذيك في إمارة موناكو،
1: لأنه كيقولوا البريود هذية يعني ملوك العالم وأثرياء العالم يكونوا في موناكو في مثل هالفترة، دونك تزامنا يمكن مع الحدث هذية الأمور يمكن خلينا نقولوا فيها استنفار كلي. إن شاء الله ربي يلطف بالجميع بالحق، يعني صيف ساخن في أوروبا على جميع المقاييس من درجات حرارة الأحداث دامية، إن شاء الله ربي يلطف بنا. تحيتنا ليك شكري الدهش مدير إذاعة أغمى غايب على مدنا بكل هالتفاصيل والتحيينات، وأكيد في متابعة ديما لكل الأخبار أينما كانت الأخبار، نعطيكم ديما التحيينات. شكرا ليك سي شكري.
2: شكرا ليك وتحية ليك ولكل مستمعي جورة فهم. شكرا
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. أكيد احنا في المتابعة مع الأخبار مع المستجدات، وما تبدأ زادة كي في علاقة بجاليتنا التونسية بالخارج إلا وتكون حاضرة في كابوتشينو بنت الصبحية. الأخبار زادة تكون حاضرة مع لبنى أحميدة توت سويت، ونرجو نكملوا معكم بقية فقراتنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: نهار 3 8-9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
3: تب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ.

0: سيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة أوردها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، وتتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمترا، كما تصل محليا إلى 70 مليمترا بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. في شأن آخر، المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات. دوليا، الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان يؤكد أن الاتفاق مع أمريكا تم بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي، كما أشار إلى أن تيارات من داخل البلاد تحاول تشويه فريق التفاوض الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تفكيك خلية إرهابية تسللت من الحدود الشمالية الغربية وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية. وختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة، مشددا على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Caratela.
1: Cappuccino. Cappuccino.
2: لحديش وصلنا دقيقه لمجيتنا هذه ساعتنا الثانيه من كابوتشينو بنت الصبحيه نحكيو فيها على نسخه جديده هي نسخه 23 من المؤتمر الافريقي الاوروبي لامراض القلب التطبيقي مع رئيس جمعيه القلب والشرايين والرئتين ورئيس المؤتمر دكتور عبد الله المحضاوي. قولوا صباح النور صباح الفل دكتور.
3: صباح الخير صباح الخير للناس الكل مرحبا بكم.
2: يعيشك تنورنا وهو موعد سنوي قار خلينا نقولوا اهل الاختصاص يكونوا حاضرين فيه. نحكيو على مؤتمر افريقي اوروبي في نسخه 23 دونك تفاصيل النسخة جديدة.
3: تفاصيل النسخة جديدة هي ثم حاجات بطبيعة قارة في المؤتمر والجديد السنة خاصة معناها الانفتاح إلى الدول الإفريقية والأوروبية بحضور أكثر نسخة من مشاركات دولية تجاوزت 30 دولة من الأقطار القارات الأربعة وخاصة نقل المباشر لعمليات قسطرة من 10 عمليات قسطرة من العالم ومن فرحة حشاد سوسة والرابطة وشاتك مستشفى الرابطة ومستشفى فرحة حشاد وثمانية عمليات من دول أوروبية وأمريكا.
2: داكو هذه كل يكون في المباشر يكونوا الأطباء المختصين يتبعوا
3: ومناقشة ما بين من قاعة العمليات إلى قاعة المحاضرات ويكون نقاش على كيفية العلاج وأحدث التوصيات وأحدث تقنيات العلاج أمراض القلب خاصة القسطرة بصفة خاصة.
2: وهذا يمكن اللي يمكن يستفيد منه المريض إن شاء الله ربي يحمي الجميع لأنه اليوم وقت اللي تتبادل الخبرات ويكون فما هكا تطور وانفتاح على ما يحدث في العالم دونك يعطي أكله سورتو أنتم كمختصين. من الفقرات القارة في المؤتمر دكتور اللي حافظت عليها كل عام في كل نسخة
3: هو مناقشة التوصيات العالمية لسنة كل سنة في كل عام وعام للتوصيات العالمية في العلاج والوقاية ومدى مؤلمتها لتونس وإفريقيا بصفة عام. هذه ديما الريكومنداسيون ناخذوهم الكل. بالطبيعة المؤتمر الخاصية متاعه هو أنه يتوجه للتكوين المستمر كل اختصاصات المرتبطة بأمراض القلب هي مشاركة وكل ما يهم أمراض القلب ابتداء من إطارات الشبه الطبي المقيمين والأطباء الداخلين أطباء القطاع العام أطباء الاختصاص في القطاع العام وقطاع الخاص والأساتذة الجامعيين. كل طبيب وكل مشارك عنده برنامج خاص به. هو مؤتمر يبدأ يوم الخميس 6 قاعات متوازية من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل على مدى 3 أيام بدون انقطاع.
2: فورماسيون كونتينيو.
3: فورماسيون كونتينيو بدون انقطاع من 8 إلى 8. بدون انقطاع.
2: والأطباء المشاركين اللي باش يلقيوا المحاضرات خلينا نقول
3: عندنا 320 طب أستاذ محاضر.
2: داكو 320 الرقم زاد على السنوات اللي فاتت.
3: زاد بحوالي 40 أستاذ محاضر.
2: داكوغ دونك اليوم خلينا نقول المشاركين سكرتوا الليستة ولا ما زالت الدعوة مفتوحة يمكن لأهل الاختصاص؟
3: بطبيعة الدعوة ديما مفتوحة بطبيعة للأطباء كل ما عنده ارتباط بأمراض القلب.
2: داكوغ بي دونك مؤتمر خلينا نقول المشاركة في إفريقية أوروبية بامتياز. كل عام عندكم مفاجآت تقدموها يمكن للزوار نتاعكم وهي فرصة ميزا باغ اللي نحكيه علميا زادا كيف هي تجربة زادا سياحية ترويجية خلينا نقول زادا لبلادنا كديستيناسيون. هذايا يشكر للمؤتمر لأنه فرصة باش يشوفوا حتى جونا وعاداتنا وتقاليدنا هكا ولا دكتور؟
3: بالطبيعة هي فرصة وعندنا ديما نختتم المؤتمر بسهرة سموها احنا سهرة الأصدقاء نقدموا فيها سهرة ثقافية بطبيعة للأطباء الأجانب ولا أطباء التوانسة وصنع حاجة جديدة منها جديدة هي بالتعاون مع أطباء أفارقة حضرنا أغنية خاصة بالمؤتمر وعلى تونس.
2: أنتم والأطباء الأفارقة شنو هم خلينا نفهموا بشي غنية مفهمتش
3: لا هي أغنية كما في عدة مناسبات هي للمؤتمر وبطبيعة تونس وتنظيم المؤتمر والدول المشاركة لكم
2: باش تكون باللهجة التونسية؟
3: باللهجة الفرنسية انجليزية وعربية
2: داكو غادي باش تكون غنية تختموا بها يمكن النسخة 23
3: إن شاء الله.
2: السهرة في كل مرة تختاروا اسم زادة تونسي لامع يكون حاضر باش يختتم المؤتمر لأنه البروغرام شارجي دونك باهي برشا انكم تخصصوا لهم وقت ترفيهي. دونك سنة فما عرض 24 بارفان لمحمد علي كمونة
3: ان شاء الله.
2: ايه ما تحبش تحكي عليه دكتورة؟
3: هو بالطبيعة في سهرة الاختتام
2: اللي هو باش يكون ان شاء الله نهار الجمعة.
3: نهار الجمعة ان شاء الله.
2: معناها المؤتمر يدوم على
3: ثلاثة أيام
2: يبدا وقتاش ان شاء الله؟
3: نهار الخميس 8 نتاع الصباح الى يوم السبت 6 العشاء.
2: ستة والسهرة دونك اللي باش يكونوا حاضرين فيها
3: هذا الخير الجمعة
2: تعملوا لهم مسار نهار الجمعة نهار السبت ما يجيكم شراو بقول لك نهار السبت راهم باش يقوموا مأخر 24 بارفان جو تونس الكل باش يكون في عرض واحد وسبكتاكل واحد العرض الناجح بيان سور قدموا تحية لدالي كمون وكل اللي معاه في الفرقة. دونك مؤتمر كما قلنا ان شاء الله يعطي اكله من خلال توصيات هامة وما نجمش ما نستغلش حضورك دكتور عبد الله محظاوي باش نعطيو بعض التوصيات لمرضى القلب مع ارتفاع درجات الحرارة. وهنا كنا قبلنا في ربط مباشر من فرنسا وحكينا على الأعداد المهولة متاع الوفيات وكيف كيف المصابين. دونك كان فما توصيات لما تقدمها أنت كدكتور مختص ورئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى فرحات حشاد شنو توصي الناس؟
3: أولا نشكرك على السؤال هذا لأنه جاء في وقته. أول حاجة بالنسبة لمرضى القلب في غالبية الأحيان يكونوا عندهم أدوية خاصة ولذا النصائح العامة هو خاصة لكبار السن اجتناب بالطبيعة الخروج في وقت السخانة خاصة ما يقولوا ما بين العاشرة حتى الخمسة متاع العشاء ونأكدوا على شرب الماء بالطبيعة لأن حكاية الإنسان يكون ثم ديزيدراتاسيون تأثر على الجسم وفي نفس الوقت نجم تؤدي إلى اختلال في الأملاح واختلال في نبضات القلب ولذا ما ننصح به للناس الكل نبعدوا على الشمس نقعدوا ديما في الظل ونجتنبوا الخروج بطبيعة في أوقات الذروة متاع السخان.
2: فما ناس اللي يقولك نعمل سبور
3: لا غير لا سبور يقع إما الصباح وإلا بعد عمل مهن المغرب. الحاجة الثانية اللي نأكد عليها اللي هي في صورة ما يحس أي علامة من علامات اللي باش نقولهم توا يتجه إلى أقرب مركز صحي خاصة وقت الإنسان وخاصة يكون راجل كبير كبار السن هو وجيعة في الراس وإلا وجيعة في الصدر ولا اختلال في نبضات القلب. وذا نأكدوا عليهم هذه علامات يلزم يتواجه الأقرب طبيب والأقرب قسم استعجال.
2: داك هذوما كبار السن
3: حتى مش حتى كبار السن حتى الصغار
2: لأنه توا الصغار زاد العدد كبير متاع الصغار معناه صغار السن اللي قاعدين يتعرضوا.

0: الجمعية هي جمعية القلب والشرايين والرئتين، باش يكون فيها بث مباشر ستريمينغ باش ينجموا يشاهدوا لمن تعذر عليه الحضور في المؤتمر، يتبعوا كل المحاضرات
1: كل المحاضرات
0: تري بيان، ويتمتعوا يمكن بالنصائح والتوصيات وكيف كيف زاد المداخلات اللي باش تكون والنقاشات البناءة اللي تعطي أكلها بيان سور للمرضى وللأطباء اللي يكونوا ديما أجور. يعطيك صحة دكتور عبد الله المحضاوي رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين ورئيس المؤتمر، دونك إن شاء الله مؤتمر موفق. يبدأ نهار الخميس
1: يوفى نهار السبت،
0: نهار السبت تتخللوها سهرة يوم الجمعة نهار. دونك في فضاء جميل وراقي جدا جدا جدا بحضور دالي كامون وعرض 24 بارفان اللي باش يكون من خلاله ترويج لتونس ولجونا التونسي وموزيكتنا التونسية هكا ولا
1: ان شاء الله.
0: وفينا حق المؤتمر دورة 23
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله موافقين. شكرا لك دكتور، معك نصو للحديث 22 دقيقة على موجتنا. الرونديفو مازال متواصل حتى الماتي ساعة في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: تسمع وتمتع
1: صحتك
2: بصحتك. لحظة 32 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية كل نهاية الثلاث، تكون حاضرة معانا في موعد قار سيتواصل إن شاء الله في الشبكة الصيفية، شرتو في علاقة بماكلتنا، وكي نقولوا صيف نقولوا البنة، نقولوا التصنيف، نقولوا الشهوي، نقولوا الماكلة البرة، نقولوا برشا حاجات الحقيقة في علاقة بصحتنا. برشا ناس تزيد في الميزان، فما ناس اللي تحافظ على الرشاقة نتاعها. اليوم اختارت تحكينا على السمنة عند الصغيرات، شرتو إنهم عندهم متسع كبير من الوقت، دونك ماما جيعان، ماما نحب ناكل حاجة، هاي نمشي ونعملوا تنويشة في البلاصة الفلانية. دونك هذا الكل باش تحكي فيه أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب، اللي نقول لها صباح النور صباح الفل مدام نادرة.
3: بخير هيبة، مرحبا، مرحبا بيكم، مرحبا بكل المستمعين دار جوهرة.
2: شكرا ليك. دونك السمنة وشهر، مش الشهر، خلينا نقولوا فصل الصيف ككل. دونك اليوم اخترنا نبداو بالصغيرات، مين تحب نبداو؟ وي
3: هو مستقبلنا، هو صغيراتنا، هي حماية من السمنة عند الأطفال. خاطر أني بالتجربة متاعي ريت ألا هو كل آخر صيف، كل آخر صيف وقريب تدخل القراية، يجونك الصغيرات وتقول لي أمهم والله ما كانوا يشوفني توا في الصيف. ينسألوا هو راهو مش الصيف ولا سمنه، لا الصيف ولا الشتاء، وإحنا قلنا راهو حاجيات الإنسان ما تتغيرش مع المناسبات، ما تتغيرش أو تغير طفيف مع الفصول. دونك شو نراجعوا نفسنا، والوقاية خير من العلاج، ونخليوها ما يسمنش خير مسكينك الصغير يسمن. وأصعب ما فما أني واحدة من الأسف في دلابين، أكثر حاجة تعبنا في أخصائيين التغذية هو كي يجيك صغير عنده زيادة في الوزن، التعامل معاه مش يكون صعيب برشا، وعنده حق خيطة وهو شنو الحمية أو تضييق التسعة، هو فما معلومة غالطة يقول لك الصغير ما يضعفش. لا، احنا ما نقولوش يضعف ولا ما يضعفش، نقوله الصغير ينجم يرجع الوزن المثالي، يزيد يتوائل صحيح، لكن احنا نعملوا له حمية اللي هو نحافظه على عضلاته، اهم حاجة هي نحافظه على النمو متاعه، ونحاولوا نحيو الشحم او يسهلك منه دعوك نحيو الخايب ونخليه الباقي. انت ما تعملوش حمية وحدك، تمشي للطبيب سواء يبقى في المختص في التغذية، سواء هو عنده ساعات يبدا وعنده طب وعنده اختصاص تغذية معناتها موجود، فهمتني؟ دونك يلزم المختص. الصغير كما قلت لك اصعب حمية للوزن المثالي عند هو عند الصغير، التعامل معه هو صغير. باش نرجع تقول علاش بلا في السيف يسمنه تو، انت هاك عرفته بتجربتك تلقاه يبقى على خاطر فما تسيب كامل. ما فماش حتى لا وقت نتاع ماكله لا وقت نتاع قعد، هذا مهم ياسر ياسر. شنو يسهر لك المريض ساعتين والمطلسه نتاع الصباح وقاعد يسير راهو اي، وبعد يقوم لك العشاء وال11 ونصف النهار، راهو توقيت مهم برشا في في في, في مخنا احنا كبير ولا صغير. الاكل عنده ارتباط كبير ياسر بالتوقيت، وهذا فما حتى حميات يعملوها مع تكنولوجيك مع الوقت. دونك هنا كيفيه النوم، وقت النوم، وقت الاستيقاظ، هذا كل عنده دخل. باهي اني نفهم نقول يا سيدي ما يقراش وكل مش نقومك العاده السبعه وكل، اما راهو الاستيقاظ ما يفوتش التسعه نتاع الصباح، والنوم ما يفوتش ال11 نتاع الليل. اكاهو هذاك هو الصغير شنو؟ وساعه هذه نزيدوا نقولوا شو معناتها صغير؟ صغير هو فتره نومه. كل ما هو انسان في فتره نمو يبدا صغير ويكمل طبعا الشاب، اما احنا اليوم باش نتكلموا خاصه على الصغيرات اللي هما من اقل من 15 سنه، هذاك هو المفهوم تاع الصغير اقل من 15 سنه. وهذا باهي توا احنا نبداو بالوقايه، وكان لقينا شويه وقت نوصلوا ما بين ظفرين للعلاج. الوقايه لازم نعرفوا، قلنا الوقت، قلنا النوم، كل ولازمنا نعرفوا شنو هو اللي يسمن وشنو هو اللي نافع للصغير. راهو اللي يسمن اول حاجه هو الجرينوتاش، تبدا لهم تخدم خاصه تو تو باش تبدا سيونس يونيك، وتبدا هاي كولا اللي يجي كل ما فماش اللي يجي، راهو ما فماش اللي يجي، فما ماكله خاصه بولدك ولا بنتك. نبداو من فطور الصباح واحنا طالعين بيت. دونك انت تقول لي تو كيفاش نسال كيف، تقول لي شنو اللي يسمن؟ ما هو الحلو والخبز كما قلت لنا، لا مش كان الحلو والخبز صحيح، اكثر حاجه تسمن هي الحلو والخبز، لكن الزيوت تسمن برشا. الجرينوتاج الماكله في كل وقت يسمن برشا، الفاست فود يسمنوا برشا، برا اشري من برا. هنا زاد بربي بين ظفرين الدنيا راه سخونه برشا، وتردوا بالكم من تشيوه. تصور انت في هذه السخانه هذه يمشيو في الغداء وتخلي له فلوس، يقول لك انا مش نجي نوصل دار مع ثلاثه، هاتوا نخلي له فلوس ويشري من يجي ولا يجي، هذا راهو انا من قدام الدار. لا، هذا راهو يلزم المراقبه الكبيره ياسر من الام. دونك احنا شنو قلنا سمن؟ قلنا الحلو، قلنا الخبز، قلنا الزيوت بصفه مباشره ولا غير مباشره. تقول لي شنو مش نعمل مشاني في الاخر شنو لازمني نعمل. احنا ديما هذاك هو انا الكريم نتاعي عندنا مجموعات غذائيه تو للحمايه وبعد كي نخذ وقت نشوفوا للعلاج. الحمايه شنو هي؟ عندنا المجموعه الغذائيه لازم الاولى اللي هي الاغذيه الغنيه بالبروتينات خاصه منهم الحيوانيه، معناتها هو المجموعه الاولى هي الحيوانيه، هنا لازم نحافظوا عليها 100% عند الصغير، راهي تشبعوا راهي تخليه في نمو معناتها بالكذا بالكذا وراهي دونك ما تخليش يسمن. دونك الغالب يلزم ديما موجود الزومه الدجاج الحوت شويه اللحم العظيمه هنا موجود وفي كل وجبه عند الصغير. مش نقولوا حميه غاليه شويه غاليه شوف لكنه احنا تو نشريو ما نشريو لصغيراتنا تشوف. دونك هذا لازمهم، راك ملزوم باش في كل وجبه غذائيه يكون ثم نوع من البروتينات. الفطور الصباح تنجم تكون عظمه زي المثالش كان خذاك كاس حليب كان خذاك قطعه فروماج كان خذاك كعبه يغول يتسمى بروتينات الكل مثالش مش نصعبوا عليهم برشا. في المجموعة هذا الوقاية نعاود نقول في المجموعة الثانية هو الحليب ومشتقاته لا غير دير سلم لا حتى شيء رد ذلك تقولي والله مدام نادر قالت خلنا نقص غيراتنا من السمنة وقالت الزيوت يسمن برش خلنا نمشي نعطيه غير دسم. لا تقولي علاش؟ على خاطر الحليب الغير دسم غير صالح للصغير على خاطر ما فيش الفيتامينات المنحلة في الزيت اللي هي الفيتامين أ فيتامين د فيتامين او فيتامين ك وخاصه منهم الفيتامين ا اللي هي فيتامين عندها دخل برشا في النمو. دونك ما تعطيش الغير دسم كذلك ما تعطيش الحليب الكامل نصف دسم. احنا عندنا حليب هايل ياسر اللي هو نصف دسم العادي جدا. دونك ياخذ كويس بتاع الحليب ياخذ كيب بتاع الياغورت حاول كعب الياغورت تكون ياغورت مش معناتها ما تكونش حلوه ياسر تكون عاديه فهمتني خذها كحمايه احنا نقولوا عاديه مش شكل فيها سيغو فيها يندر شنو مش ياغورت هذاك هو هو بالشوكولا هو انت تعرف مش نوم الكل هذيك لا هي كعبه ياغورت ولا هي حليب ولا هي بروتينات من الاخر واضح. دونك المجموعه الثالثه هي الزيوت. الزيوت شيء مش تتحكم فيه انت وشيء مش تخلي صغيرك ما يشريش الزيوت. كل ما هو نوع متاع زيت من الباهي والخايب راه يسم باش نبداو واضحين. تقول لي زيت زيتونه اي زيت الزيتونه يسم
2: زيت الزيتونه يسم
3: يسم يعني الجرام فيه 9 حريرات كيف كيف انت في عمليه الطبخ متاعك وترى صغيرك كيفاش نقولوا متحضر للسمنه وجاي قدامك سيف وانت خايفه نقص استهلاك الزيت في التطيب نقص ومش يفك بيك ومش يطيب معاك راهو نقص على قدر الامكان. دونك وفطور الصباح حتى كيف يبدا نوع تاع زيوت زيت زيتون عملوا ترتين ولا زبده باهي راهو الزبده للصغير لكنه ترتين خفيفه ما خرجها قبل بشويه ما تخليهاش يابسه وترسيلك تحط في قطاع كبيره فوق القطعه نتاع الخبز فهمتني. دونك هذاك الكل مش تحسب عليه الكونتور قاعد يمشي هو لازم زيوت لكن زيوت بشويه بشويه ما تكثرش والابتعاد ثم الابتعاد على القليل. احنا تو في الصيف اقلي وتعدى اقلي وتعدى اقلي وتعدى والله يعني هذا سؤال مطروح ساعات ندخلوا موضوع في موضوع يقولوا ساهل ما فهمتش يعني فين السهوليه في الفطور نتاع المقلي ما فهمتش معناتها ما فماش حتى علاقه ما بين السهوليه. دونك المقلي هذايا وحتى كان قلينا مشي يكون مره بعد قداش بيان سور بك المسحان بك السويتو بك الزيت اللي هو له سخون برشا ولا هو بارد برشا ونحاولوا ما نكثروش منه عمليه القلي. فما برشا صغيرات يا هيبه تبدا لهم تخدم وهو يقول له نحب كي جوعت ونحب ناخذ حاجه تقول له برا اقلي برا اقلي كل يوم برا اقلي فريت برا اقلي عظم برا اقلي فلفل انا يعني شو نعمل لك انا يعني تو نخدم شو تعمل له تحضر له عشاء من الليل هو شنو فطوره معناتها من العشاء تحضر له فطوره من الليل تخليه له على جنب هو راهو مش ذنبه باش يقعد يستنى فيك حتى المطلف انت تخدم ربي يعينك لكنه الصغير مش يقعد يستنى فيك حتى المطلف لازم تخلي له فطوره وما تقولوش برا اقلي حاجه ديجا انت قلت له برا اقلي حاجه
2: يتعرض يعني الحاجات غير صحيه اللي هو
3: غير صحيه وتسمن برشا هو اي هالفريت هذا كل يوم هو راهو ما يقولكش لا صغير
2: الغله زاد مدام نادره
3: ها مش وصول هاي المجموعه الرابعه هي العجائن واش نحاول نسرع شويه الكسكسي والمقرونه والروز وكل ياكل علاش لا ياكل امور عاديه هي مو تاع بروتينات لكن امور عاديه كميه عاديه ما تخليش على راحتك ما تحطش شقاله في الفريجيدير وتقول له برا عبي صحنك صحنه يكون معبي من قبل خاصه كان هو متحضر للسمنه حتى كان دي راهو فما كميه فما لازم نعلم صغيري اللي هو فما كميه يلزمه ياكلها ما فهمتش حطوا على راحته ما فهمتش صحيح والخبز يسمن اكثر برشا من العجين اما حتى العجين بالكميه يولي يسمن كان الصغير هذايا الشاهي بتاعه محلوله وساعات ياكل بالقلق في الصيف ساعات ياكل بالقلق ما هيك هيك قلق ما عنده حد شيء في الدار يمشي يحل في الجدار يلقى شقالة له هو فطورهم للناس كل اللي بعدتها يمد يعبي اللي حاجته به هو مش يعبيه هو وساعات فور في زيرة الأم والبوه يقول له أنا كمل صحني هو صحن هذاك معناته صحن أكثر من حاجيته زيادة كيف أنت تعطيه أكثر من حاجيته تحب تكمل صحن وهذا غير معقول دونك صحن عادي صحن وأنت الكبر الصغير هو كيف نقول صحن عادي أنت الكبر نتاع الصغير أما فماش هذيا صحن مكوم هكا بالكسكسي والمقرونة ولا الروز لا غير موجود ويلزمك تمشي للسمو مش نوصل للخضره والغله يلزمك تعلموا ياكل الخضره حتى كان ماهيش طايبه انا الحقيقه اكثر الصغار ما ياكلوش الخضره الطايبه علموا ياكل الخضره النيه حضر حط في الثلاجه قص شويه فقوس لا فما هو تو شوف هو الحقيقه تو فما شويه فقوس فما شويه تنجم كانت في النار هي موجوده حط شويه خضره مقصوصه في الفريجيدير الاخرى اوموا ياكلها قبل مش سلطه حتى ساعات سلطه ما يحبش ياكلها وحده ساعات يحط فيها برشا زيت وعملنا شيء تنجم تحط له قطع ياكلهم قبل ما ياكلك صحين كسكسي وشي كما قلنا فيه البروتينات نجيو للغله الغله الاشكال الكبير اللي فيها هي السكريات نتاعها فيها برشا سكر دونك فيها برشا حريرات دونك هنا باش نختاروا الغله انا صغيري متاهل للسمنه نحاول نبتعد وما نشريش الغلال الحلوه برشا منها العنب منها الكرموس نحاول ما نوفرهاش في الدار تقولي ماشي مش حط الدلاع والبطيخ كميه معينه راهو انت كي تشري اقل الاستهلاك باش يكون اقل هذا ساعة من الباز اللي هو راهو كميه تشريها نوعيا وكميا لازمك تعرف شو تشري وقداش تشري في الدار كامله وتعلم صغيرك اللي هو شخص مع عينه كامله ما يجيش انت مش تحط شويه بطيخ ولا شويه دلاع مش يقوم ياكلوا كل ما يجيش ذاك مش تعلم ولا هو راهو للناس الكل دونك مش ياكل شويه ويخلي اما كامله كل شيء موجوده فولونتي الدلاع والبطيخ ما فيش مشاكل برشا وهنا مش تلملوا برشا حريرات وما عملنا شيء وراهو في بالك الغله فيتامينات املاح معدنيه صحيح لكنه ما فيهاش بروتينات والبروتينات من اهم حاجه عند الصغيرات للنمو دونك عطيتو حريرات عطيتو ما نقولش فارغه ما تسمش فارغه هي علاش خاطر فيها الفيتامينات والاملاح المعدنيه لكن مش تاهلوا للسمنه ومش هو المنفعه الكل فيها بالنسبه لي هو دونك احنا نخير الخضره على الغله ديما دي نقولها دونك حاول وجد له الخضره موجوده في الثلاجه وديما انا شو نقول حضر له فطوره حضره له مريقل كانه ماشي الروضه ولا كانه ماشي للمدرسه ولا حاجه تقول لي كان عييت وفديت ويزيني عام كامل وين نحضر شو مش نقول لك راك هنا ما نجموش
2: بعد معناها يسمن
3: وتسيلك بعد راك بعد مش تعب اكثر معناتها صدقني نجيو للمجموعه الاخرى هي الحلو الحلو صغير مش سمين هو متاهل وكهو نحاول على قدر الامكان نعطيه له اما في فطور الصباح او راهو قول له مثلا ما عندناش شوكولا ولا حاجه قول له عيش ولدي خذ هذيك بعد ما تفطر بعد ما تعشى نحي كعبه الغله المره هذه ما تاخذهاش بيان سور هي كعبه الغله خير برشا وانفع برشا لكن ذلك الصغير راه شوكولا في الدار راهو مش ياكل دونك حاول اختار الاوقات اللي تعطي فيها الحلو الحلو ديما اعطيه مع الماكله مع بعد الماكله خير ما لا تعطيه وحده باش يزيد يجوعه باش يخليه يزيد ياكل اكثر وما عملنا شيء وفي الصيف زاد دون تاهل السمنه عندنا برشا تاهل لتسوس الاسنان والدونتيست تعرف في القرايه قداش يتعبى دونك هذا كل حمايه من الامراض هذه تكون انت في هالشهرين هذوما او ثلاث شهور تجي يطلعوا ثلاث اربع شهور بربي هاك تشوف دونك يلزمك هنا برشا بصغيرك حتى عن بعد يلزمك تلاقي وتقعد الوجبات الغذائيه فطور صباح غدا عنده لمجه العشيه او كنت في الدار الحمد لله طبعا عاد نتحطوا على الاكل في الشواطئ وغيره وغيره وغيره وغيره كل هذوما علاقه بالصيف وكذلك عنده عشاء ما فماش ايش عندي فيه بربي هنا خارجي حتى نشيو كلاص حتى نشيو حاجه راهو صغير عنده عشاء يلزمه يتعشى في وقته وقته شنو تقول لي ما يفوتش الثمن هكا هو راهو فطور الصباح قلنا ما يفوتش التسع الغداء نقولوا بين ماضي ساعه ماكسيموم ماضي ساعتين وهذاك هو اللمجه مش تكون ماكسيموم معناتها تقريبا مع الخمسه وطبعا العشاء مش يكون تقريبا 8 ونص هو هذاك هما الحاجيات الغذائيه نتاع الصغير وبالطريقه هذه نحميوه من السمنه نعاود نقول على خاطر بعد راهو هو في مسؤوليتك وطبعا نعلموه يمشي نعلموه المشي معناتها الرياضه نحب نقول نعلموه يمشي وحده مش ديما بالكرهبه السباحه زاد مش قاعدين على الشط وقاعدين ناكلوا نتحدثوا عليه الموضوع هذا هذا كل باش صغيراتنا حاجتي اللي توا اول حاجه حبيت نبدا بها هو نحميو صغيراتنا من السمنه على خاطر العلاج نتاعها راهو صعيب برشا الصغير النجم معناتها نرجعوه للميزان المثالي لكنه صعيب برشا علينا كاخصائيين وعلى الصغير وعلى والديه خاصه ونتفاهم برشا لا ما تنجمش تتعامل مع الصغير باش تقول له كور كذا وما تاكلش كذا لكن دونك الوقايه خير من العلاج
2: تري بيان. سؤال نختم به هذه الصغيرات اللي نحبوا نحافظوا لهم سوا ديزون على البوا ايديال، الصغار اللي عانيوا من ضعف هل ناخذوا النصائح
3: اللي قلتها؟ النحافة تقصد؟ اي ساعة قبل كل شيء يا هيبة لازم نعرفوا الصغير هذايا، انت ساعات الام ترى صغيرها يدور لها هو نحيف، البوان دانتروغاسيون يضرب الحق ناقص في الميزان ولا انا ديكور براهم يستعملوه، دونك يجلسوا تمشي للطبيب المختص او اخصائي التغذيه، مش بالعين المجرده نحافه. وفما حتى دي زاباغيت نشوفوا عنده ما كافي من عضلات وكل، مش بالعين المجرده.
2: صحيح.
3: لا ونعاود نقول النحافه اللي هو يبدا لاباس عليه، ما عندوش فقر دم، ما عنده حتى مرض، مش فاشل، انا نخيرها كان تحب تقولوا نحافه نخيرها على السمنه، وراهو عندنا معناتها عندنا المينيموم وعندنا الماكسيموم، كان هو قاعد في الانترفال هذاك الصغير خليه رايد وياكل كما يجب، نقول ياكل كما يجب، يلعب كما يجب، ما عندوش فقر الدم، علاش تسمي فيه نحيف؟ علاش تسمي فيه نحيف؟ هو ياكل في دجاجته وفي حوته وفي لحيمته، ياكل شويه العجين، ياكل شويه الخضره، ياكل كيبه الغله، عادي جدا. كان ما فماش مرض الماء، بينشر التحاليل هي مش شوف لنا الطبيب يقول لك تمشي للطبيب يشوف له مؤشر السمنه نتاعو على حسب عمره، راهو على حسب الطول، الصغير على حسب العمر والطول، احنا الكبار على حسب الطول، هما على حسب العمر وعلى حسب الطول، الزوج يتحسب بالطول وبعد نحطوه على حسب العمر طبيبك يقول لك. وطبعا يلزمنا نلقاو السبب كانوا بالحق نحيف نحافه مرضيه، نقول هيك ما بين ظفري هنا يلزمنا نعرف السبب، ما فماش صغير هكاك نحيف نحافه مرضيه من غير سبب.
2: يعطيك الصحة مدام نادرة يعقوب أخصائية التغذية اللي تكون حاضرة معنا هاي الثلاث، وكيف كيف زادة باش يتواصل معها الموعد كما قلنا في الشبكة الصيفية باش تعطينا برشا نصائح غذائية سيرتو مع فترة نكونوا قاعدين فيها أكثر في الدار والشاوي تكثر فيها أكثر، دونك لجسم سليم وعقل سليم إن شاء الله تكون حاضرة معنا إذا جينا فقرات أخرى إن شاء الله تكون أبارتير من غدو. شكرا لك مدام نادرة، معك نوصل 11:50 دقيقة على موجاتنا، الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبح.

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. هيئة الصيد لا تعلن أحدث خلية أزمة لمتابعة ملف مستحقات الكنام، وإدراج مادة كفاءة الدراسة لأول مرة ضمن جميع مسارات الإجازة بداية من السنة الجامعية المقبلة. وفي تفاصيل أخبارنا، المجلس الوطني لهيئة الصيد لا يعلن عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. جاء هذا القرار عقب اجتماع عمل عاجل دعا إليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وضم بالخصوص رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وخصص الاجتماع لتدارس الاختناق المالي الحاد الذي يشمل جميع المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية على خلفية البيانات التصعيدية الأخيرة، ولا سيما لوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي لوحت بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من غرة جويليا المقبلة. جلسة واستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يعقدها حاليا مجلس نواب الشعب حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتتنزل هذه الجلسة في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وفي كلمة له خلال افتتاح هذه الجلسة، أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة أن الانتظارات عديدة من هذا المخطط، خاصة ما يتعلق منها بالبعد الاجتماعي.
2: انتظارات عديدة وفي مقدمتها تحسين الدخل وظروف العيش وسائل تمكين اقتصادي حقيقي لمختلف الشرائح والفئات وتوفير فرص عمل لا تقطع مع البطالة والهشاشة. ونحن ندرك أن التنمية الشاملة تفرض أساسا خارطة طريق شاملة لكل القطاعات، فنجاح هذا المخطط يمر حتما عبر تحقيق طفرة في كافة القطاعات الحيوية، والإيجاد القارة مدعوة لتعميق النظر في التوجهات العامة والقطاعية والمجالية بالاستناد إلى معطيات واقعية ومدعومة بمؤشرات كمية دقيقة. ونجدد التأكيد على البعد الاجتماعي للسياسات والبرامج التي تتبناها الدولة، فأننا مدعوون إلى نقاش مستفيض حول القطاعات ذات السلاح بما يرسخ هذا البعد كخيار استراتيجي ثابت للدولة. وفي هذا الصدد يحسب لمشروع هذا المخطط إدراج أهداف طموحة تتعلق أساساً بجعل الإنسان محوراً لكل السياسات المتبعة، وبتعميم التغطية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية وإصلاح المنظومة التربوية وربط التكوين بالاحتياجات المستجدة لسوق الشغل.
1: جانبه، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في افتتاح الجلسة أبرز توجهات وركائز هذا المخطط التنموي، وتحدث أيضا عن أهم السياسات التنموية، وأكد أنه لضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة يعمل المخطط على تقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% وتحسين مؤشر التنمية البشرية.
3: ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، تعزيز التأثير الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، تحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والحفاظ على البيئة المدينة، وتحديث الإطار المؤسساتي والتكريس مجاعل المرفق العام. الأربعة هذوما الثلاثة مع الخمسة موجودين في الوثيقة التي تهتم بالسياسات التنموية. السياسات التنموية السياسات يعني محورناها حول أساسا أربعة محاور وقعت التطرق لها لهنا، وهو الأربعة توجهات وقعت التطرق لها بالتفصيل في الوثيقة الخاصة بالسياسات التنموية، وتركنا تحقيق التنمية المجالية المتوازنة في إطار المجلد الثالث اللي هم التنمية المجالية.
1: المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يؤكد أن الوزارة أدرجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية 26 و2027 و2000، موضحا أن هذا الإجراء يندرج في إطار مشروع واستراتيجية أطلقت عليهما الوزارة اسم Savoir Agir في إطار التعاون الدولي، ويهدفان إلى تطوير الكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة Soft Skills إلى جانب كفاءات الدراسة لفائدة الطلبة. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي أن المشروع جاء استجابة لجملة من النقائص التي رصدتها الوزارة، من بينها ضعف تأقلم الطلبة مع الحياة الجامعية خلال سنواتهم الأولى، وهو ما انعكس وفق قوله على ارتفاع نسبة الإخفاق في الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة يؤكد أن الجامعة تعمل على تعزيز جاذبيتها الأكاديمية من خلال تطوير عروض التكوين والانفتاح على المحيطين الاقتصادي والدولي، وذلك خلال اليوم المفتوح الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية والتصرف لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائها.
4: نظمنا الأيام المفتوحة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، كانوا حاضرين معنا العديد من طلبة جدد مع الأولياء متاعهم، قدمنا لهم الكلية الأفاق لباركور جدد والأفاق متاع لباركور هذوما، وقدمنا لهم التاريخ تاع الكلية، قدمنا لهم جديد في الكلية، قدمنا لهم الأفاق يعني والعلاقات الدولية الموجودة بالكلية هذه، شنو اللي عندنا كشهائد مزدوجة مع بلدان خاصة أوروبية، ذكرناهم في فرنسا وفي إيطاليا في هولندا وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. حكينا لهم على التموقع متاع الجامعة متاعنا على نطاق دولي. كلية العلوم الاقتصادية والتصرف كانت في التايمس آير إديكيشن أول كلية في المغرب العربي، وكذلك في الكياس كانت أول كلية في المغرب العربي. قلنا لهم شنو المعايير الدولية اللي تخدم عليها. الكلية متحصلة على الإشهاد 21001 لسنة 2018. فسرنا لهم الكونتاكت مع الأساتذة مهم جدا للطلبة جدد، الكونتاكت فيس تو فيس يعني يكون يعطيهم أكثر فكرة اللي باركور جدد اللي حكينا عليهم وعلاقتهم بالسوق الشغل، لأنه نحن يعني اللي باركور ذوما هذه مخطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديد، يعني ريفورم جديد في البرنامج LMD، عندنا نحن 12 باركور بالضبط الكلهم يخدموا مباشرة مع سوق الشغل. كل باركور عندنا شريك صناعي ولا بصفة عامة مجال الاقتصادي والاجتماعي. الحمد لله نحن في جامعة تونس منار النسبة التشغيلية تفوق 80%.
1: أن نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مبادرة الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية وتوحيد الجيش، وجاء ذلك خلال زيارة صدام نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للولايات المتحدة، وفق ما جاء في بيانين منفصلين لقوات الشرق الليبي ووزارة الخارجية الأمريكية. وناقش الجانبان آخر تطورات المشهد السياسي الليبي ومحاور متعلقة بالمبادرة الأمريكية، وبحثا آفاق تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات بما يدعم الشراكات الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة. ختاما، متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول اليوم إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعان مع الوسطاء القطريين في الدوحة لبحث المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه لن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
7: إنيا Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
8: مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بتأهل المنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2026. محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي قال في المؤتمر الصحفي بعد التأهل انه تفاجئ بالتشكيله اللي نزل بها منتخب هولندا اللي اعتمد على اسلوب دفاعي باشراك عدد كبير من اللاعبين. محمد وهبي قال كان علينا تعديل الخطة متاعنا. هولندا لعبت بأسلوب مغاير مقارنة بالمقابلات السابقة في الدور الأول. مدرب المغرب أضاف ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة مشروع متكامل. مونديال قطر 2022 غير عقلية اللاعب المغربي اللي أصبحت عنده ثقة كبيرة في قدراته. تدوينة عصام الشوالي بعد تأهل المغرب. عصام قال المغرب تواصل التقدم في المونديال، تأهل مستحق أمام العملاق الهولندي، طريق ربع نهائي سالك، مبروك الأسود، منتخب عالمي قولا وفعلا. تعديل المغرب ضد هولندا جاء في الوقت البديل للمباراة، سجلوا عيسى ديوب. أكيد برشا يتسألوا على الاسم لأنه ما هوش مغربي، ما يشبهش لبقية أسماء اللاعبين المغاربة. اللاعب من أب سنغالي وأم مغربية، مولود في فرنسا، تقمص زي المنتخب الفرنسي في جميع الأصناف الشابة ثم اختار تمثيل المنتخب المغربي. حاليا عيسى ديوب يلعب في فريق فولهام الإنجليزي. سانتياغو بينا رئيس الباراغواي منح اليوم عطلة رسمية في الباراغواي احتفالا بالفوز والتأهل اللي حقه منتخب بلاده على حساب ألمانيا. تذكير بنتائج مقابلات اليوم، البرازيل تتأهل على حساب اليابان 2-2، الباراغواي تتأهل على حساب ألمانيا بركلات الترجيحية 4-3. المباراة في وقتها القانوني والإضافي وفات 2-0. تأهل المغرب على حساب هولندا بركلات الترجيحية 3-2. المباراة في وقتها القانوني والإضافي 2-0. وتعرفنا هيك على أولى مقابلات دور ثمن نهائي للمونديال. المغرب تواجه كندا. 6 متاع العشية الكوت ديفوار تواجه النرويج في أمريكا، ملعب يتسع ل 105,000 متفرج. تحكيم من فنزويلا والفائز من المباراة يواجه البرازيل في الدور الثمن النهائي. 10 المنتخب الفرنسي يواجه السويد من نفس مجموعة تونس. مباراة الدور في أمريكا طاقم تحكيم هولندي يحكم المباراة. كرة اليد عصام رزيق 37 سنة جناح أيمن ينتقل للنادي الإفريقي بعقد مدته موسمين قادم من النجم الساحلي. السيري كان في تقديم انفو سبورت.
7: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبورت. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

اسمع واتمتع واتمتع واتمتع. بيوتي مود. بيوتي مود.

0: نص نهار و 27 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة بالفقرات بالريتم، فقرة بيوتي مود باش نحكيو فيها كالعادة عالخامات. واليوم اختارت الإدارة باش تحكي فيها، هل الإدارة تنجم تكون مضخمة أي وإلا لا؟ التفاصيل كالعادة مع مدام سونيا شقير بن يوسف اللي تكون هكا معاكم بالليزاستوس وبالصور، لأنه الفقرة ذي تتشاف وتتسمع. دونك مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا، صباح النور.
1: صباح خير هبة، صباح خير المستمعين الكل.
0: شحوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: طقس سخون؟
1: سخون.
0: واحنا نحكي وتخمات.
1: اي
0: دونك الكليماتيزور متخمات.
1: متخامه بيان سور.
0: متخامه ولا مش
1: الكونفور؟ من الكونفور.
0: الكونفور وها باش نفتح قوس، نجم الكليماتيزور ما نعرف احنا لومبلاسمون نتاعو، فما دي استوس اللي تخليه يدخل كوم اليمون ديكوراسيون هكا ولا؟
1: بيان سور ما نشوفوش. اي
0: دونك توا كثر عليه الدوموند، وكيف كيف زاد انتم كمختصين تلقاو له استوس باش يولي مثخم وكونفور او ميم طون.
1: بالضبط.
0: تري بيان. نمشيو للاداره، توا اخترنا الاداره والتخامات في الاداره، الاداره تنجم ما تكون مضخمه؟
1: ريت هبة قليل نحكيو على اداره مضخمه. سورتو احنا بون في تونس ما نحكيوش برشا الحقيقه، اما راهو فما ضخامه في الاداره.
0: كيفاش؟
1: ها باش نحكيو على خاطر ان هنا نحكيو على الاركيتكتور دانتيغيور وديزاين. دونك هو شنو الاداره؟ نحكيو عليها باتيمون مؤسسه باش تعطي محيط نتاع خدمه ونتاع استقبال.
0: اي
1: باهي. هنا الباتيمون ادمينستراتيف ولا اداري كيفاش ينجم يكون يكون مضخم؟ في النيفو نتاع الريبريزونطاسيون نتاعو، معناها ليماج دو مارك نتاعو اللي هو يستحق برشا للاركيتكتور وكاليتي نتاع اركيتكتور متميزه الحقيقه. ديجا من الاركيتكتور تبدا في الضخامه، ومن بعد عندك في الديزاين انتيريور الداخل، في الديكوراسيون، في لي ماتيريو، في الشوا نتاع ليكليراج، اللي هما هذوما قيم ديما موجوده في الضخامه. وعندك التكنولوجي راهو المستعمله زاد كيف كيف، التكنولوجي المستعمله في الـ في الـ في الباتيمون.
0: داكوغ.
1: يلزم هذه الثلاثه هذوما لازمهم يكونوا في النيفو نتاع الفوق المتميز. فوق المتوسط معناها يكون متميز. باهي نفسروا شويه لادمينستراسيون اش معناها اش نقصدوا بها، خاطر فما برشا انواع. اول نوع هو الحكومه.
0: الحكومه
1: الاداره الحكوميه الغوفرنمون اللي هو يلزم الضخامه. اش معناها؟ معناها البريزيدونس قصر الرئاسه، عندك مكتب رئيس الوزراء اللي هو البريماتور، عندك الوزارات كلهم ادارات.
0: أي.
1: عندك البرلمان اللي هو البرلمان. وعنا بدرجة أقل عنا الولايات، خاطر هذا يكونوا الأخرين متمركزين في العاصمة، هذوما الولايات يكونوا في داخل الجمهورية. وعندك بيان سور اللي تابع البلديات المعتمديات وانت ماشي. هذايا كيفاش؟ هذوما يعبروا على شنو؟ يعبروا على السلطة واللي هي ما شنية اللي هي الأوتوريتي اللي هي البويسانس، ويعبروا على استابيليتي دو ليتا اللي هو الاستقرار الحكومي. دونك اش معناها؟ معناها كل وحده وعندها على شنو تحكي عليها، والديكوراسيون اللي لازم تعبر عندها ميساج تنجم توصله للكليون للفيزيتور. باهي هنا الديكوراسيون تنجم تكون معناها بيير ناتوريل، بوا نوبل، غران، هذوما ديما على الريت نيفو نتاع السقف، قد ما يكون عالي قد ما خير وقد ما اخر. وبيان سور نحكيو على لي زوفر دار اللي هما نتاع تونس الناسيونو.
0: أي.
1: نحكيو على موبيليي سور مزور، نحكيو على سال دو كونساي مثلا بريستيجيوز معناها فخامه في الطاوله لوح والكراسي كراسي جلد واللي لازم الكل في الفخامات والتابلوات كيف كيف. من بعد شنو نجيو؟ من بعد عندنا لادمينستراسيون ديبلوماتيك اللي هما لي زامباساد لي كونسولا لي ريبريزونطاسيون ديبلوماتيك، هذوما زاد كيف كيف إدارة ويزمها تكون فيها فخامة.
0: أي.
1: أما المساج متاحها ما عادش كيما البريزيدانس. المساج متاحها يزمها تعبر على الوطن إسانسيال. دونك شمعنى؟ يزمها تستعمل أرتيزانا ناسيونال، ويزمها تستعمل دي ماتيريو معناها لوكو من تونس مثلا للزامباساد في تونس ماذا بيهم يستعملوا دي ماتيريو موجودين في البلاد، اما يكونوا اوت جام بيان سور، ما احناش باش نختاروا حاجات رخاص. لي زوفر دار كيف كيف يلزمهم يكونوا زاد محليين. عندنا لي سالون دو ريسبسيون، عندنا لي سال بروتوكولير، هذوما كلهم يلزمهم يتخدموا بالكدا. بعد شي يجي عندنا الاداره الماليه. اش معناها؟ معناها عندنا البنوك، عندنا الخزينه، عنا لي زوتوريتي فينانسيير اللي هما القباضة عنا لي سياج دو بانك بريفي كيف كيف سورتو لي بانك بريفي يهونوا برشا في ليماج دو مارك نتاعهم الكاركتيرستيك نتاعهم شنو لي لوكس هنا يعطي سنساسيون تاع سيكوريتي وعندك وثقه كونفيونس معناها انت كي الباتيمون هذاك كي باش تدخل له راهو هو اهل الثقه نتاعك وراهو تهنى راهو امن ماليا
0: داكو
1: بعد شي يجي عندنا لادمينستراسيون جوديسيير نحكيو على القضاء سلطه القضاء نحكيو على المحاكم لي بالي دو جوستيس دونك هذا هو في وزاره الواحد هنا اللوكس اش معناه هنا يتربط اللوكس بالكرامه بالسلطه بالوقار بالحياه نوتراليتي دونك راهو ريت الميساج راهو من ادمينستراسيون لادمينستراسيون الميساج يتبدل والديكوراسيون والاركيتكتور دانتيريور راهي تتبدل زاد الانترفونسيون تاعنا تتبدل هنا كيف نخدموا برشا على السيمتري هنا ونخدموا برشا على لوميير ناتوريل وعندك المحكمه زاد نركزوا برشا على لي مثلا السال دي با بيردور ركزوا عليها برشا حتى الصاله نتاع المحكمه الداخل اما عندك الاول كي الاول دونتري اللي هو يسمى سال دي با بيردور زعما ركزوا عليه بالكدا ويزم السقف يكون عالي عندك من بعد لي ادمنستراسيون يونيفرسيتير كيما الريكتورا كيما الجامعات كيما لي غراند ايكول هذوما زاد كيف كلهم ادارات والاداره هذه يلزمها تعبر على شنو تعبر على العلم على المعرفه على الثقافه والديكوراسيون نتاعها شوف فما البيبيوتيك فما اللوح لارك كونتمبورين الموبيليزم يكون مضخم به من بعد شي يجي عندنا لي سيج سوسيو ولي زونتربريز لي ادمنستراسيون دونتربريز كيما نقولوا احنا لي كونساي دادمنستراسيون اكسيتيرا هذوما عندك شمعنى عندك لي سيج نتاع لي مولتي ناسيونال عندك لي غراند كومباني الشركات الكبرى كيما ما نسميهمش كيما نتاع ليسانس وغيرها عندك الهولدينغ اللي عنده يبداو برشا زونتربريز تابعين بعضهم عندك لي انستيتيوشن بريفي كيما هنا باش نسميها جونغ اوتيكا وغيرو عندك لي شوغوم زاد كيف هذوما الكلهم عندهم ادارات يلزمها تكون مضخمه زاد كيف لهنا شنو الميساج اللي نحبوا نوصلوه هنا يلزمنا نوصلوا ليدنتيتي الهويه نتاع الماركه دونك ونعبروا على لينوفاسيون والاكسلنس اللي تنجم تعطيها لنا ديكوراسيون دونك تعطي ميساج هذا وكيفاش عندهم كيف اول ديما عالي وسقف عالي وكبير مونومونتال عندنا دي سباس نتاع خدمه كيما ينجم يكونوا اوفير كيما ينجموا سمي اوفير وعندنا لي سال في اي بي عندنا لي تكنولوجي يستعملوا برشا تكنولوجي افونسي نستعملوا ديزاين كونتمبورين برشا دونك في المودرنيتي ومن بعدها يجي لادمنستراسيون كولتوريل اللي هما لي موزي لوبيرا لي فونداسيون كيما نقولوا احنا اسوسياسيون لي سنتر كولتوريل هذوما زاد كيف ادارات ويزمهم زاد كيف الديكوراسيون معينه باش يعطيو باش يعبروا على هنا ليكسبريسيون ارتستيك التعبير الفني الابداع والتراث هذا الكل لازمنا نلقاوه في لي زيسباس هذوما
0: داكور
1: اش معناها نلقاو دي غالري دي سكولتور عندنا ليكليراج يكون نتاع موزيوغرافيك دونك سينوغرافي زعما كيف وعندنا لي ماتيريو زاد نستعملوهم يكونوا يعبروا على تبع ليكسبوزيسيون الموجوده فيه به هنا هذوما انواع لي زادمنستراسيون اللي عندنا بعد عنا انت كي تقول اداره عنا تسلسل هرمي عنا هيرارشي كيف حتى في الديكوراسيون حتى في الانترفونسيون تاعنا راهو فما تسلسل هرمي معناها لي زيسباس الكل نتاع الادمنستراسيون ما يتخدموش بنفس النوع
0: اي
1: اش معناها مثلا الاداره دو لوكسيزمها اول حاجه يكون الاسباس فيزيبل اللي باش نخدموا عليه يلزم هو الفيزيبل هو اللي ظاهر هو استراتيجيك وهو اللي هو كيما نقولوا ريبريزونتاتيف معناها كي تدخل هذاك هو الاداره الفلانيه هذاك اللي باش نخدموه بالكدا مثلا الاول هذيك الريسبسيون لاكوي لي غيشي هذوما هما اللي باش نركزوا عليهم اللي باش يدخلهم الفيزيتور
0: اي
1: معناها قد ما الاركيتكتور والديكوراسيون يبداو راقين غادي في الاسباس هكا قد ما خير به النيفو 1 هو الاسباس نتاع البريستيج اش معناها يكون هذه الريبريزونطاسيون ماكسيمال هي لونتري هو الهول برينسيبال هي الريسبسيون وهي البيرو نتاع الديريكتور جينيرال والا المينيستر هي لا سال دو كونساي دادمنستراسيون هي سالون في اي بي هذوما هما اللي ركزوا عليهم. الديكوراسيون تاعهم كيفاش الغوفيتمون مثلا نستعملوا برشا الرخامه دوسي بروسي ترافيرتان نستعملوا البوا نوبل الاكثريه هنا النوع نتاع اللوح النوايي والا نمشيو في الشين فيمي الوان نتاع اللوح الاكثريه هذوما يمشيو في الالوان هذو وعندك لي ميتو عندك مثلا نمشيو في البرونز نمشيو في ليتون بروسي والموكيت ونستعملوا برشا الموكيت الموكيت ولا الزرابي يكونوا ايبي شويه. علاش نحكي لك هنا راهو قد ما تحس اللي الاسباس لوكسيور قد ما التابي ايبي قد ما الاكوستيك مخدومه قد ما راهو العبد يهدى
0: وي
1: كيما في السبا كيما في الواحد دونك حتى في الادارات نتاعنا راهم يلزمهم يخدموا على هذايا على البسيكولوجي دو ليسباس سورتو في ديغيشي سنسيبل شويه اللي ساعات المواطن يبدا على اعصابه ومتشنج دونك راهو في الديكوراسيون راهو فما ديزاستوس يخليو العباد تهدى
0: صحيح
1: من الباب وهنا نشجع الادارات التونسيه نتاعنا ترجع لي بروفيسيونيل وتبدل شويه طريقه
0: الاركتيكتور
1: اي ديكوراسيون اللي تخدم فيها اللي هي الحقيقه
0: دي تشالنج
1: ديباسي على الاخر.
0: انت قلت ديباسي شو الحاجات اللي ديجا ديباسي في الديكوراسيون
1: ريت الديكوراسيون مثلا تاع دي باتيمون كيما هكاكا يلزمهم يخدموا على حاجه على طويلة المدى أي. دونك ما تنجمش تخدم هنا توا موتيف ولا حاجة اللي هي ما كيما نقولوا في المود نتاع توا يلزمك تخدم على حاجة بالعكس
0: الونتير
1: الونتير يلزم حاجة ما تفوتش ما تمشيش المود نتاعها ويلزم تختار دي ماتيريو زادة جغابل مش نتاع حاجة نتاع عام عامينك اللي حاجة تستقبل العباد راهو مؤهلة باش تكون سوا تتهلك سوا تخربش سوا كذا لازمنا نعرفوا نختاروا لي ماتيريو مش اي حاجه مش كلي القشره اللي تتقلع ومش اللي بالكولا ولا فهمت دونك فما حاجات لازمنا نهونوا فيهم في بلايص معينه باش يكونوا يطولوا ويكونوا مضخمين وما يموتوش ما تموتش الموضه نتاعها
0: داكور باهي
1: الضوء كيف كيف يلزمنا نخدموا على الضوء زاد كيف كيف الضوء يلزم اوموجين في الادارات هذوما نحكي على اللي يستقبلوا لي فيزيتور الضوء راهو عمد على الضوء على خاطر هذاك ناتشوغيل اول حاجه كان نجم خاطر هذوما ادارات الاكثريه تخدم في النهار والضوء اللي باش يعاون الارتيفيسيال باهي احنا هنا البريستيج نحكيو على لوميير انديريكت هيبه نحكيو على الليد انكاستري نحكيو على ديزابليك ديكوراتيف دونك مازلنا ما وصلناش للتاب اللي نتاع حاجه ستاندار انا جايين تو احنا تو في البريستيج هذوما اللي نحكيو في الديكوراسيون فريمون
0: يلزم اقصى حاجه
1: اي وهذوما دي سباس معينين ما همش
0: مش سميناهم
1: أي. وسميناهم وما همش على الادمنستراسيون كلها قلت لك لي بلافون البلافون فو بلافون يلزم يتعمل سور مزور عندك لي غورج ولا لي كورنيش يلزمهم يكونوا فيهم لوميير انديريكت عندك زاد كيف كيف نزيدوا لي بانو اكوستيك كو سوسوا يكونوا على اللوح ولا باللوح ولا بالخفيف ولا غيره بوليستيرين والموبيليزم يكونوا كله انتيرمون سور مزور معناها كان اداره كان بيبليوتيك كان بيروات حاجه كلهم سور مزور لي فوتوي ولا ماذا بيك زاد يكونوا في الكوير ولا في قماش يكون اودغا
0: اي
1: عنا الطويول الطاوله مثلا لاكوي لازمها تكون زاد كيف كيف في الرخام مثلا ولا في اللوح ماسيف ليكليراج كيما قلنا هذوما دي سسبنسيون ديكوراتيف سكولتورال وعندك اكليراج انديريكت وعندك الميز ان فالور زاد نتاع لي زوفر دار وعندك ليكليراج اركيتكتورال في اول كبير هنا في اكوي عمده كبيره على يعمل لك انت اكليراج تبع الديكوراسيون تاعك تبع الاركيتكتور نتاع الاول في التصاور ما نعرفش كي نشوفوا فيه
0: انا قاعدين اي ديجا التصويره
1: دونك ديجا لوستر اي فوالا بالضبط لوستر راهو اليمون كامل من ديكوراسيون ونعمد على ليكليراج انديريكت على ليكليراج ناتوريل دونك عندنا لي فاساد عندنا لي فيتراج
0: تو ماشي نزل في الاوبن سبيس
1: اوبن سبيس دونك هنا الفيتراج ما يلزمش يكون زاد صغير يلزم ماذا بيك من القاع حتى للسقف هذه هي الصخامه
0: داكوغ
1: به. لاغ زاد عنده قيمه كبيره، نحكي لك على التابلوات، نحكي لك على السكولتور، نحكي لك على لي فوتو، فوتو دار زاد كيف كيف. هذا رانا في الزون نتاع البريستيج. وبعد نجيو على الفيجيتاسيون، عندنا لي زاربر دانتيريور، خاطر نجم يعمل لك باسيو انتيريور، يكون لي بلانط يكونوا ستابيليزي محنطين ويزيدوا يعطيونا ضوء ناتوريل في وسط الباتيمون.
0: داكور.
1: دونك عندنا لي كومبوزيسيون فيجيتال، عندنا الاكوستيك، تكنولوجي كبيره، تكنولوجي زعما تكون انفيزيبل. عندنا دوموتيك، هيبه كانت تسمع بها الدوموتيك توا يلزمها تكون موجوده. عندنا الكونترول داكسي ديسكري، عندنا كيماتيزاسيون سيلونسيوز زاد وما تتشافش، عندنا لي زيكران تيلي انتغري. هذا الكل تبع. وعندنا النيفو 2 اللي هو سي هبطنا شويه هنا، الاسباس نتاع سيمي بوبليك هنا، الوظيفه هذه الخدمه لاخر ليماج دو
0: مارك
1: دو مارك فوالا. وهذه توا الفونكسيون اللي هي اللي اش معناها، هي سال دو ريونيون، سال داتونت، لي كولوار البرينسيبو اللي فيهم لي اسانسور، اللي فيهم دروج، لي بيرو نتاع لي شيف دو سيرفيس. هذوما توا يلزم فيهم كمان شويه لوكس، اما يلزم الاكثريه يكون فونكسيونيل، يكون وظيفي.
0: داكور.
1: اما يكون اوت جام كيف كيف الديكوراسيون، كيف كيف التبع. هنا ما عادش من الرخام نجمو نهبطو للغري دون لا ماس اوت جام، نمشيو في البوا ديكوراتيف، لي زوندوي كيف كيف البانتور مينيرال. والموبيلي عندنا لي تاب دو ريونيون يلزمها مضخمه، لي فوتوي كيف كيف ارغونوميك مرتاحين، لي رانجمون يكونوا انتغري، و ليكليراج عندنا لي لومينير لينير، لي لينير المودرن جاو توا لي ليد. عنا ليكليراج بونكتويل في لي زابليك في الحيط، عنا لي لامب ديكوراتيف، والاحسن يكون عندهم فيو هذوما، فيو سور ليكستيريور ولا سور لو باسيو انتيريور.
0: تري بيان.
1: الديكوراسيون كالعاده، لي تابلو، بيبليوتيك، سينياليتيك. سينياليتيك مهمه برشا في ليدار. النيفو 3 هو ليسباس دو ترافاي، هنا الاوبن سبيس، لي بيرو ادمنستراتيف، لي سيرفيس تكنيك، هذوما يكون يخدموا على الارغونوميك او على الراحه نتاع اللوح. دونك الديكوراسيون هنا ماذا بينا نمشيو في البوا كلير، في التيسو تيسو اكوستيك. والموبيلي كيف كيف ارغونومي ارغونومي ارغونومي، هنا الكونفور هو العمده. ومن بعد النيفو 3 4 هو لي سانيتير، على خاطر لي سانيتير في الادمنستراسيون زاد عندهم قيمه كبيره. هذا هو.
0: تري بيان، حكينا كل شيء براتيكمون. يقعد الشواء عندكم انتوما كالعادة مع مدام سونيا شقير بن يوسف اليوم اثخمت في الإدارة. يعطيك الصحة، شكرا ليك. ترجو تلقاو الفقرة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وأكيد مواصلة معاك إن شاء الله الليزاستوس والأفكار اللي باش تختلف في شهر سيزي رمضان، في الصيف. أنا ساي القريب عملت فيه
1: أي نوقف شوية أثخامة ونقلب في حاجات أخرى،
0: في حاجات أخرى باش تهمكم تكون براتيك أكثر. دونك خليكم معنا في الشبكة الصيفية. شكرا لك مدام سونيا، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس آخر وروح جديدة
1: صيفية
0: بامتياز. نص نهار و45 دقيقة صغيرة مع الموسيقى والبيب، ونرجو نكمل معكم بقية فقراتنا. جوهرة
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة جوهرة FM.

0: خلصنا هارد 50 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبح. هي أكيد بفقراتنا، فقرة الدكتور رياض مرابط تكون من آخر الفقرات اللي نحكيو فيها على هكا المواضيع اللي أكيد رقت لكم. حكينا على الألقاب، على العائلات، على الجهات. اليوم حاب يحكي على الساحل. بدينا نحضروا مع دكتور رياض مرابط الشبكة الصيفية، إن شاء الله باش نلقاوها في موعد قار في واحدة من برامجنا، تكتشفوها أكيد مع بداية البرمجة. دونك الدكتور اليوم يحكينا على الساحل في أصل وفصل، هيت نسموه توت سويت، ونقول له شكرا جزيلا على كل المعطيات والمعلومات القيمة اللي قدمتها تيلة القري هذية في كابوتشينو بنت الصبحية.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أو في جغرافيا في كل مكان، مرحبا بكم في المداخلة الأخيرة لفقرة أصل وفصل بالنسبة للموسم هذا. أصل وفصل كانت فقرة تحاول تحفر في أصول أسماء الأماكن وأسماء العائلات، ولو أنه في أسماء العائلات والمجموعات الحقيقة المسألة صعيبة وحساسة. هذاك علاش ما ذكرناش العائلة الكل، هو صعيب مش تذكر العائلة الكل، تحب تقعد سنوات وانت تخدم عليها، وفما خدمة كبيرة متاع توثيق وبحث في الوثائق والأرشيفات زادة من ناحية أخرى، وفما أيضا مسائل حساسة ربما ما تعجبش العائلات اللي نتحصل عليها. هذاك علاش تحدثنا أكثر ربما في الحصة هذه على أسماء الأماكن. وأسماء الأماكن هي كائنات حية، اسم المكان راهو يتحول يتبدل. شفنا فيه عديد من الأمثلة كيفاش اسم المكان كان حاجة ولا حاجة ولا حاجة أخرى إلى غير ذلك. أبرز مثال على ذلك هو سوسة. سوسة اللي بدأت هدريم، من بعد في العهد الروماني زادوها اللاحقة الأوم هذيك ولدها هدريم توم، ومن بعد جستنيابوليس نسبة إلى جستنيا، ومن بعد استرجعت اسم لوبي قديم جدا ربما هو سابق الأسماء الكل سوسة. فأسماء الأماكن تتبدل حسب الظروف السياسية والظروف الاقتصادية والسياق الحضري العام. وفي هالسياق هذا حبوا نخني بتسمية الساحل. الساحل كنا اليوم وقت نقولوا الساحل يعني مربوط بك الحافلة بالكار متاع الاستياس، يعني وين توصل الاستياس هذاك هو الساحل تقريبا، معنا وين عندها محطة المقصود اللي هو يشمل حاليا ولايات سوسة والمنسير والمهدية، واللي هي كلها كانت ولاية سوسة قبل التقسيم متاع السبعينات. لكن كلمة الساحل في الحقيقة أول ما ظهرت ما كانتش تعني المنطقة هذه. منطقة الساحل كانت مصطلح عام جدا، عناه في معنى المنطقة اللي كانت تسمى المزاق، بلاد المزاق اللي تمتد من خليج الحمامات إلى تقريبا جنوب ساقس، ربما توصل إلى خليج أجابس. هذاك كله كان اسمه المزاق، وفي المزاق كان فما ساحل سفاقس. وكلمة الساحل كيش اشتهرت اشارت خاصة بمنطقة سفاقس أو ظهير سفاقس. الإمام سحنون كان يملك 17 ألف عود زيتون في، تقول لنا نصوص، في ساحل سفاقس اللي هو منطقة سفاقس وجنوب المهدية، بكل هذاك كان يتسمى الساحل. منطقة الساحل الحالية خاصة سوسة والمنسير يعني ما كانتش تتسمى بضرورة الساحل، ربما استعملت أحيانا ساحل القيروان، ولكن الاسم الطاغي على المنطقة هذه هو اسم سوسة. سوسة اسم منطقة مش اسم مدينة، بمعنى مركز المنطقة التي اسمها سوسة. وقتاش ظهر اسم الساحل اللي نعرفوه احنا اليوم؟ ظهر في العهد العثماني مع إعادة تقسيم البلاد إلى أوطان. الوطن هو يعني مجموعة قيادات متقاربة من بعضها، ووقتها ظهر اسم الوطن القبلي باش يعني الاسم القديم جزيرة شريك، وظهر اسم وطن الساحل بمعنى أنه ساحل القيروان. الحقيقة الساحل في علاقة بمدينة القيروان، والعلاقة ما بين القيروان والساحل علاقة جميلة وعلاقة معقدة جدا، فيها أخذ ورد. والمسألة بطبيعة الحال هي مسألة ملكية عقارية ومسألة مخبخ، كانت القيروان عاصمة، الملكية العقارية ما بين الناس اللي تعيش في الساحل وبين الناس اللي تسكن في القيروان وتقود القيروان، فيها يعني أخذ ورد إلى درجة أنه في العصور الوسطى بسبب كثرة المشاحنات بعض الفقهاء قال لا تأخذ شهادة القيرواني على الساحلي ولا تأخذ شهادة الساحلي على القيرواني، ما يقبلوش شهادتهم على بعضهم نظرا لهذا الاحتكاك القديم واللي فيه بطبيعة الحال أوجه تكامل والرباطات والحياة المشتركة والدفاع عن القيروان إلى غير ذلك. وفي أيضا مشاحنات بسبب الملكية وسبب الوراثة، وهذا شكون يملك وهذا شكون ما يملكوش، فهمني، وبقات معناها قصص الملكية هذه إلى فترة قريبة جدا. لا هنا أحسن مثال على ذلك قضية هنشير المسروقين اللي ولا اسمه هنشير سيد الهاني، واللي هو موروث أيضا من احتكاك قديم بين أهل القيروان وأهل الساحل. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
0: مع الدكتور رياض مرابط نوصل آخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية. ختاما خلينا نسلموا على كل من يختار موجاتنا باش هكا يوصل صوته لديديكاس متاعو. الحقيقة خلينا نقدموا تحية لنهابة كوش اللي تحتفل اليوم بعد ميلادها. ديديكاس يجيها من عند أمها رشيدة وأختها ريهام اللي قالوا لها إن شاء الله كل عام أنت حية بخير، إن شاء الله ديما فرحانة تضحك ناجحة وربي يخليك لينا. حبوك برشا برشا برشا نهابة كوش كما قلنا لليوم 30 جوان تحتفل بعيد ميلادها، كل عام وهي حية بألف ألف خير. دوك مدام رشيدة وأختك ريهام هما اللي اختاروا موجة جهرة فين باش يسلموا عليك. احنا ديما نقول لكم انه فقرة قوم عيدك اليوم تكون على ذمتكم، دونك تنساوش 85 990 تكتبوا فيها اسم العزيز عليكم نمرو تليفون واحنا نتكفلوا بالباقي. سينو خلينا نسلموا على الاكيب الكل، جيجي جرحومه في الاخرى شكرا ليك، تحياتنا نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، ياسمين كيف كيف امنتلكم للايف نتاعنا، صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم، سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام وكانت معكم هبه لوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. اخبارنا بعد اقل من دقيقه مع بسمه سعيديه، خليكم معنا. تشاو تشاو باي باي.
3: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ينظم المعهد العالي للتصرف بسوسة ببادرات من خلية التكوين المستمر بالمؤسسة دورة تكوينية بعنوان مدخل إلى الذكاء الاصطناعي الحديث، وذلك يوم الأول والثاني من جويليا المقبل. وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرف إلى المفاهيم الأساسية

0: الطبيعية والنماذج التوليدية من خلال مقاربة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. يتضمن البرنامج حصصا تطبيقية يشترط لمتابعتها امتلاك المشاركين مستوى أساسيا في لغة البرمجة، على أن يتحصل المشاركون في ختام هذه الدورة على شهادة مشاركة. وتندرج الدورة في إطار جهود المعهد الرامية إلى دعم التكوين المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم جلسة عامة لمجمع النزل بسوسة لدراسة الأطر القانونية للتصرف في النفايات والمنظومات البيئية لاستدامة القطاع السياحي. شيراز تزركي كانت في المتابعة وتحدثت إلى منال بن اسماعيل مديرة إدارة الوجهات السياحية بمركز موجة للتغيير.
1: احنا اليوم لهنا خلقنا دونك كوليج دوتيل سوسه، اللي هو عباره كيما مجمع نتاع المنخرطين من النزل في جهه السوسه. والفكره نتاعنا انه كيفاش نكونوا اليد في اليد باش نطمحوا الى تحسين الجهه والوجهه السياحيه عن طريق الخدمات اللي احنا نقدموها داخل الفندق، واللي هي تنجم زاده تمس خارج الفندق. من الحاجات المهمه اللي معناتها مش نحبوا نحكيوا عليها هي خاصه النفايات وما ادراك ما النفايات، بحكم انه الوحدات الفندقيه قرابه ما بين 60 الى 80% معناتها من النفايات نتاعها هي النفايات العضوية. دونك اليوم يلزمنا نلقى حلول للنفايات العضوية هذه، خاطر تعرف الطقس سخون دونك تمشي للمصبات، ومن المصبات للأسف تولينا روايح وتولينا مشاكل حتى صحية، ونعرفوا ناموس اكسترا. الفكرة انه نجمعوا معناتها النزل هذوما ونحاولوا بارتاجيو معناتها الافكار والا الطرق والا الحلول، اللي هي ساعات كل نزل على حدة دونك كل واحد يخدم وحده. احنا قلنا علاش ليه نشاركوا الناس الكل. بالنسبة لأهم الاشكاليات كما قلنا هي المواد العضوية اللي تجي من المطعم، من التحضير، والا من حتى من الغاس دو بوفي. علاش ليه نخدموا على نجم ونخدموا على استراتيجيه لتنقيص الغاسبياج اليمونتير. كيف مشاكل الماء، ونعرفوا اللي احنا ندره الماء توا في تونس، دونك يلزم فما حلول في الفنادق، خاطر للاسف ساعات عقليه انه السائح كي يجي دونك مادام يدفع فلوسه معناته يلزم هو يستهلك، الوغ كو نعرفوا اللي البلاد تمر بجفاف. وصلنا في مراحل خطيره وخطيره جدا، ونشوف الايامات السخانه هذه دونك قاعد يزيد في
0: أكدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة خلال اجتماع انتظم مؤخرا بتونس العاصمة مع وكالات الأسفار المنخرطة النشطة في مجال العمرة، أكدت مواصلة العمل لمزيد تنظيم هذا النشاط الحيوي والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة، بما يضمن استدامة القطاع ويعزز ثقة المواطنين في وكالات الأسفار القانونية المعتمدة. أفت وزارة الخارجية القطرية صحة الأنباء التي تحدثت عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الدوحة. ندد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاولات كيان الاحتلال الصهيوني زعزعة الاستقرار في المناطق السورية الجنوبية، مضيفا أن سوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية ولا مكانا لتنفيذ أطماع الآخرين. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اليوم المجتمع الدولي مجددا بالنظر في الجرائم التي يرتكبها نظام كييف بحق المدنيين. تأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على هجوم اليوم بطائرة مسيرة والذي أسفر عن اندلاع حريق في منزل قرب موسكو، ما أدى إلى مقتل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر وإصابة 3 آخرين. مجاز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي 33 جوان 2026، يومكم سعيد. مرحبا بالجميع، موعد متجدد مع المحقق بلوس وقضاياه اليومية في هذه الأجواء الساخنة. مش عارف شنو أحوالكم مع السخانة، شكون غلب، غلبتوها ولا غلبتكم؟ يلا سيدي نحاولوا على الأقل نعاونوكم على مقاومتها ببعض القضايا والقصص اللي تهزنا لاكتشاف شنو ينجم يصير في جملة من بلدان العالم. قضيتنا الأولانية اللي نقترح عليكم بعد لحظات باش تهزنا لش حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج.

القضيان اليوم تسمعوها حالا في المحق بلس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلس مع حمزة البلومي. للسادة المستمعين، القضايا المعرض مستقى كام الصاد قالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلفة.

0: الإمكانيات والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية عادلة خلص إلى أن التنمية لم تعد تقاس بمجرد تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، بل أصبحت مرتبطة كذلك بقدرة الدول على رفع التحديات وتعزيز الصمود والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات، بما يضمن التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات 24 الماضية إلى 8 شهداء. حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولاية كوردوفان. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Labo 2.0

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

مثلثة 21 دقيقة في اللابو 2.0 في إطار التذكير بيان سور باش نعاونوا مستمعينا وتوصلهم المعلومة في الوقت ولو أنه كل الأخبار بيان سور تلقاوها على موقعنا www.jawharafm.net. ما عندوش برشا من اللي يصدر بلاغ وزارة التربية في علاقة بنتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دونك كونكور 9e. غدوة بحول الله تنطلق عملية التسجيل في خدمة الاسماس غدوة انطلاق من 10 متاع الصباح والمطلوب هو انكم تتوجهوا بارسالية قصيرة اسماس على الرقم 85005. الرقم هو 85005 تكتبوا 9 بالفرنسية N E U F بالمجسكول وبعديك تخليه فراغ وبعديك رقم التسجيل في الامتحان وان شاء الله يا ربي يجيب لكم بشرة الخير الاولية والتلامذة اللي عدوا كونكور 9e واللي يستناو ان شاء الله في بشرة الخير. بيان سور ما تنسي إنه رقم التسجيل في الامتحان وجوبا يتكون من 6 أرقام، كلمة 9 يلزمكم تكتبوها بالحروف مش بالأرقام، والخدمة هذه متاحة لخدمات الهاتف الجوال والمشتركين في خدمات الهاتف الجوال الكل في تونس، وسعر الأسماس هو 950 مليم. مع العلم إنه نشر النتائج الامتحانات باش تصير على شبكة الانترنت يوم الإعلان على النتائج على الموقع www.9web لاصقة في بعضها، أما 9 المرة هذه تتكتب بالأرقام يعني 9 رقم web .tn www.9.tn. وإن شاء الله زينا قد هذوما متاع التسجيل في خدمات الإرسالية القصيرة على خاطر يقولوا إذا سيبون حلو لانسكري عن طريق الاسماس معناها النتائج قريبة إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. وإذا سمعتوا المعلومة وتعرفوا شكون عندكم عدا كونكور 9e تنجموا تتصلوا به وتقولوا له التربية حلت خيل في الإرسالية. 2.0

نمر دياب على جوهرة فيمو في لابو 2.0. وصلنا المثلثة 35 دقيقة. نواصلوا الحديث اليوم على الفرص المتاحة لكم انتوما اللي في عطلة واللي تحبوا تستغلوا العطلة متاعكم أجمل استغلال، خاصة إذا هي مطاولة ثلاثة شهور ثلاثة شهور ونص، كل واحد والريتم متاعه. بيان سور حبيت نقدم لكم منصة البوابة العربية الشاملة تحت عنوان فرصة. فرصة تكتب FOR9@a.com. دونك المنصة هذه شنو تعطي بالضبط؟ تعطي آلاف المنح الدراسية الممولة بالكامل واللي الجزئية زادا، فما بطبيعة التمويل الكامل وفما الجزئي، ودورات مجانية وفرص تدريب وعمل من أفضل الجامعات والمؤسسات العالمية في بلاصة واحدة. دونك فرصة كي تدخلوا لها باش تلقاوها اللي هي تلم في عدد كبير جدا من الشباب العربي، خصوصا اللي يقراوا في المستويات العليا يعني في الجامعة، وإلا تخرجوا ديجا يعني مازالوا كيف تخرجوا. دونك اتكلوا فهم تاع ترسيم في المنصة هذه مجانية بالكامل وما تخوش عليكم حتى فلوس، وردوا بالكم إذا دخلتوا على أي موقع وطلب منكم فلوس مقابل الترسيم في الخدمات هذه، فمن الأفضل أنكم تضيعوش وقتكم وتخرجوا منهم المنصات هذوما. دونك فرصة.com وإلا التطبيق متاحة اللي موجودة تيليشارجابل على أبل ستور وجوجل بلاي، عندها مجموعة من الميزات مقارنة بغيرها اللي هي تقدم لك اختبار لشخصيتك أنت اللي هو يتسمى اختبار الأنماط المعروف بال MBTI، اللي من خلاله ينجموا إجاباتك على مجموعة من الأسئلة يفهموا التخصص الجامعي ممكن اللي يواتيك أكثر حسب شخصيتك وحسب ميولاتك، وبالطريقة دي تنجم تعاون روحك في تحديد مسارك التعليمي والمهني المناسب ليك حسب الميولات متاع شخصيتك أنت. هذيك علاش حتى تلامذة اللي نجحوا سنة في البكالوريا في تونس ننصحهم إنهم يعملوا مثالش تسجيل على منصة فرصة.com باش يستغلوا التيست هذي الاختبار هذية اللي نجم يحدد لهم الميولات متاعهم، يعني انتم وين مش تلقوا روحكم أكثر، مثال في البزنس في المانجمنت في اللغات والإنسانيات في العلوم في الإعلامية. دونك راهو ساعات والله التلميذ ما يعرفش روحه، راهو تلقاه حتى ناجح في البكالوريا دورة رئيسية ومهما كان المعدل متاعه تلقاه باقي ماهوش فاهم شنو يحب يعمل. هذيك علاش نقول لكم مقيد توا باش تفهموا رواحكم شنو تحبوا تعملوا. صحيح فما عديد المرشدين، فما الاستشارات اللي تنجم تصير بتنسيق مع وزارة التربية، فما صالونات التوجيه اللي قاعدين يصيروا الفترة هذية، اما مثالش فما دي تيست ينجموا يكونوا افيكاس يصيروا عن طريق الانترنت اذا انتم تتعاملوا معهم بجدية بطبيعة وتجاوبوا بجدية على الاختبارات هذية. دونك فرصة.com باهي انكم تبداو معها الخطوة الاولى على شلي باش تفهموا رواحكم، وبعديك عادة تكملوا ثنية بيان سور حسب البرامج الدراسية المعترف بها في تونس، وتتبعوا دليل التوجيه الجامعي متاعكم انتوما. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. مازلنا معاكم في لابو 2.0، مازالت الاخبار اما نكملوها بعد شوية. لابو 2.0

ريتمو ما 3:55 دقيقة في اللابو 2.0 بالإيقاعات. هذايا نكون وصلنا معكم لختام الموعد بالنسبة لليوم بتاريخ 30 جوان 2026. وكما أشرنا في أول مداخلة هذايا آخر عدد من لابو 2.0 بالنسبة للشبكة الشتوية الحالية على جوهر فام. إن شاء الله غدوة باش نتقابلوا في أول يوم في أول عدد من الشبكة الصيفية. وموعدنا إن شاء الله باش يكون في برنامج بايلة من الأربعة نتاع العشية حتى للسبعة. أكيد باش تلقاو محتوى متجدد، باش تلقاو حاجة أخرى كومبليتمون مختلفة على لابو 2.0. فيها برشا إيقاعات متاع الصيف، فيها برشا مود صيفي، سواء من الموسيقى والفقرات اللي باش رفقكم إن شاء الله تصيلة ثلاثة سوية من زمان. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا، إن شاء الله الفايدة تكون حصلت لكل المهتمين بأخبار الشباب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال البرنامج هذا اللي رفقكم تصيلة شبكة كاملة ولا تقريبا من شهر جانفي اي فوالا حتى لجوان. شكر كبير برشا للليكيب زاد اللي رافقتني سواء في الديجيتال والا في الاخراج التقني. اليوم سبيسيال ديديكاس المنير اسماعيل اللي معانا وعبد الحميد بالعجوزه. سنه مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. متابعه طيبه لباقي برامجنا. باي باي. موج مع الموجه.

0: عتوقة اللي ما يعرفوش الناس هو الفضل الكبير اللي يرجع لعتوقة اللي هو رشحنا لكأس العالم.
1: وجع الغياب وألم الفقدان أثر في مختار ذويب في شكون خاصة من أصحابه؟
0: في رحيل حمادي العقبي كان له أثر كبير ياسر وعقيد. مختار حمادي العقبي كان معناتها أخوي وصديقي، وكنت معناتها في نفس الغرفة من بيته مع بعضنا. القائد الحقيقي معناتها ما كان هو قائدنا وقيدونا ويدافع معناتها عن حقوقنا هو تميم الحزامي. سي عم جيت شتالي شو أقول لك، نقول له كل الاحترام والتقدير لاعبين معناتها الكل بدون استثناء. سي عم جيت شتالي نحى حاجة اسمها جهويات.
1: قبل ما نحكيوا على الاستقبال، هل صحيح أنه ليلة الفوز على المكسيك الجماهير في صفاقس ذهبت إلى بيت مختار ذويب، حمادي العقربي ومحمد علي عقيل؟
0: ما تتصورهاش قديش كانت معناتها دخلت الباجة في تونس كاملة بدون استثناء. لكن أنا كمختار ذويب معناتها يحكيوا للعائلة، يحكيوا لنا الأصدقاء والأحباء معناتها اللي بعد المقابلة دوب بنتهات المقابلة تحولوا على طول لدار مختار ذويب وحمادي العقربي ومحمد علي عقيد. وكانت الهتافات وكانت الليلة ولا أروع عاشوها في صفاقس وفي تونس كاملة. حمادي العقربي
1: واحد،
0: تميم الحزامي
1: اثنين،
0: سعتوبة.
2: بعد الحلقة الأولى مع قائد منتخب 78 تميم الحزامي، يتواصل المشوار في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي مع ضيفنا من الجيل الذهبي مختار ذويب، أحد أبرز رموز الكرة التونسية. الموعد كل يوم ثلاثاء 9 مساء على جوهرة إف إم تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
3: آخر الأخبار على جوهرة إف إم. بسمة صعيدية،
4: إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من يوم الأربعاء غرة جويلية المقبل. الوزارة وضحت في بلاغها اليوم أن هذه الخدمة متاحة بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصال تونس وأوريد وأورانج، مشيرة إلى أن السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليم. للتسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف باللغة الفرنسية، ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان على أن يكون هذا الرقم متكونا وجوبا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. سجل مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبة اليوم في اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا حالة غش باستعمال السماعات الذكية الكيت، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقية للأنباء. وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في هذا الموضوع والاستماع إلى التلميذ في شعبة التقنية والتحقيق معه حول مصدر تلك التجهيزات. وباعتبارها الحالة المسجلة هذا اليوم، يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام إلى أكثر من 9 حالات أحيل مرتكبوها على أنظار المحكمة وأذنت بإبقائهم في حالة سراح وفق نفس المصدر. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة اليوم باقتحام معهد في قلنديا وإغلاق جمعية خيرية في نابلس وهدم ملعب مدرسي غرب بيت لحم في إطار سلسلة إجراءات شملت مؤسسات تعليمية وأخرى خيرية. قال مناسب شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا خلال ندوة في بيروت اليوم إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية في لبنان ليست إنسانية فقط بل أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا. إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
5: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاد والويكاد تبدأوها مع المتينة الويكاد مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل. على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف. ستوديو المونديال
6: الأربعة وسبعة دقائق، مرحبا بكم في ستوديو المونديال، سواء كيف العادة مع أبرز وأهم الأحداث خاصة على مستوى كأس العالم. طبعا العنوان الأبرز هو تألق المنتخب المغربي، ترشحه عن جدارة. علاش عن جدارة؟ ربما تقول النتيجة هي ركلات الترجيح، ولكن الأداء اللي قدمه المنتخب المغربي، منتخب يعني عتيد ومنتخب قادر باش يمشي إلى بعد ما يكون منتخب المغربي اليوم موجود في الدور الثمن النهائي، قادر باش يمشي للدور الربع النهائي، وقادر حتى باش يعاود الإنجاز اللي عمله في قطر ويوصل للدور النصف النهائي. ونحن نحكيه على الترشح واللي من خلاله أزاح منتخب عتيد منتخب هولندا إلى جانب بقية المنتخبات الأخرى، كواليس وأخبار ومتابعات وبرونستيك المونديال. خليني نرحب بالفريق استفيق زابو، مساء الخير.
7: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
6: سهرة حلوة البارح على إيقاع المنتخب المغربي،
7: هكذا البارح. ألف مبروك،
6: ما ندمتش اللي ما
7: ألف صار. مبروك للمغاربة وألف مبروك للمثلون احنا زادة كيف كيف كعرب على الأداء الممتاز جدا والتشويق، وبصراحة كل ما عشناه البارح مع المنتخب المغربي لآخر لحظة ما كنا نتمناه، وأنه التصويبة الأخرانية اللي معناها الحارس لوجه اللي تألق حارس المنتخب الهولندي البارح،
6: عارش كل يضيعها
7: رحيمي اللي راوغ وعمل كل شيء، إلا معناها بون اختار هو مش يصوبها بالشكل هذا، ولكن ربي أنصفه في ضربات الجزاء وبونه تألق.
6: ونرجع
7: بالتفاصيل، بقى ألف مبروك للمغاربة.
6: سي شام قيرت، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
8: مرحبا سي جمال، مرحبا بالسادة الحضور وأكيد بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين عبر الجوهرة فين.
6: وتألق المغرب البارح ما كانش في
8: دوبلوما،
6: لأنه فما حكم تألق في كذلك مباراة ألمانيا
8: والباراغواي،
6: اللي هو جلال جيد.
8: شاهدنا البارح معناها العشية معناها تألق التحكيم المغربي، وفي الليل شاهدنا معناها تألق الفريق الوطني المغربي أكيد معناها ما تعرف شمال وقت تبدأ ماشي تمشي مع الدنيا كل في الكورة في التحكيم في هذاك هي الكورة معناها الكورة راهي مربوطة ببعضها كل عناصر كرة قدم مربوطة ببعضها وقت حاجة تمشي كل شيء يمشي
6: باه هاي استفيق اليوم عشوش تتفرج انت اليوم
7: لا زوز ماتشات ما يترتاوش بصراحة كوت ديفوار واحد مع نورفيج مباراة هامة جدا
6: بعدها
7: فرنسا
6: عندنا فرنسا اني سهل وسهلا بك
9: مرحبا يا جمال مرحبا بالحضور الكل كل يتابعوا فينا على جوهرة في ام تي في
6: اذا شو عندنا بار المتابعات نتاع المقابلات والكواليس
9: لكن تنرجعوا للكواليس وكيف كيف الروبريك اللي استنستوا بها برونوستيك المونديال تبع زاد نشوفوا التكهنات بالنسبه للمقابلات اليوم وايضا الترتيب اللي قاعد تقريبا يتبدل كل يوم
6: وايضا فما زميل نجح مجذوب باش يكون حاضر معنا بعد شويه
9: اي بعد شويه باش نشوفوا الاجواء وخاصه الجماهير المغربيه في امريكا وغيرها من الدول تنشوفوا كيفاش احتفلوا بالتاهل للدور الثمن النهائي
6: ايه ملا نمشي نبداو مع الموسيقى ومن بعد ننطلقوا في او نعملوا طله على نجح مجذوب ونبداو بمباراه الحدث مباراه المغرب وترشح منتخب المغرب على حساب هولندا

0: إذا نحكيه على مباراة المغرب وترشح البارح منتخب المغرب على حساب المنتخب الهولندي بعد ما فات مباراة 1-1 ركلات الترجيح 3-2. أعطينا التفاصيل أنيس، خاصة أنه الأهداف كل جت في الشوط الثاني.
1: بالفعل مقابلة كانت كبيرة وكانت منتظرة أنها باش تكون كبيرة في أولى ساعات الفجر اليوم. المنتخب المغربي المنتخب الهولندي مقابلة لعبت في نفس الاستاد اللي لعبنا فيه المقابلات متاعنا الزوز لولانيين في مدينة مونتيري المكسيكية وبإدارة حكم سامبايو اللي كان زفر مقابلة الافتتاح. البداية كانت عند المنتخب الهولندي عن طريق جاكبو دقيقة 72. برشا ناس ربما شافوا عدم احتفال جاكبو بتسجيله الهدف هذا، نعرفوا أنه توفى ولده اللي هو جنين قبل تقريبا 3 أيام التالي وخير انه يقعد مع المنتخب الهولندي، ومن بعد وقت اللي روح بطبيعة لبلاده كان باش يخرج كما عمل جيريمي دوكو في وقت ما. بعد عيسى ديوب وقت اللي الناس الكل بدات تأيس من المقابلة، المغاربة ما أيسوش ولعبوا بروح قتالية كبيرة. عيسى ديوب دقيقة 90+1 سجل هدف التعادل. وقت اللي سألوه قال ما فهمتش كيفاش وصلت إلى مناطق الجزاء وسجلت الهدف، قال من غير ما نشعر مدافع محوري يلقى روحه في وسط ال 16 متر سكونت ويسجل هدف بالراس. ونذكره راه عيسى ديوب 3 شهور التالي اختار المنتخب المغربي، كان مش يلعب للمنتخب الفرنسي، عنده 3 شهور فقط من اللي يمثل المنتخب المغربي.
0: يلعب في الانجلتير، هو
1: يلعب في فولهام الانجليزي. بالنسبه لركلات الترجيح، شفنا ركلات الترجيح خاصه الركله نتاع العيناوي اللي كان ضيعها، كيف اشرف حكيمي الكره نتاعو اللي ضاعت، لكن اللي عنده حارس كما ياسين بونو ما يخافش. ياسين بونو لتصديات وزوز ركلات الترجيح اللي تصديرهم، خاصه واحده كان من غير ما طاح من غير ما عمل باراد، كان اذهل العالم بالتصديات نتاعو. نذكروا حتى المقولة نتاع لويس أوريكي 2022، قال إذا كان باش توصل لضربات جزاء لازمك تنجم 90% أيس إذا كان باش تلعب ضد ياسين بونو. دونك المغرب أثبتت أنه الإنجاز نتاع مونديال قطر 2022 ما كانش صدفة بالوصول للدور الثمن النهائي.
0: باهي، هاونا عندنا ترتيحة ومن بعد ندخلوا في التفاصيل نتاع مباراة المغرب، بخاصة نمشيو لروبورتاج عملوا زميلنا نجح مجدوب، وكذلك ناخذوا المراسلة مباشرة من أمريكا.

0: الأربعة و18 دقيقة. إذا هات نحكيو على المباراة بدقة تفاصيلها. نيس بكري عطانا طبعا كل الأهداف وخاصة السيناريو اللي مرت به المقابلة هذية واللي مكن طبعا المنتخب المغربي من الترشح للدور القادم. أجواء كبيرة كانت, فرحة كبيرة. إذا كان حاضر ناجح مجدوب, خلنا نعمل نطلع على زميلنا ناجح مجدوب طبعا اللي عاش مع جماهير ولاعبي المنتخب المغربي. ناجح حاضر هذه الساعة بعض الفيديوهات وبعض الصور لتألق وخاصة لفرحة لاعبي المنتخب المغربي مباشرة بعد ما زفر حكم نهاية المباراة طبعا. ثم بعد ذلك باش نسمعوا الجماهير وباش نشوفوا الفرحة اللي كانت في نيويورك, فرحة كبيرة برشا. قبلها خلينا نمشيو لناجح. هذا ناجح, مرحبا.
1: صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. اليوم من قلب مدينة نيويورك عشنا الفرحة تترشح للمنتخب المغربي. كانت أجواء كبيرة ياسر بتعلق المنتخب المغربي والترشح والفوز المقنع. إن شاء الله المغرب ديما لوتر وديما منورة ومشرفة الدول العربية ومشرفة كل الكرة الإفريقية. إن شاء الله حظ موفق للجزائر والمصر. اليوم نشوفوا فرحة كبيرة من الجمهور. نخليكم تعيشوا فرحة الجماهير هذه من قلب مدينة نيويورك بعد الفوز.
2: يعني بالمغرب والله احساس كبير كبير, خصوصا الوليدات اللي هما عايشين هنايا كمغاربه ودائما فرحانين والعرب, وإحنا فرحانين لكل عربي ان شاء الله نكونوا في الفينال. نقولوا
1: المغرب المره هذه تمشي في فينال كاس العالم,
2: كل العرب كل العرب ان شاء الله نمشيوا للفينال ان شاء الله. ديما مغرب ديما
3: الله. الى جينا جسدنا محمد الله معاه جل علي.
4: احنا جايين نفرح للشعب المغربي من الأردن وأصحابي من اليمن وأحلى ديما مغرب.
5: منتخب وطني من دائما مصرفنا ودائما معلي راسنا الفوق. لعبنا ماتش كبير, هولندا ما جاوش يلعبوا معنا الكره, هولندا جاوا ركنوا للدفاع. حنا بينا على القوه ديالنا, بينا على اننا ما كنخافوا حتى شي منتخب. وان شاء الله هاد العام فاينل وغارانتي الفاينل ان شاء الله يا ربي. وكنقول للشعب التونسي هارد لك هارد لك للشعب التونسي. ان شاء الله من هنا المستقبل يكون عندكم منتخب كبير وتونس والمغرب خاوه خاوه
0: ان شاء الله. من هنا المستقبل, قداش المستقبل خويا. يعني كان عندنا منتخب بالغلب ها هكا ولا استفيق. هاي كلمه على المباراه بين استفيق ترشح
6: مباراه بيان سور.
0: ما نراوش ما نقولوش بلانتيات, ما نشوفوا السيطره اللي كانت على المباراه
6: اول مره نشوف المنتخب الهولندي باللاعبين اللي عنده مدرب وبالقيمه التسويقيه نتاع ملاعبي بتاريخ هولندا. البارح المنتخب
0: عجز,
6: مش امبويسونس توتال مالغري كو جاوه بعض الفرص, ولكن كان بونو والدفاع كان متواجد, ولكن الفرص الاخطر اللي جات للمنتخب المغربي سواء في التصديات اللي ابدع البارح الحارس نتاع المنتخب الهولندي, في التصويبه نتاع حكيمي, في التصويبه نتاع اللاعبين اللي فريمون البارح سايبري اي زاد كيف كيف نسبة امتلاك الكرة جمال 70% مقابل 30 المنتخب المغربي. التصويبات 11 تصويبة منهم 6 كادري معناها على المرمى. نزيدك نسبة امتلاك الكرة معناها 878 تمرير تمرير مقابل 373 للمنتخب الهولندي. معناته
7: اكثر من الدوبل
6: برسك. اي معناها يبين لك المنتخب المغربي راه ترشحوا ما جاش بلاش. سيطره ميدانيه, لعب برجولة، لعب بروح كبيرة، تنقلات متاعه أول ما يفتك الكرة ديما الباس فير لافون بالسرعة متاع الملاعبية متاعه بالمراوغات، صوب على اليمين على اليسار، حكيمي صوب ثلاثة تصويبات اللي تقول ظهير يمين شي يعمل غادي كيما تو الهدف اللي سجله دياب زاد نفس الشيء قال شنو نعمل غادي يبان قعد يتبع في الكرة في الدقائق الأخيرة. دونك قلب دفاع تنقل ونشوفه كيفاش يمشي وبعد لقى روحه غادي كيفاش خذها ورا شكون ورا فان دايك. دونك معناها المنتخب المغربي جمال أبهرنا وهذا معناها بصراحة ما جاش من بلاش، معناها وقت اللي نشوفه المهندس نتاع الفريق هذا اللي هو لقجع أنا عنده سنين ويخدم في المشروع هذا، الفريق هذا اللي هو لقجع أنا عنده سنين ويخدم في المشروع هذا

0: شو به البعيد نعرف مش يعثر في المنتخب الفرنسي في البوتيتر لانكاردو فينال. تبقى ان شاء الله المنتخب المغربي يواصل يركز على المهمه اللي جاء من اجلها. البارح فرحنا وشيخنا وسهرنا ولكن على الاقل الواحد استمتع بالمنتخب المغربي، وان شاء الله الجزائر ومصر يكملوا على نفس منوال المنتخب المغربي.
1: شفت الاجواء اللي نبقى نهالنا زميلنا نجح مجذوب مباشره من نيويورك اللي نحب نوجه له تحيه. نجح اللي قاعد يعمل في خدمه كبيره بالفيديوهات. طبعا رحله نجح وتغطيته لكاس العالم برعايه تونيزي برومو اللي طبعا مكنت جوهره ومكنت نجح مجذوب انه يكون موجود في كاس العالم لمواكبه الحدث هذا. نحكي سي هشام على التحكيم جد حكم البارح. المباراة كانت ناجحة فنيا ما ناجحة تحكيميا زي.
2: أكيد الحقيقة مش ناجحة حاجة من وراء العقل الحقيقة.
0: لا أبدع بصراحة
2: أبدع تام من الحكم البرازيلي بصراحة. ويلتون بيريرا ذا اللي حكينا عليه 45 سنة
1: 45.
0: شفت النضج المباراة الأولى
2: هو دار الافتتاح
1: اللي حكينا عليه المباراة الأولى
0: مكسيك وقت
2: مكسيك. الحقيقة معناها وقت نشوفوه في العمر هذا 45 سنة التنقلات تاعو 135 دقيقة البارح لعبنا جمال 90 مع 30 مع
0: ضربات الجزاء
2: مع لا مع الإضافات معناها 8 و5 دقائق وزوز دقائق وزوز دقائق 135 دقيقة لعبناهم. الحكم دائما موجود في موقع الحدث، دائما زاوية الرؤية موجود معناها هو موجود فيها. الاحتكاك، اللعب الرجولي، الصراعات، الثنائيات دائما موجود، ولكن موجود بسلاسة، موجود بدون أوراق، موجود بالتواصل مع اللاعبين، موجود معناها الصرامة متاعه اللي هي ناعمة، معناها دائما موجود لكن بدون أخذ القرارات بالأوراق، يأخذ القرارات بتروي بالتواصل. 135 دقيقة مدد انذار واحد وهذا الحقيقة يحسب للحكم. الحكم هو اللي زاد رونق للمباراة بصراحة، لأنه وقت نشوفه الاحتكاكات والاندفاع البارح اللي صار ما بين زوز فرق معناها من وراء الخيال الحقيقة. اللي تاكل اللي صار واللعب الرجولي معناها في أحسن حلة البارح شفناه. وهذا الحقيقة يعني من خلال جوهر فهم الحكام الشبان متاعنا نقولوا لهم حط عاود حطوا المغرب والبرازيل وتفرجوا على الحكم راهو باهي.
0: المغرب وهولندا
2: المغرب وهولندا سامحني، وتفرجوا على التحكيم وتفرجوا على الحكم فاش قاعد يعمل، لانه كذلك كما نتفرجوا على الملاعبيه نتاعنا ويتعلموا زاد التحكيم، الحكم يزم يتفرج على الحكام في المستوى العالي ويتعلم ناخذوا منه بعض الحاجات.
0: ديوب اللي خذ الورقه الصفراء
2: الوحيد ديوب هو اللي خذ الورقه الصفراء في الدقيقه 51 تقريبا.
1: تعليقك على اللعب هذا يا استفيق مكسب للمغرب
0: مكسب ما امس الايام انا ما كانش تو كان ترجع للتاريخ مش موجود حتى في الليستة بقى بون اختاروه كقلب دفاع وشفنا الأداء متاعه
1: وجاي باش يعوض اللاعب اللي تضرب كان تذكره
3: زلزولي
1: لا
0: سيس
2: جمال على فكرة هو أبوه سينيغالي وأمه مغربية
0: مغربية
2: معناها فما برش عباد يستنى يلوجوا على شنو العلاقة بتاعه مع المغرب. أمه مغربية معناها عنده
1: وأبوه عنده الجنسية الفرنسية
2: صحيح كان ينجم يلعب هو كان يحب يلعب مع فرنسا
1: كان يحب يلعب
2: ولكن في آخر وقت ما أخذهوش في فرنسا مش
1: اختار والله يشدموا عليهم لاعبي بصراحة
0: لاعبي في اللاكس هو رياض شادي وانا لاعب كريستال بالاس القاهم انا تفاهم بيناتهم ولاو من معناها ديو اللي
2: حاجه اخرى بربي يا سي جمال سي توفيق
0: قيمه كبيره
2: وقت تشوف الفيستير بتاع المغرب في اللي فيديو اللي نشوفوا فيهم شيء يعمل كيف وهذاك هو سر من اسرار النجاح
0: لومبيونس
2: كيف الاذي معناها ديوب عنده 3 شهور معاهم تقولش عليه عنده 4-5 سنين معاهم كيفاش يدخلوه في الجو كيفاش يضحكوا كيفاش يشطحوا مع بعضهم كيفاش البارح هو خاطر احسن ملاعب يخذا كيفاش داخل بالكوب نتاعه واصحابه يستناو فيه ودخلوا وعملوا بفرحه كبيره معناها راهو سر نجاح الفريق المغربي
1: كذلك
2: المجموعه
0: مجموعه ولومبيونس بروفيسيوناليزم
1: نقعدوا في التحكيم زاد ما دام نحكيوا على التحكيم زاد حكم المغربي البارح كان حسب رايه كان شرف التحكيم العربي جلال جيد
2: والله جلال جيد جمال هو
1: جيد هو مو جيد جيد
2: لا جلال جيد
1: جلال جيد
2: هو من الدار البيضاء
1: من الدار البيضاء فكرة
2: ما عندوش قرابة برضوان جيد لأنه رضوان جيد
1: والبارح زفر مباراة كبيرة بين ألمانيا والباراغواي مباراة
2: صحيح المقابلة الثالثة نتاعو المقابلة الثالثة عمل زوز مقابلات في الأدوار التمهيدية ثم البارح أول معناها دور 16 عمل المقابلة الثالثة أول كأس عالم ليه عنده 7

0: سنوات في القائمة الدولية، 39 سنة العمر نتاعو، معناها من الوجوه الجديدة اللي خطر ما عندوش برشا حتى عن نطاق الافريقي، عنده زوز كؤوس افريقية فقط. اليوم نلقاه في كأس عالم من أبرز الحكام.
1: حكمك عليه البارح كان هذا،
0: هو كان صارم جدا،
1: كان صارم. ايوه هذا زاد
0: اكيد الهدوء هو ميزه من الميزات نتاعو، لانه الصرامه والهدوء كي يكونوا مع بعضهم نجموا ناخذوا القرارات الصحيحه. وهذا صار فما برشا ناس الحقيقه باش نحلوا بارونتيز يلوموا عليه على الغاء الهدف للفريق الالماني، لكن الفار هو رجعوا للقطه هذه، والقراءه نتاعو الثانيه اعتبر انه المسك نتاع المهاجم الالماني هو اللي خلى الحارس يطيح، ثم ما ياخذ وقت في الطيحان ما يرجعش في سعفيسع باش ينحي الكره وهو واقف. هنا قراءة،
1: فما قراءة أخرى شفتها في البارح في اللمسيس، اللي ربما يقول لك لو كان قعد طايح الحارس وقتها يعني تتأكد. وقتها تتنحى.
0: إيه هو
1: قال لك هو قام وعمل مجهود وحاول ينحي الكره.
0: جمال هما لقطات هذم في البطولة الإنجليزية قاعدين يشاهدوا فيهم دائما ويقبلوا الأهداف.
2: أرسنال
0: صحيح يقبلوا الأهداف، لكن
2: أهداف تسجلوا بنفس الشكل.
0: لكن احنا طبيعة التحكيم تاعنا عن نطاق الإفريقي راهو تتغير شوي، أنه فما إذا كان ثم احتكاك، إذا كان ثم مسك، إذا كان ثم جنب، معناها بالنسبة لي يمشي للمخالفة، وهذا اللي حسبه بعد الرجوع للفار.
1: دونك مخالفة حسب رأيك موجودة
0: الحقيقة، حسب الصور، حسب الصور وحسب القراءة نتاعه واللي زونجل اللي عطوهم له، فما جد معناها المسك نتاع المهاجم كان موجود وخلى هو المسك هذا يطيح الحارس، والحارس أخذاه وقت باش يعاود يقوم، لأنه وقت تشوف سي توفيق وقت رجع الحارس وحب ياخذ الكرة فما فراكسيون سكوند مخر، هو التأخير هذاك من جراء. وهنا علاش الاتحاد الدولي يقول لك الحكم يجب أن يكون فاهم لكرة قدم، فهم كرة قدم معناها مهم جدا في اتخاذ القرارات. يقول لك التأخير هذاك اللي بثانية أو ثانيتين من جراء سقوط الحارس، لو كان جاء واقف من الأول كان ينجم ينحاها الكرة بسهولة. هذه هي القراءة،
3: ديتاي بعد ساعات،
0: ديتاي صغير. هذاك هو علاش قلت لك توا أول بند في كرة قدم معناها في تحكيم يقول لك كومبروندر لو فوتبول.
3: ولكن في الدوري الإنجليزي،
0: في الدوري الإنجليزي نوع
3: حكام الإنجليزي
1: يسمح
3: صراحة للتدخلات هذه،
1: وشفنا زاد يعني حتى في تفسيره هو، وتعرفوا اللي الفيفا في كأس العالم ولا الحكم لازم يتكلم ويسمع الجماهير،
0: فسر بالانجليزيه،
1: فسر بالانجليزيه، امور واضحه 5-5 فقط. البرازيلي ده اللي نتكلم بالانجليزي. كيفاش ريت خروج المانيا استفيق؟ هل كان واقع ونتيجه؟
3: لا ما كانش منتظر على الورق قبل بدايه المباراه،
1: ولكن الاداء،
3: ولكن تشوف الاداء نتاع المنتخب الالماني
1: تيلة كاس العالم يظهر لي ما وراش حاجه،
3: ما يشفعلوش مش يوصل،
1: رغم عنده عناصر شاب راهو تجديد في الـ في الـ في البراون،
3: وهيك علاش شفنا اليوم فولر في التصريح نتاعه انه ما حملش
1: مدرب
3: نجلسمان، ما حملوش الخساره ولا الانسحاب،
1: دافع المنتخب، دافع عليه، جدد بنسبه 100%،
3: اي دافع عليه وقال يجب المواصله لانه تم موقع معاهم 2028، هو موقع معاهم من قبل 2028، ولكن البارح كي تشوف نسبه امتلاك الكره 76% للمنتخب الالماني مقابل 24% للمنتخب الباراغواي، ولكن الريتم معناها ما فماش عنصر المفاجاه اللي يخليك تباغت المنتخب الباراغواي، لانه مدارس كيما يلزم ومدربه الاوروغواياني اللي عرف كيفاش يوقف مفاتيح اللعب تاع المنتخب الالماني اللي يعول اكثر على الرفعات على اليمين او على اليسار، ولكن ما نجحش
1: مقارنة باخر كاس عالم تقريبا فما كان الحارس مانيش عارف زيد ثبت معايا
3: نوير
1: بكل مجدد يعني
0: ويظل كابيتان
1: روديغير يظل كان موجود في
3: موجود
1: كيميش ولا كان موجود بقى الظهير الايسر براو
3: ساني
1: ساني زاد كان موجود نمشى
3: هذا جديد تو
1: بافلوفيتش هذا
3: بافلوفيتش بيلعب باير
1: فيرس لاعب باير ليفركوزن موجود جديد اونداف زاد هذا لاعب
3: جديد
1: دونك برشا ملاعبين جدد للمنتخب الالماني مقارنه بكاس العالم الاخيره دونك فما تجديد في المنتخب هذا
4: بالفعل خاصه ربما الصحافه في العالم الكل البارح كانت تركيز على خروج المانيا صحيفه تايمز عنونت ما يحدث في بوسطن لا يصدق لاعبي باراغواي في غايه السعاده الالمان محتمون للغايه اللي هي لها من مقابله كانت على عيون صحيفه تيليغراف اعلنت انه ناجيلزمان باش يواجه ضغط كبير كي باش يرجع لالمانيا وتتساءل هل انه باش يستمر في المنصب نتاعه والا لا وهل سيتم النظر في تعيين مدرب ليفربول الالماني السابق يورجن كلوب خاصه بعض الصحف تحكي نحكي على الموضوع هذا. صحيفة ميرور، خروج ألمانيا هي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم على مر العصور. حتى صحف الإيطالية لجازيتا دولو سبور، ألمانيا تفشل، ناجيلزمان يفشل، باراغواي قدمت لنا أول مفاجأة كبيرة في كأس العالم. تقريبا هذه العناوين الكبرى، مع الإشادة بالتألق متاع أورلاندو جيل حارس الباراغواي في ركلات الترجيح. ونذكر اليوم نهار عطلة في الباراغواي، أعلن عليه رئيس الدولة في الباراغواي بعد الترشح التاريخي.
1: ونوير قرر أنه
4: يعتزل يلعب دوليا.
3: مجيل هذا قصة قصة هذا حارس باراغواي.
1: قبل ما جوي باراغواي، فولتي ما يد للبارحة أطول لاعب يعني في الأخر ما ترشت ساعته.
3: مولي ضايا ضرب جزاء.
1: ما
3: حبش يشوت. ما حبش يشوت لأنه تشوف ميميش فما صورة.
1: مترو 98
3: مش هي دار على زملائه ثلاثة فما اللي ما حبوش يشوت.
1: أي ما اللي ربما خطأ فني من مدرب. لو يبدأ عندك ملاعب مترو 98 نورمال الكرة كل تولي عالية في اتجاهه ما لعبوش عليهم.
3: اللي هم نزلوا ولكن هم مش عملوا الباراغواي. هو زادوا سكروا له المنافذ.
1: أماله.
3: صار انت هبطنا راس حربة ثاني مع يلعب مع هافرت ولا يلعب زوز وهو ما يحبوا يطولوا له وهو لا يلا بلوكي اللي دو معنا سنترور على اليمين وعلى اليسار ما عادش فما ولا يحبوا يدخلوا من الداخل من الداخل القهوة مسكرة. علاش قلت لك من مدرب منتخب الباراغواي الأوروغواياني يعمل كل ما فيه يسعوا مش وقف مفاتيح اللعب تاع المنتخب الالماني. الحارس سي جمال هذا سي جيلي هذا يا سيدي كان يلعب وسط ميدان
1: 21 سنة
3: 26 سنة يلعب في سان لورينزو كان يلعب وسط ميدان ميرو تيران. لين جاء مرة مدرب الحارس نتاعهم مصاب قال له تشد مكان الحارس المصاب من غادي اكتشف. وتذكر حارس الأسطورة في باراغواي تشيلافير الهداف هذاك اللي يشوت
0: الكفرونات
3: هذاك سيدي معناها من بين الناس اللي شجعته ووقفت معاه من كان يلعب في درجة ثانية. هو بعد سيدي برز شوية طلعوه مشى يلعب في الفريق نتاع تشيلافير ومن غادي سان لورنزو من الأرجنتين خذوه. وزوجته تحكي قالت وقت اللي كنا نلعبه في الدرجة الثانية كان كل مريول معناها ولا كل حذاء اللي يلعب به يبيعه منه غدوة مش نقعوا كيفاش ناكلوا مش يعيشوا. قالوا بعد وقت اللي مشينا للأرجنتين ومشينا لسان لورنزو وقتها وين عملنا لا قالت أول مرة وقت اللي وصلنا للأرجنتين مش نلعب مع سان لورنزو وقتها أول مرة مش كلينا معناها وجبة دسمة من اللحم تاع الأرجنتين وفرحانين برشا كيفاش معناها زوجها
1: تفرج عليه ذي بعد كأس العالم
3: زوجها كيفاش
0: أكيد
3: توا جمال فريق فالنسا الإسباني عطى عرض وفريق من تركيا ما ذكروش اسمه زاد عطى عرض
1: يستحق هاي بسرعة خلينا نعمل ترتيح.
4: هو فقط ضربة الجزاء الأخيرة بتاع ألمانيا فما حسب صحيفة بيلد الألمانية أربعة ملاعبية ما حبوش يشوتوا رغم تواجدهم على أرضية الميدان. تقدم جوناتان تا اللي كان ماهوش هو باش يشوت لكن غوريتسكا فالدمير أنتون ناثاين براون مالك ثيا وحتى الحارس مانويل نوير كانوا رفضوا أنهم يشوتوا ركلة الجزاء هذه
1: خوف كل خوف.
4: زاد البارح بتأهل المنتخب البرازيلي زاد في الثواني الأخيرة على حساب اليابان بعد فوز مثير
1: 2-1
3: صراحة جمال شوف المنتخب الياباني أبهرنا البارح خاصة في الشوط الأول راهو انضباط وقراءة ودرس المنتخب البرازيلي أنشيلوتي ما لقاش ولا حل لعلي مين لعلي صار راهو منضبطين تشوف تحركاتهم بالملي
1: أندريتش عمل الفارق
3: بعد كي دخل الشوط الثاني. أما هو ما الشوط الأول درس هو بيدو أنشيلوتي معناها كيف في التصريح بتاعه قال الشوط الأول معناها ما لقيناش الحلول كيفاش مش ندخلوا للمنتخب الياباني لأنه كان منضبط من جميع النواحي معناها حتى لي ديستانس خويا هشام حسبوهم معناها 15 متر بين الخطوط أي واحد يتحرك إلا تقلول والثاني في التغطية
0: كل واحد عنده المربع انت.
3: عندهم كل واحد قاري الخصم كيفاش الثاني وقت اللي دخل أندريك تغيرت نوعا ما وشفنا كازيميرو الهدف اللي سجله سو تغطية
0: معناها سوليمونتريت في الورجو
1: صعود متاع ملاعب كبير
3: صحيح بالراس كيفاش حتى وبعد
0: تلعبت على 5-6 سنتيمترات ورجو
3: والهدف جاء في دقيقة 90 زايد معناته متاع قلة التركيز كيفاش معناها
1: يمكن لو كان مشاو ركلة الترجيح باش يصير لها نفس اللي صار للألماني هذاك علاش هما كانوا يعني
3: حريصين
1: حريص انه ينهي المباراة
3: نهوا في الدقائق الأخيرة برافو البرازيل وشفنا الفرحة في البرازيل والأحباء البرازيليين الكل ولكن إشادة
1: هل حسب رأيك البرازيلي زاد مرشح والبداية
3: قوي شوف الباركور يا جمال
1: لا مش باركور على الأداء نتاعو
3: لا الأداء نتاعو بصراحة ما
1: مش حاجة كبيرة
3: ما لقاش حل كل ما الفريق يسكر له المنافذ وشفنا فينيسيوس حاول يمين يسار بالتوغلات إلا ولقاه معناها الديفونس بيان بلاسي اورغانيزي دونك صعيب برشا يلزم يلقى حلول اخرى ولا ملاعبين اخرين حتى نيمار
0: نيمار
3: البنك ها
0: قالوا له شبيك ما دخلش قالوا له
3: يحضر فيه
0: تحت 30 دقيقه
3: يحضر فيه الماء بعد
1: قال وقت اللي عدلنا وليت خيرت باش نكمل بين 6
3: شهور جمال رافينا اللاعب يمكن الوحيد اللي كان قادر مش ينفع مؤثر جدا في مع
1: خلى
3: بلاستو بصراحه لانه عنده مشاكل ماديه وظروفه صعبه جدا لا ابار ابار ابار مصاب
1: لا انا مديو غياب ولا خاطر عنده مشاكل ماديه
3: عنده اصابه
1: اي هو علاش غايب مش عندنا في المشاكل الماديه هو علاش غايب
0: هذيك بونيس بونيس المشاكل الماديه
1: لا توليز ما يقول غايب غدا ما عندوش باش يتعشى
3: ليه
1: يقول لك غدا مضروب
3: عندنا في المشاكل ماديه ديبالي مصاب اما كي تقرا صحافه
1: كان مشاكل مع ابوه ودرا شنو ما جابش يشرو دار واش
3: مش هذه كي تقرا الصحف البرازيليه ولا تسمع تشوف القناه الجلوبو هذه معناها من بين الاشياء انه عنده مشكل مادي وقاعدين معناها عائلته وظروف ماديه تعطيك علاش شنو هي المشكل المادي
1: تو سامحني هو غاب على خاطر
3: غاب غاب على الاصابه
1: ايش بدك
3: ما تحبش نزيدك
0: نزيدك يا حويجه
3: ما نزيدك نعطيك
2: Studio Le Mondial.

0: الأربعة وأربعة وأربعين دقيقة نرجو طبعا باش نحكيه على برونوستيك المونديال بعد شوية. ما قبلها شو نحكيه أنيس؟
1: نحكيه شوية كواليس على المونديال، وحكينا بكري على تألق التحكيم خاصة في المونديال، منها تحكيم العربي، نتسألوا زاد على مستقبل التحكيم التونسي، ونحكيه زاد على مستقبل جمال الحمودي، خاصة برشا أخبار قاعدة تتحدث على إمكانية مغادرته بما أن الكونترا يوفى اليوم في انتظار التأكيد الرسمي.
0: هذا ما نش عارفين ستوفيق عجبكش تو حتى المسؤول على التحكيم.
2: أنا وين عارفين
0: شكون مشيخ القرار
2: فما حد نستناو حتى شما يروحوا من امريكا.
0: في بالك الحكام تو يلزم يعملوا لي تيست ويعملوا التحضيرات البدنيه واش كمشي يعمل؟
2: لا عجبكش تو من المفروض كالعاده معناها فما السونتر ميديكال سبورتيف.
0: السيد هذا باش يوصل باش يمشي لروحه.
2: اي ويمشي هما تخلص الجامعه للفيزيت ميديكال. اما اذا كان هكا فما غموض تام فيما يخص الحمودي هو كان عملوش
0: هو اليوم اخر نهار.
2: اي عملوا البيران ساعه ولا ما عملوش
0: اما يقول لي حسب معلوماتي عندي هو حتى هو في بالوش بروحه باش يكملوا
2: صحيح دونك
0: كلموا حد وما دار
2: غموض تام بعد اللي ولات التعيينات جي من الجامعه من الوزاره تو كاو دونك ما تعرفش عليه حتى الوزاره يمكن تعين لك تو مدير لجنه التحكيم. اي كل شيء ماذا
0: بينا الوزاره
2: كل شيء ورد
0: ماذا بينا احنا غلطنا
2: كل شيء ورد عندنا حوا الجامعه.
3: هو الحاجه الباهيه جمال في كل هذا انه فما الرابطات الجهويه تشتغل معناها كما قلت انت تو كنت معناها
2: قاعدين ننشطوا
3: اكيد قاعدين ننشطوا كما قال جمال كلامه صحيح انه فما الاختبارات وفما الاختبارات البدنيه والطبيه
2: في سنتر ميديكو سبورتيف كما العاده
3: في السنتر ميديكو سبورتيف سواء كان في الحكام النخبه في تونس والحكام الشبان على النطاق الجهوي عندنا لي سنتر ميديكو سبورتيف
2: في الجمهوريه.
3: هذا معناها نورمالمون معناها لي ليغ ريجونو هما اللي يخدموا الخدمه هذه. يبقى انه وجود السيد المشرف العام سي جمال الحمودي انه اليوم اخر نهار في الكونترا نتاعه اكيد المستقبل نتاعه مش يتحدد بقرار من المكتب الجامعي.
0: حتى
3: نجتمع
0: المكتب الجامعي باش يجتمع باش يقول شنو قررت في خدمة في كأس العالم بعد المشاركة الخايبة المخيبة للأمال مش عارف روحه وش مش يحكي مع الوزارة دونك ضعنا
2: غموض تام
0: أما حسب رأيي استفيق وإحنا قلناها قبل يظل لي تجربة سي جمال الحمودي تعديت بحشيشة بريشة وفكنت فما برشة نقايس وبرشة مشاكل والحقيقة يعني ما كانتش ناجحة التجربة هذه نظرا لعدة اعتبارات. أول حاجة الساعة إحنا نجموش نهزو شخصية تونسية تشد التحكيم الجزائري ذولي من باب المستحيل
2: هنسيه الموضوع
0: من باب المستحيل
2: هنسيه هاني خد
0: فما بالك يعني نجيبوا احنا شخصية من جزائر انا مش نقد في الشخص ولكن نحكي على الوضع باش يعرف الحكام الفرنسا والخفايا وغيرها وغيرها. دونك احسن حاجة احنا عندنا اليوم كفاءات تونسية عندنا ناس شدت قبل وناس ما شدتش وعندنا ناس تعرف الكواليس الحكام يظهر لي تجربة اعتقد ان المكتب الجامعي مدعو انه يعني يلغي التجربة هذه وياخذ قرار اللي صالح التحكيم التونسي. بكري نحكيوا على الحكام المغاربه كيفاش موجودين واحنا معنا حتى حكيم مو ماشي هذا
2: الحكم المغربي شد اربع مباريات ولا ثلاثه
0: مباريات مش هذا
2: يعني شنو هذا مختل المكتب الجامعي هذا يقدم معنا مشروع سوا ديزون قال سيدي مش نحي الظلم على الجمعيات ومش كل واحد ياخذ حقه ومش نوفر ونعمل ولكن شفنا السنه هذه ستونس معنا من اني كاتاستروفي من ناحيه الظلم ان الجمعيات كل ظلمت وناس كل ظلمت وصلنا حتى الفار معنا ولينا وصلنا للمحاكم وصلنا للجرجاني وصلنا للشيء هذا وين ما كناش بيه هذا قبل. هي لما تمش نواصلوا فيه السنه الجايه يحب جماهير تونسيه واللي يحبوا الرياضه حيحبوا ناس انتجر ناس يلوجوا ان ناس نظاف يحبوا من ناحيه الظلم من الكوره تو الناس كل
0: خاصه من التحكيم
2: تو الناس كل تنضبط
0: خاصه التحكيم
1: قبل ما نمشيو للبرونوستيك تقريبا الكواليس باش نختصروها في الفيديو هذا الفيديو نتاع سايباري اسماعيل سايباري لاعب المنتخب المغربي واللي ماشي للبايرن من بي اس بي اندهوفن الفيديو مع والدته ونشوفوه اون باراليل خاصه وقت اللي وفات المقابله مشى ديريكتومون يلوج على والدته في المدارج لكن فما سر كبير وراء الحكايه هذه بما انه اسماعيل سايباري حسب تقارير صحفيه المغربيه كي تولد بتشوه خلقي وتقوس حاد في ساقيه الزوز. العائلة وقتها قالوا لهم الطب أنه مستحيل ينجم يكمل في كرة القدم حتى أنه كان يواجه خطر متاع الإعاقة مطروح جدا لكن ما استسلمش. الوالدة متاعه كانت وقفت على كل كبيرة وصغيرة ومشيئة الله أرجعه وكان حاضر في المونديال وكان من الهدافين.
2: برافو تحية الوالدة
3: واليوم يتباع 240 مليار
0: با با با با با با با. هذيك الخدمه.
2: برافو.
0: اي بعد قليل برونستيك المونديال ونعطيكم البرنامج وناخذوا تكهناتكم كذلك.

0: كلاسيكي المونديال.
1: الأربعة وخمسين دقيقة وقيد باش نعطيكم البرنامج متاع المقابلات ونفهموا الترتيب متاع فريق جوهرة سبور، هل تغير ولا لا؟ تسابق وتلاحق على الكادوات، وخاصة تسابق وتلاحق في التكهن بالنتائج. دونك مرحبا بكم في برونوستيك المونديال.
0: برونوستيك المونديال.
1: إذا هاو قدامنا ذولي يعني ساعة عطينا الترتيب، تغير ولا لا ساعة ما قارنت بين يوم أمس؟
2: الترتيب في الحقيقة حمزة مفتاح في الصدارة، حمزة مفتاح اللي قاعد يحافظ على الصدارة، بينما ليمات الأخرانيين قاعدين نفقدوا في سوار من المركز الخامس قد من الرابع
1: اللي حتى عليها زعبوب
2: توا تراجعت المركز السابع. دونك حمزة مفتاح الأول عنده 468 نقطة، مدرو برك عنده 268، موسى أنور في المركز الثاني عنده 429 نقطة، وسيم بوبكر في المرتبة الثالثة 417 نقطة، إبراهيم نسرين عنده 410 نقاط في المركز الرابع، وإم محمد عنده 402 نقطة في المركز الخامس، سعيد أنس عنده 402 نقطة كيف كيف مرتبة سادسة، سوار بوغرين في المرتبة السابعة 401 نقطة، المرتبة الثامنة لسليم شارتيل هذا أول مرة يدخل في التوب 10 معنا، دونك عنده 390 نقطة، ثم ياس ميلاد عنده 383 نقطة في المرتبة التاسعة، ونمرية إنصاف كيف كيف تدخل معنا الأول مرة في التوب 10 عنده 382 نقطة. نكملوا مع الرباعي اللي بعد المرتبة العاشرة، محمد أمين مبروك 381 نقطة، محمد الحسيني 379 نقطة، سيف العريبي 377 نقطة، زيان حسام عنده 376 نقطة كيف كيف هذا دخل جديد في ال 15 لولانين، والمنع عبد الواحد هذا يتراجع للمركز 15 376 نقطة.
1: استوفيق البارح شنو أمورك المقابلات اللي تكهنت؟
3: التعادل اللي تكهنت به مع المغرب وهولندا طلع صحيح؟
1: طلعك شوي في الترتيب.
3: لا وين زاد؟ لا ما يحسبوا ليش يعني مشكلي مش قاعد يحسبوا لي في النقاط.
2: كهنا البرا بس.
3: غريبة. غريبة باقي خادي ما تحركتش.
1: من نفس المكان.
3: من نفس المكان. ما لقيت
4: شيء. أنا سابوتاسي.
3: أسيدي المباراة اللي حاطين ألمانيا تربح 2-1. طلعت معنا نتيجة
1: واحد
3: واحد. وانتم ما حسبوش الحكم المغربي
1: لا
3: في بليش بي يعني
1: استفيق مذكر اللي الناس يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا راو التكاهن يكون على 120 دقيقة
3: 120
1: مش 90 120 دقيقة
3: يعني أعطيتك البريزية هولندا والمروك 2-2
1: طلعوا واحد واحد
3: طلعوا واحد واحد أما على 120 دقيقة ألمانيا 2-1 ما في بليش بالحكم
1: نحبون
3: شنو ذنبي
1: لا هكم مروان حسيدي
3: به والبرازيل حطيتها واحد واحد
1: ثلاثين
3: واحد ما في بليش بسيش مش يزيد سبعة خير
4: برديتو
3: دونك الأمور مش تبقى لغالب في بعض الأوقات
4: جمال هم بكلهم غالطين هم بتريف
1: يلقالهم في خارجيت يلقالهم في خارجيت
3: مش تهموا ما
1: فيه خلنا نحكيوا على برنامج
3: عديلة
1: برنامج الليلة وناخذوا تكهنتكم يعطينا البرنامج نبداو بالستوفيق حذر وستوفيق
2: نبداو بال
1: تلعب توا نجم يلعب توا
2: فما المقابلات
3: الريزو طايح
2: المقابلات نتاع غدوة زادة تنجموا تعمرهم من توا اللي موجودين زادة في السيت دونك انطلاقا من 6 كوت ديفوار النرويج اليوم 10 نتاع الليل فرنسا
1: كوت ديفوار النرويج كون يربح ستوفيق تكهنك
3: صراحة خويا انا على شفت الكوت ديفوار بون تقول لي النرويج عندها خط هجوم دفاعيين ها تصور 2-1
1: لشكون؟
3: كوت ديفوار
1: كاين بواحد الكوت ديفوار سي شيم
4: مش يعملوا 1-1
1: 1-1 في 120 دقيقة راهو
4: 120 دقيقة
1: 1-1 120 دقيقة 1-1 دونك انت
3: باه اما عندي حق نبدر انا بعد
1: عندك حق باه نمشي للماتش اللي من بعد
2: الماتش اللي من بعد 10 نتاع الليل فرنسا السويد
1: فرنسا السويد اقرب الميكرو
3: منتهي الموضوع فرنسا
1: فرنسا قديش عطيني انت
3: سكور عندك مبابي عندك شو اسمه ديمبيلي عندك
1: وليس
3: يا ودي منين على شكون ترضى اقل شيء مع السويد فما الاربعه
1: اللي كاين ترجعهم
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله
3: اربعه موجودين
1: اربعه بلي شيء سي شي
4: 3-1 لفرنسا
1: 3-1 لفرنسا باه الماتش اللي بعد انيس
2: الماتش اللي بعد بيكون اولى ساعات الفجر دونك ماضي ساعتين نتاع الفجر المكسيك الاكواتور
1: مكسيك الاكواتور ديربي
3: تربي غادي عندهم بون المكسيك اقرب صحيح سيمونير كلامه صحيح مكسيك
1: ما قال شيء مني جبت دخلت ما سمعتش كلام كسي اشكرك شكون منير اصلا قال معنا في التل
3: سي منير هو قائد الرحله هنا في
1: يا ولدي لعبيت تفرج في الناس هذوما
3: هذوما جنود الخفاء وسورتو كامرا الايامات دونك في مسردينا دونك اعتقد اللي 2-1 مكسيك
1: 2-1 مكسيك باه
4: هاي هذوما نمشيو ضربات جزاء فيها
1: لا احنا 120
4: دقيقة 120 دقيقة ينجموا يكونوا 1-1 وبلانتيات
1: 1-1 مازال ماتش اخر انيس
2: مازال زوج ماتشات انجلترا كونغو الديمقراطية هذه الخمسة نتاع العشية غدوة
3: اللي عندنا الوقت غدوة نحكيو فيه
1: لا ما يسالش من تو
3: تحب من تو
1: اي خاطر ما نسبش نلعب
3: لا هاري كين و اثنين بلاش
1: لي
3: انجلترا
1: لي انجلترا سي شام
4: انجلترا تربح 3-1
1: 3-1 زاد
3: اي
1: والماتش الاخراني باين الماتش الاخراني زاد هاي
2: الماتش الاخراني اللي هو بلجيكيا السنغال غدوه 9 نتاع الليل
3: كاس احد هذا كاس احد بصراحه
1: اي قداش انت جاي
3: ان شاء الله السنغال ان شاء الله السنغال 2-1
1: 2-1 السنغال
4: حتى نقول السنغال تربح
1: السنغال 2-1 دونك هذوما تدخلوا انتم زاد تنجموا تلعبوا طبعا الطريقه وذكرنا نفس طريقه المشاركه وكيفاش ينجموا يلعبوا الناس اللي يتفرجوا فينا
2: تدخلوا تلقاو الببليكاسيون على الباج سبور جوهر اف ام تعملوا جيم وبارتاج وتبعثوا تعملوا تسكانيو الكير كود تبعثوا للنوامر اللي موجودين في الببليكاسيون على الواتساب تجيكم لوجين ومود باس بالوقت نجموا تكونوا ضمن ليكيب نتاع السبور نتاع جوهر اف ام وتشاركوا ونذكر راي الحظوظ ديما قائمه خاصه بالدرو تنجموا تاخذوا حتى على
1: اللي هو الدرون يعني تحط تختار
2: المسار كامل شكون ينجم يتوج باللقب اذا كان تحط وتنجم تتكهن باسم المنتخب المتوج بلقب المونديال راك تنجم تاخذ بوينات اكثر فجاه يكون تحول فجئي وكبير في البوينات نتاعك
1: اي فاس توفيق هذه ما عمل عليك هذه
3: ارجنتين فرنسا
1: باهي ما معك حطهم في الواحد مش
2: عمر في الدراما
3: ما انت بلانتي يا جماعه في مشكله تليفون
1: لا شوفوا له
3: الرداب خاطر البكالوريا علاش ما نعرفش الريزو تاع
1: تاخذ بكالوريا تاع الخمسه عدي تاع السوس
4: توفيق توصل بالحميد تو
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: هاي سيدي خلينا نذكروا بالكادوات اللي يستناو فيكم وخاصة بالمساهمين واللي وفروكم الكادوات الكبيرة تنجم تفوزوا بهم في نهاية المونديال
5: بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
1: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
1: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة
3: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
0: Publicité Business News Business News
4: هذا الموجز الاقتصادي تولى اليوم الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شاكيب الرقيق والمدير العام للشؤون الدولية بشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات ويندرج هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية 38.2 مليون أورو الذي من المقرر أن يتم التسلم الدفعة الأولى منه في غضون 2 من تاريخ توقيع العقد يندرج في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والهادف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي من خلال النهوض بالبنية التحتية للنقل الحديدي وتعزيز الأسطول الكهربائي للشركة التقت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي اليوم بمقر الوزراء بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية حيث أكدت الوزيرة بهذه المناسبة الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وزيرة المالية دعت المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر وفق لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة المالية من جهتهم أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس وتم خلال هذا اللقاء أيضا تقديم عرض حول نشاط سوق رقاع الخزينة وبرنامج الإصدارات للسداسية الثانية من السنة الحالية تم اليوم الإعلان عن اختتام مشروع التعاون التونسي الإيطالي حشتبيك الرامي إلى تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الداخلية في تونس عبر تشجيعهم على الاستثمار وإطلاق مشاريع بالشراكة مع رواد أعمال محليين يأتي اختتام هذا المشروع الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وبالتنسيق مع عديد الهياكل والمؤسسات التونسية بعد استكمال المرحلة الثانية منها التي انطلقت منذ سنة 2023 ليفضي إلى إحداث 67 مشروعاً وخلق 451 موطن شغل بتمويل ناهزت قيمته 70,000 دينار للمشروع الواحد هذا وقد بلغت استثمارات التونسيين بالخارج منذ إطلاق المشروع عام 2017 أكثر من 750,000 أورو إلى جانب إطلاق دليل المستثمر وتنظيم 16 دورة تكوينية دوليا أعلنت قطر اليوم أن الأموال الإيرانية المجمدة لديها البالغة 6 مليارات دولار لم تحول إلى طهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023، مشيرة إلى أنها أي الأموال مخصصة لشراء السلع الإنسانية. نهاية الإنجاز. إلى اللقاء. Business News.

0: تندونس
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اللي يجمعنا بكم يوميا في فقرة توندونس، نحكيوا على تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج كثيفة الاستهلاك للموارد، ولات الحرارة المرتفعة للأجهزة اللي قاعدين نستعملوا فيها واحدة من أكبر التحديات اللي تواجه الأجهزة امتعنا، خاصة أجهزة الكمبيوتر الحديثة وين تأثر الحرارة بشكل مباشر على الأداء والعمر الافتراضي لكل المكونات الإلكترونية. ولهنا الشيء هذا فالابل بالنسبة للي بيسي، بالنسبة للتليفونات، وحتى بالنسبة للكهرباء. هذاك علاش فما محاولة جديدة لإيجاد حل أكثر كفاءة. نلقاو فريق من الباحثين يتوصل لتقنية مبتكرة تعتمد على البكتيريا اللي هي بيدها باش تنتج مواد تبريد متطورة واللي تنجم تتفوق على المواد المستخدمة حاليا. الفكرة تقوم على استخدام البكتيريا في عملية سماها التخليق الحيوي الميكروبي التآزري، دونك عملية معقدة شوية وين تغذى الكائنات الدقيقة بالسكر وديزيون تاع المعادن، وهكا تنتج بشكل طبيعي للبكتيريا دوما مواد عالية التوصيل الحراري واللي تخدم كوسيط بين الشرائح الإلكترونية وأنظمة التبريد اللي يسرع في انتقال الحرارة بعيد على المكونات الحساسة. يعني يحطوا لبكتيريا هذوما ويعطيهم شوية سكر وشوية ديزيون متاع المعادن، يولي الحرارة تتبدد بسرعة وتبعد على المكونات الحساسة للأجهزة الإلكترونية متاعنا. عملوا دراسة وقالوا لكونوا المواد الحيوية الجديدة هذية تتمتع بقدرة على توصيل الحرارة تفوت بمقدار يتراوح بين 5 و10 مرات المواد التوصيل الحراري التقليدية واللي قاعدين يستخدموا فيها توا في الأجهزة الإلكترونية. حاجة أخرى تتميز بها الطريقة هذية متاع البكتيريا اللي كونها صديقة للبيئة وما تستحقش مواد كيميائية قاسية وإلا درجات حرارة مرتفعة اللي يتم استخدامها في عمليات التصنيع التقليدية. بالطبيعة الطريقة هذه مازالت في إطار التجربة، ومن بعد نجم نراوها في لي ديفيرون كومبوزون إلكترونيك اللي نستعملوا فيهم في الأجهزة متاع. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك سعداء نكون معكم في هذه الحلقة الأخيرة في الموسم هذا، اليوم 30 جوان. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. 35 في استوديو جوهرة، وطبعا كما قلت سعداء نكون معكم طبعا في خاتمة هذا الموسم، حل السبعة معكم في حلقة أخرى. وكما قلت اليوم نوفي، وعلى خاطر غدوة فما البرمجة الصيفية اللي تبدأ على جوهرة فم. يلا جروب اليوم سامي سنوسي، مرحبا سامي.
1: مرحبا، مرحبا بالكل، مرحبا بالمستمعين والمستمعات في آخر حلقة وذلك بتاع
0: الموسم. مش يظهر لك اكيد
1: تكون اخر حلقه، وان شاء الله نعديوها بكبير وكل شيء يتعدى على احسن ما يرام. هكا ولا
0: احنا حابين انه الناس الكل تكون موجوده في اخر الموسم هذا، ولكن نظرا لارتباطات عديده دونك ما نجمناش نعملوا هذا. انس بن مالك مرحبا بك.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي، للاسف حبيبي غير ممكن للارتباطات
0: حبيت
1: الزملاء والزميلات والتعقيدات كبيرة تقنية ولوجستية.
0: لا تعقيدات، لا ولكن ارتباطات.
1: لا خاطر انت قلت ارتباطات نشوف فيها كديك روزمون
0: تعقيدات من ندخلوا في ليفل اخر.
1: داكور. نسلم على الناس الكل، توكا نسلم على مستمعات ومستمعي جوهرة اف ام وجوهرة تي في في هذه الحلقة الأخيرة من هذا الموسم ال 25 26.
0: يلا كالعادة باش نبداو بكواد ناف.
2: كواد ناف
0: تفضل سامي.
1: الكواد ناف نتاعي باش نحكي على ستارت اب اسمها كلايمات هيلث. ستارت اب هذايا لا كونستاتي اللي الناس الكل او موين اون انسبيري اون اكسبيري 20,000 مره في اليوم.
0: اي
1: وفي الاكسبيراسيون والانسبيراسيون هذايا في بلدان معينين اكثر من بلدان اخرين ثم برشا بوليسيون ونجمو اون انسبير دو بولين لا لا دي باكتيري بوليسيون اللي هي فهمت برشا حاجات عملوا لو ال ماكس. لو ال ماكس هذايا منظرو كيل بوف، عرفتوه كل بوف هذاك اللي يتكيفوها اللي يتكيفوهم هذوك لي تروك يتكيفوهم جوتابل. اما الكل بوغي دو دو دو مش اكسجين 100%. الحق نتاع ربي ما ما ما, ما لا فيديو قبيليك شفتها دونك سا ال ما انسبيري مي ال ايد لي سبورتيف اي ليد لي جون باش في بلاصه ما يتكيف ما يتنفس في طريقه هكاك يعني حتى كان يترين البرة ولا حاجه بالتلوث وكل شيء يعمل اون انالاسيون توت لي زوغ نتاع الواحد نتاعو وبدنه وحده يتصرح وماشيين في الحكايه هذيا ماشيين توا. اي جي تروفي سا انتيليجون خاطر هما اعتمدوا سورتو الحاجه الذكيه اللي عجبتني اعتمدوا على العباد اللي عندها الريفلكس اللي تتكيف. شفتك الريفلكسك اللي تحب تجبد حاجه يقول لك خذ خليه الريفلكس هذاك مي استعمل الاداه هذه اللي تنظف لك رويريك واللي تخليك الاوغمونت ان تي بو لي بيرفورمانس ريسبيراتوار في البوري سبورتيف.
3: في تونس هذه
1: ما نعرفش عليها
3: ممتع محلية الفكرة.
0: أنا ريتها على النت
1: معناها على النت أنا بدي قبيله قبيليك شفتها أون فيت سي ستارت اب اللي توا قاعدة تحاول تغزو سورتو المارشي الآسيوي على خاطر هو من أكثر البلدان.
0: إذا كان غزيت المارشي الآسيوي سي
1: لا على البوليسيون هما
0: سورتو
1: على البوليسيون وعلى الواحد خاطر تحب تعاون الناس وتخلي الناس ريسبير دون مانيير خير شوية.
0: ميرسي سامي. أنس
3: قلوبنا مع التوانسة والناس الكل اللي في أوروبا اللي ليامات وراجب ترجع بارتير من 6 جويليا درجة حرارة مرتفعة واستثنائية بالبوليسيون بالمناخ مناخ قاري كونتيننتال يخلي البوليسيون تضعف برشا مرات ونخموا فيهم الكل. يعني القصة اللي كيما اسبيري واللي تجم تكون معناتها موعظة برشا ناس وأنه فما شاب مراهق وانه ما يقراش على روحه وفي الدراسه فاشل وما يعملش جهد فابوهم قرروا وانهم يلقنوه درس
0: وين هذا
3: في الصين
1: لن ينساه
0: لن ينساه ابدا.
3: قالوا له انت ماكش متاع قرايه باش تخرج تخدم على روحك والا ما عادش تاخذ فلوس وكان لهم ما أراد
0: عقاب يعني.
3: نوع من العقاب نوع باش يكتشف في الدنيا ويتعلم اللي الدنيا مو سهله. فعمل كيما النصبة متاع مأكولات جاهزة فهمتني لمدة 10 أيام وقعد يخدم فيها باش يعرف الدنيا باش يكتشف الدنيا.
1: اما يظهر يربح برشا فلوس.
3: فما رانا هو في 10 ايام دخل 1400 دولار وهو مازال كي بدا ومش معروف.
0: برشا معناها يسمى
3: برشا 1400 دولار نحكيو على 5 ملايين في الجمعه.
0: رقم
3: فالسيد فرح وقال لي هذا اللي كنت نستنى فيه مشروع نخف عليه هنا ودخل به برشا فلوس. فبعث للقرايه وحل وقعد بك النسبه هذيك يدخل معناتها في برشا مرات. وهذا الحقيقه اثار جدل كبير في مواقع
0: التواصل. ما نشجعوش هذا احنا.
3: ليه ايه فوالا انت ما تشجعش هذا؟
0: لا يعني القرايه تقعد ديما مهمه، واذا كانوا ياخذ درس من عقاب كيبكي حاجه باهيه وينجم يعمل اثنين، ولكن ديما القرايه تقعد القرايه.
3: هذا راي مهم اللي قلته انت توا، وهو راي شق معناتها من الانترنت والراي العام في الصين اللي قالوا سامي. والراي الاخر يقول لك كان تلقى روحك ماكش باهي في حاجه وتلقى روحك باهي في حاجه اخرى.
0: ايه وباهي
3: امشي فيها. فهمتني؟ القرايه مش كل شيء، ما نجحتش بالقرايه تنجم تنجح حاجه اخرى. دونك سيتي سا لو ديبا على على المستوى الاجتماعي. الحكايه هذه اللي عملت شنو المغزى من الحياه، ولا شنو اهم الدراسه والتعلم، والا الفلوس كي تجي تنجم توقف الدراسه وتعلم.
1: ما نساوش الطريقه التقليديه نتاع القرايه اللي حكينا فيها المره اللي فاتت هي المشكله. ماهيش مشكله تفوق، خاطر اتر انتربرونور
0: تنجم حتى لو سيت اون فورم دانتيليجونس. هي
1: سي كليرمون اون فورم دانتيليجونس، يعني اتر انتربرونور ايتان ايتا ديسبري. يعني تنجم تكون انت حتى لو كان قرايتك ماكش متفوق في المات والفيزيك ولي لونغ
0: تنجم تنجح اوترومون في حاجات اخرين. انا معاك في هذا، ولكن هو المشكل ممكن انه تقاعس ولا بخل ولا حاجه انه ما يقراش. نجم يكون اذا كان يركز ونجم يكون هذا الدرس ليه باش انه يعمل لو ديكليك ويركز في حاجات ينجم ينجح في القرايه نتاعو. خاطر دير دون مانيير بريكوس شويه انه انا ما نجحتش في القرايه الاج دو 15 ولا 16 هذا اللي بكري شويه. فهمت هذا اللي حبيت نقوله.
3: سامي فما ناس، فما شباب قاعدين وفما شباب طبعا كي مثلا يكتشفوا حاجه تجيب لهم الفلوس ينجم يخليه كل شيء يمشي. فهمتي؟ ينجم زاد كيف راه معاش يرجع القرايه يقول لك ساي لقيت ما فوكاسيون عجبتني مشروعي خاص. ما هذا اللي نشوف فيه روحي ما يحكم فيا حد. دونك ما نعرفوش. دونك يا ما لو ديباس سوسيال
0: هذا مهم الحوار.
3: الكوادنا في الثاني في سعفيس على سامي
0: زوز هما
3: خاطر انا زوز
1: صغار.
0: اي مثالش
3: زوز صغار محضر. بون انتم خذيتوا لي شطر الاولاني يا ما
0: سمحنا لك.
1: انت لا جينيروزيتي كامله هكا فهمت.
3: صدر رحب. شوف صدري قدر رحب سامي. خلي لكم تاخذوا معايا الثاني فيسا المونديال.
0: كوب دو موند
3: نحكي على المونديال. زوز فرق مرشحه لكاس العالم خرجوا البارح.
0: فرنسا المانيا هولندا.
3: المانيا هولندا تحيه كبار واجلال لمردود منتخب المغرب
0: باراغواي والمغرب.
3: انا اليوم ضحيه معناتها خاطرني انا رقدت 5:30 البارح معناتها تفرجت الماتش الكل ونخدم الصباح بكري معناتها رقدت ساعه من زمان من ضحايا معناتها. لكن الحقيقه ما ندمتش، بالعكس كان رقدت ومن بعد سمعت بسكور وشفت لي ستاتيستيك
0: لا بريستاسيون
3: خاطر السيطره نتاع
0: بخلاف السيطره كانت المغرب والمغرب تلعب على الكونتر
3: بخلاف الربع ساعه الاولى من المقابله اللي كانت فيها هولندا خير ومن بعد
0: تونس وبعد يعني
3: فهمتني. لا حاجه استثنائيه. انا نشوف انا منتخب اخر زوز منتخبات اخرين ينجم يكونوا مرشحين في بقعه هولندا و استنى المانيا.
0: شنو هو الكونتينون؟ شفت شويه انا
3: شفت كوب دي موند حسب تفرجت فيه
0: شفت حسب اللي شفت
3: المجموعات.
1: كوت ديفوار نقول
3: لا مش الكوت ديفوار.
1: شنو مصر كوت ديفوار؟ انا
0: فريق القاره الامريكيه ولا اوروبيه؟
3: مصر لا اوروبيه لا افريقيه.
0: لا امريكيه ولا اوروبيه؟
3: زوز فرق من القاره الامريكيه عجبوني برشا اللي هما المكسيك.
1: مكسيكو مش
3: خالص خاصه وانها تلعب معناتها
0: ولا حتى الباراغواي عجبتني
3: من المنظمين.
0: لا مش الكاس العالم اما باهي
3: الباراغواي. الفريق الاخر اللي عجبني برشا اللي هو فريق الكولومبي. فريق الكولومبي
0: شفتش كولومبي
1: لعب صحيح.
3: فريق كولومبي كان تفرج في الماتش ثلاثة كان تفرج في الماتش الثالث الاخراني اللي هي البرتغال اللي فريق قوي. البرتغال فهمتني الا دوميني للبرتغال.
0: كان الكره قاعده تتبدل
3: فهمتني. ما نعرفوا ما كانش الناس معناتها
0: يامنوا هكا
3: يستناو برشا في كولومبيا
0: عنده برشا خدمه
3: خاصه وانه مثلا لعب ديجا يقولوا فيه اللي هو خامس رودريغيز مازال يلعب ما عندهش نجوم كبار برشا فهمتني. لكن كولومبيا في الكره معناتها انا نقول من الفرق بشكون عليها رهان كبير.
1: انا جوست فيت في بعد 35 بعد 35 سنه تم تحقيق حلم الكابتن ماجد.
0: لم يتم.
1: لا لعب ضد البرازيل. هو الحلم نتاعو يلعب ضد البرازيل.
0: هذا قال البارح سليم كانت الكواد ناف نتاعو انه بعد 35 و 40 سنه
1: في بالي 35 احنا اللي نحن
0: دونك سي هذا هو ما بين البرازيل واليابان ولكن لم تكن النهايه سعيده كما يتمناها الكابتن ماجد.
1: حسن الخلق مع الخصم.
3: يا مريت البوت اللي ماركيها الكابتن ماجد ليه وعمل شقة قاعد يمشي بها برشا برشا وشاطر كأنه في كابتن ماجد بالحق كان هكا والكرة تمشي.
1: انت في بالك ثم واحد حسب الجارية نتاع كابتن ماجد قديش كان جات في الحقيقة 6 كيلومتر فاصل 5.
0: يلا عندنا فاصل معز فاصل وبعد احنا عندنا فاصل ونتوكا بالغناء عندنا فاصل يلا نرجعوا وقت كانوا الناس يخرجوا غنيات ناجحة قبل الصيف مش بعيد برشا في تونس نبيها كراولي قالوا لي جاي 1992 يلا بعد شوية نرجع لكم في أنتيبيوتيك
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي
4: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي
2: جوهرة أفهم
4: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا كالعادة نبدأ هذه بعد الفاصل معناها بعد الغناية بهيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: يلا هيا بينا نلعب. هذه رقم 405 كما يقول لي رامي في الأوراق.
2: جي كربة فرنسية ممتازة.
0: أكثر اللاعبين نجاحا في التمريرات خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026. أي في 26 تكون كان هي
3: هذا يا أوليزي.
0: بي عندي برشا أسامي أنا.
2: ما يضرليش أوليزي.
3: أوليزي عطى برشا بوكو باس ديسيزيف.
2: لا نتصور أنا لاعبي وسط.
0: هذوما يراو ما بين 250 و 300 يعني 300 تمريرة يعني.
3: أه مش تمريرة حاسمة.
2: لا لا تمريرة تمريرة.
0: أكثر لاعبين نجاحا في التمريرات. مش مش ليزاسيست.
2: أوكي. رودري.
0: رودري.
2: قداش ترتيبه؟
0: 329 تمريرة الأولاني.
2: الأولاني مقويني برجولي.
0: باهي رودري مني وين يلعب؟
2: شنو وين يلعب حسب رأيك؟
0: تسمع فينا ما تعرفش مدري وين يلعب.
2: بالوندور
3: وتعمناول
0: اكزاكت. ثاني
2: ثاني شكون نجم يكون؟
0: 293 تمريرة ناجحة.
2: لا تنتش ولا لا مش شواميني. شواميني فما ماتش ما لعبوش.
0: شواميني مش موجود في
2: فما
3: فما فرنسي
0: فما مثلا المرتبة التاسعة كونسا 253 تمريرة ناجحة.
2: غدوة إن شاء الله.
0: فيتينيا
2: غدوة إن شاء الله
0: 270 تمريرة ناجحة. فهمتك فهمتك وتعديت.
2: باهيش فسر لي.
0: فهمتك يعني كنت تدو
2: باهي قول إيش معناها. باهي فسر لي.
0: باكونس معناها.
2: ليه
3: كونسا
2: قلت كونسا. كونسا قلت غدوة إن شاء الله.
0: يا الله. السابع فيرجيل فان دايك.
2: فيرجيل فان دايك
0: 72
2: اللي هو لاعب معناته وسط دفاع. معناته
3: وسط دفاع على الاخر من اكثر اقل جوارات اللي يجريو نورمالمون.
0: الخامس
2: يطلع البارح ما اللي كان تفرش ماتش البارح يطلع برش.
3: اشرف حكيمي.
0: لا اشرف حكيمي ما فماش.
2: بوعدي فما
3: بوعدي. لا حتى ذاك تعدي عليه برشا بسيط
2: سنة. فما برازيلي.
0: فما عيسى.
2: عيسى حياته. عيسى ديوب.
0: لا عيسى ماندي.
2: عيسى ماندي تعزير.
0: عيسى ماندي 293 تمريرة ناجحة هو المرتبة الثانية. يانيكي 288 تمريرة ناجحة في المرتبة الرابعة.
2: وين هذا منين؟
3: ياباني.
0: ياباني. ورامي بن
2: رامي بن سبيعني.
0: بن سبيعني.
2: رامي بن سبيعني بتاع الجزائر.
0: اي 286.
2: بن سبيعني.
0: بن سبيعني. بن سبيعني 286 تمريرة ناجحة. تقريبا هذوما اهم الناس اللي عملوا تمريرات ناجحة في كأس العالم اللي مازالت طبعا متواصلة حتى ل 19 جويليا. هذولي هكا ما
3: 12 ولا 19.
2: هذولي 19 خاطر 48
3: فريق. هي هي بيزار.
2: كوب دي موند مثلا
0: زار برشا بصراحة.
2: 86 24 فريق.
3: انا ديجا احسن 30 واحسن واحد لو ميريت ما عادش
0: اي مش برشا يعني مستحق.
3: ثم قداسه نتاع
2: لي تعرف اللي ردها سبيسيال وخلى خلد ماتشويت في الدوزيام تور ما هم معناتها ديزيكيليبري شويه. تلقى كيما البارح مثلا ماتش المغرب وهولندا اللي زوز قوين ومن بعد تلقى ماتشويت
3: كيما الليله
2: فهمتني اللي
0: شنو الليله
3: لا ثم أبار فرنسا. لا لا في الليل مخر يعني متاع ساعتين يظل كونغو نسيت شكون الإكواتور ولا
2: أوتوكا. علاش كي يبدأ فريق كي يبدأ بلد ماهوش من العشرة الأولانيين في العالم ويستضيف هو ياخو هو البول بوزيسيون ياخو هو معناتها تيدو ليست ويخلوذ الباقي. فما بالك كوب دي موند فيها ثلاثة فرق ماهيش من أقوى.

0: ثلاثة فرق في العالم مش من عشرة الأولانيين وتزيد ثلاثة تاخد بول بوزيشن تيد دو ليست فتتخلو ذاك عليه باش تلقى كندا مع
1: كندا مكسيك وامريكا
0: وتلقى معناتها زوج قويين مع بعضهم
1: هي مكسيك اكوادور ليلة وغدوة كونغو انجلترا
0: ولو كونغو انجلترا ماتش
1: مش خايب
0: ماهوش خايب على الورق على الاقل شو ما نكتبوش على بعضنا انجلترا مرشحه فوق العاده ولكن الماتش يبدو وانه كما يقول بالفرنسيه
1: يغدر.
0: ان بلا الي شوم طبق شهي
1: ويغدر راهو يسكر ويسكر انا انا سنه في الكوت ديفوار خاطر الكوت ديفوار الي برجوليه انا جي فيو ان كومباكت يعني ان جو كومباكت ميم سي يعني تيح فريق قوي كاو اما لو جو كومباكت على الكوت ديفوار ينجم يغدر ينجم يلكع ينجم
0: هي سامي افريقيا عامله 9 على 10 وهذا هذا استثنائي
2: وهذا مؤلم صراحة
0: وهذا الكل أحسن زوز فرق في تاريخ أفريقيا ما لعبوش
2: نيجيريا والكاميرون
0: اللي هم نيجيريا والكاميرون
2: فيتينا 270 تمريرة ناجحة البرتغالي فيتينا المرتبة الثامنة يلا سؤال ثاني أكثر المنتخبات خسارة لنهائي كأس العالم
0: هولندا ثلاثة مرات
2: هولندا ثلاثة نهائيات 74 78 2010 الأرجنتين ثلاثة نهائيات 1930 1990 2014
1: برازيل زوز ولا
2: خرجت البارح
0: هولندا ألمانيا
2: أربع مرات 66 82 86 2002 شكون أكثر لاعبين تسجيل الأهداف تحت قيادة كارلو أنشيلوتي
0: كريستيانو رونالدو
2: لا ماهوش الأكثر
1: مش الأكثر
2: أكثر 112 هدف وي مرتبة ثالثة
0: مرتبة الثالثة كريم بنزيما
2: الثاني 121 هدف
1: الأولاني
0: فينيسيوس جونيور
2: لا الأولاني إيطالي
0: إيطالي
2: فينيسيوس جونيور 97 هدف
1: إنزاغي
2: والميلان
0: بيبو
2: فيليبو إنزاغي
1: الغدار
2: 161 هدف
1: صفر إليغانس
2: مازال واحد أما
1: يخويش مارك
2: مازال وزوز
0: فيليبو إنزاغي
2: واحد فنان
0: روبرتو باجيو
1: برازيلي رونالدينيو في الميلان
2: يعجبني انا بصراحه لا
0: فين فريق
1: فريال
2: كان عليه برشا حكايات وجال الكوره يعني
0: كاكا
2: كاكا 95 هدف ومازال واحد
0: جنسيته
2: روسي هو
0: لا اوكراني اندريي شفشينكو
2: 103 هدف
0: على ذكر انزاغي عدى حياته وعايش على الخط نتاع التسلل ما نعرفش انا كان خلطت على الفار راهو الفار ما همشو
1: اما راهو يقولوا الى لو تو لو بلو ديفيكاسيتي من اعلى الوحيد في تاريخ الكره هو راؤول قال لك ليفيكاسيتي نتاعهم سي ديفينيسور سكون ابل اللي ما عادش برشا ابار اللي كاين هكا شويه ميم سي يرجع ويعمل كل شيء
2: يلا سمعكم اهداف بالتعليق تاع الماتشوات وتقولوا لي شنو الماتش هذايا هذا الهدف الاول
3: وين عايش يدوني لوفيرتور دو سكور اوفيرتور دو سكور بور باتريك امبوما اي 1-0 دونك alors que le match est commencé depuis grosso modo 39 minutes Une attention la reprise d'Hollande et l'égalisation à l'instant après 7 minutes de jeu en deuxième période Mick McCarthy
2: Lai شنو هو زوز بونتوات هذوم؟ هذه كأس عالم
1: هولندا 98 هولندا كامرون
2: وي كامرون لا كأس عالم نهاية ساعة
1: 98
2: لا
1: 2002
2: كامرون
1: وانجلترا
2: لا قريب
1: ايرلندا
2: وي
1: اوكي
2: ايرلندا الكامرون دور المجموعات 2002 هدف مقابل هدف باتريك مبوما
0: يا ماما انت
2: لاسيست تاع
0: ساموليتو مش حاجه مميزه
2: وي يلا ثاني
4: Le voilà qui Marcelo sur le camp. Ouverture du score est super ici à l'Arena Corinthians. C'est la Croatie qui ouvre le score sur une nouvelle offensive. Neymar face à Pleticosa. Il a touché. C'est vu quand même. Il a pas sifflé Yushi Nishimura et Oscar peut s'échapper. Oscar pour la frappe et le but 3-1. Fin du suspense Oscar qui est venu tromper Pleticosa.
2: يلا
0: كأس العالم في 22
2: كأس العالم موش 2022
1: لا قبل 2018 كرواتيا خلطت
2: شكون
1: برازيل كرواتيا
2: وقتاش
1: 2014
2: وي برازيل كرواتيا 3-1
1: 3-1
2: تقدمت كرواتيا بهدف عكسي
0: ربع نهائي هذا
2: سجلوا البرازيل مارسيليو بالخطا في مرماه لا افتتاح مباراه افتتاح هذه ثم عد النيمار واضاف الهدف الثاني بضربه جزاء واختتم اوسكار الثلاثيه 3 وقبل هدف
1: 2014 حبيبي 7-1
2: 7-1
0: لا ربع قلت ما قلتلكش نصف
2: لا افتتاح
1: ربع هي
0: لا نصف ايطاليا المانيا
2: المانيا البرازيل دومي فينال
1: مش لا نصف
2: يلا هذا الهدف الثالث
5: الهدف من كريستوف دوغاري السوبرب بوت دو كريستوف دوغاري على 34 مينوت il est content كريستوف regardez le Zidane au premier poteau et la superbe déviation de Dugarry qui croise sa tête au deuxième poteau et il a sauté devant le gardien, on l'a bien vu. Dugarry, attention à Dugarry qui donne bien à Djorkaeff, il peut tirer et le but contre son camp de Pierre Issard. Malheureux Pierre Issard là, alors que Vogt semble-t-il avait ce ballon de Djorkaeff. Derrière encore pour Thierry Henry. Là qui a un petit peu raté, non c'est pas fini, il va provoquer, il est passé Thierry Henry face à Edvard et c'est le but de Thierry Henry, superbe, et oui il a marqué, il est content, le public, la clame, regardez.
2: Yalla, c'est bien fait l'off,
1: match d'ouverture. Coupe du monde 98 تونس تونس فرنسا افريق دي سود
2: منتخب فرنسا ضد جنوب افريقيا مجموعه ثالثه
1: ماتش اكسبسيونيل وقتها
0: 3-0
2: دونك دوغاري الهدف الاولاني في الدقيقه 36 بيير عيسى لاعب جنوب افريقيا الهدف الثاني بالخطا في مرماه وتيري اونغي الهدف الثالث في الدقيقه 90+2
1: وقتها كريستوف دوغاري ما كانش هو مرشح انه يكون لا بوينت الاولاني كان ضغط ستيفان جيفارش وخرج في يمكن 10 دقائق لعب الى فيان كلاكاج وعوضوا دوغاري اللي عدى كوب دي موند وقتها
2: ممتاز
1: على ريلاتيفمون مهم صاحب زيدان
0: عملوا على علي جيليون يتمسخر عليه على خاطر زيدان ما هو صاحب زيدان من معاهم الصغير كيف زيدان ما نحب نلعب كوب دي مود انا معايا مون بوت دوغاري جو فو مون بوت دوغاري
1: اما كان يماركي دوغاري
0: متوسط كان
1: ماهوش من احسن اللعيبه ما بخرجش تريزيجي وري
0: خاطر وقتها تريزيجي وري مازالوا صغار ما مازالوا ما عملوش حتى 10
2: سنين بعد ايزون ايفولوي اوترومون
0: ما فهميش
1: اكبر
2: الانتصارات والخسائر في تاريخ كاس العالم الاولى
1: زاير 9-1
0: المجر
2: سلفادور 10-1 مونديال
0: 82
2: ثاني
1: زاير 9-0 ولا
2: 9-0
0: المجر كوريا الجنوبية
2: مجر كوريا الجنوبية مونديال 54 وفما واحد بعده
1: يوغوسلافيا
2: كوريا الشمالية
0: كوريا الشمالية
2: والكونغو 1974 الرابعة
0: هذيك هي الرابعة يوغوسلافيا الزاير
2: لا
0: تسعة بليش يوغوسلافيا الزاير
1: 9-1
0: 9-1
1: ظل 9-1
2: 9-1 بعد
1: انجلترا
2: 9-1 هاي
1: انجلترا
2: لا المانيا
0: المانيا السعودية 8 بليش
2: المانيا السعودية 8-0 مونديال 2002 واحد اخرى زادة مونديال 50
0: مونديال 50 وقتها
2: 8-0 اليوراغواي بوليفيا 8-0 زادة 38 سويد كوبا 2022 اسبانيا
0: اسبانيا شكو دقة تيكيب اي فما يكيب
2: كوستاريكا 7-0 البرتغال 2010 كوريا الشمالية 7-0 بولونيا هايتي 74 7-0 وتركيا كوريا الجنوبية 54 7-0
1: اما المانيا البرازيل
2: اليوراغواي سكوتلاندا
1: ياخذ اكبر لكعة في تاريخ المونديال
0: هذيك خاطر ماتش ما بين
2: لا 2014 تحكي 7-1 البرازيل المانيا وفما المانيا كوراساو مونديال 2026
0: هذاك على خاطر تعرف عليه هذاك يمكن اكثر واحد يظهر وما تنساش على خاطر ما بين زوز فرق كبرى فما فرق ما نقول ما بين المانيا والبرازيل وما بين المانيا وكوراساو المانيا
2: والهند والمانيا
1: اما سورتو في بلاده
0: والمانيا وفولتا العليا
1: تخيل الجمهور انت وقتها
2: بوركينا فاسو اسمها
0: بوركينا فاسو اي في بين
2: البرازيل السويد 7-1 1950 وايطاليا الولايات المتحده 7-1 34 الولايات المتحده سيمبونيكي برايا
0: لا مش خايبه سورتو في بلادها واتليتيك اتليتيك
2: كندا قطر
0: 6-0
2: مونديال 2016 ضربت على البار احنا تونس
0: احنا الحمد لله
1: نورونا العرب
2: الارجنتين لا العرب بام
1: نورونا خط سينو نكونوا احنا
2: الارجنتين صربيا مونتينيغرو وقت كانوا دوله واحده 2006 6-0 6-0 زيادة 86 الاتحاد السوفيتي سابقا والمجر، و 78 فما زوز ماتشوات وفاو 6-0
0: فما المكسيك خسرتها
2: المكسيك ألمانيا 6-0 والبيرو الأرجنتين 6-0 والمجر هولندا 6-0 المجر ربحت هولندا
0: المجر الكبيرة
2: ضد هولندا 1938
1: لما تقعد الفينال اللي خسرتها كوز دي كرومبون هذيك العالمية
2: مونديال 30 أول مونديال في التاريخ زعما علاش في الأوروغواي
1: على خاطر الأوروغواي
0: ربحت الشامبيون أولمبيك
1: أولمبيك اكزاكتومون
2: حظيت الأوروغواي بشرف تنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم تقديرا لتتويج منتخبها بلقب بطل دورتين أولمبيتين متتاليتين سنتي 24 و28 إضافة لاحتفالها في صيف عام 30 باستقلالها السياسي. البطولة كانت من غير تصفيات للمنتخبات المشاركة وجهت دعوات فما مقاطعة من بعض الدول. اقتصر عدد المنتخبات 13 منتخب 4 أوروبا 7 أمريكا جنوبية ومنتخبين من أمريكا الشمالية والوسطى أفريقيا مش محسوبة عندهم ولا أستراليا. الدول اللي شاركت
1: كانوا مستعمرات
2: الأرجنتين شيلي البرازيل بوليفيا الأوروغواي بيرو باراغواي أمريكا المكسيك فرنسا يوغوسلافيا رومانيا وبلجيكا. توجت الأوروغواي بلقب أول بطل لأول مرة. الأوروغواي اللي غادرت البطولة ذي 2016 وكان هذا الحصول للأرجنتين وقت فوزها كان 4-2 في المباراة النهائية للبطولة. فاصل نرجع لكم في أنتيبيوتيكا
6: جوهرة FM

0: 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: اليوم في صنع في تونس كانت محطتنا مختلفة، محطة فيها برشا إنسانية، برشا أمل، برشا حكايات وبرشا حب وبرشا حاجات تبدلت في الحياة. تعرفنا مع بعضنا على قرى الأطفال SOS وعلى الرسالة النبيلة اللي تخدم عليها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. كل يوم باش كل طفل فاقد للسند العائلي أو مهدد بفقدانه يلقى حضن، حيلقى أمان وفرصة حقيقية لمستقبل خير. استقبلنا برشا ضيوف وسمعنا عديد المداخلات والشهادات مؤثرة كانت وخلتنا نكتشف الأثر الحقيقي لبرامج الرعاية في SOS، سواء في مرافقة الأطفال أو في دعم العائلات الفقيرة وتمكينها باش تبقى متماسكة وتحافظ على استقرارها. شفنا نجاحات للصغيرات اللي غيرتوا انتوما حياتهم، اللي تسمعوا فينا طبعا بتدخل بسيط منكم، واللي يلقاوا فرصة يقرأوا وينجحوا ويبنيوا مستقبلهم. واليوم إذا حبيت تكون أنت زادة جزء من الحكاية ذي المزيانة، تنجم تساهم بالتبرع، تدخل على السيت www.soasv.tn وتعمر PAP آلية الاقتطاع الشهري القار. والحكاية السهلة، تدخل السيت تعرف كل شيء بكل سهولة، تتعرف أكثر على البرامج هذية، وتنجم زادة تزور SOS Store عفوا، اللي تتعرف فيها على العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة وتشوف المنتوجات وتشجع العائلات هذية من خلال الأمهات اللي يعملوا برشا حاجات مزيانة من خلال عملية شراء. تنجم أنت مربما تساهم في دعم الأطفال هذه والعائلات المنتفعة. وفي الأخر نحب نقوله أنه الخير ما يتقاسش بقيمته، بل يتقاس بالأثر اللي يخليه في حياة الصغيرات وبالأمل اللي يرجعوا لعائلة كاملة. كان عندي برشا فخر وبرشا فرحة أني كنت واحد من الناس اللي يحاولوا أن يوصلوا هالرسالة ذي، رسالة SOS وجمعية قرى أطفال SOS. هذه رسالة النبيلة اللي فيها برشا خدمة، وشفنا قديش الناس دخلوا معنا من مختلف الـ ممكن الوظائف متاحهم ولا المهمات متاحهم اللي يطلعوا بها في صلب SOS، من الطلبة اللي هم السفراء، من المرافقين النفسانيين للمرافقين الاجتماعيين للأمهات الغيرو، حتى للصغيرات والشباب اللي شاركوا معنا، وحتى زاد الناس اللي اعطاوا من مالهم واعطاوا من وقتهم باش يساهموا مع SOS في هالعمل النبيل، العمل الإنساني. وإن شاء الله تخلت SOS لكفالة 30,000 طفل، وعليش أكثر، علش لا مش أكثر، زادة بمجهوداتكم انتوما، بإحساسكم انتوما، بمرافقتكم انتوما. دونك تدخلوا على لسيت www.soasve.tn أو تكلموا على الرقم 58-371-002، ولا تبعثوا مساجاتكم زادة على صفحات وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لSOS، اللي هما الانستغرام ولا الفيسبوك. يلا إن شاء الله نتلقاو في مواعيد أخرى مع SOS اللي نقدروا برشا العمل اللي تقوم به. كانت هذه صنعة في تونس. صنعة في تونس.

0: الدردرك. الدردرك برعاية مغبو بعد غياب يجينا عمرو عيسى. احنا رانا عملنا له شيء, هو عنده برشا خدمة, دونك على ذكا مولى الدار ما فضاش برشا باش يجينا. مرحبا بك عمرو عيسى.
1: مرحبا يا سامي. قاعدين نكملوا البيريود الأخرى نتاع قبل السيونس يونيك.
0: قبل السيونس يونيك واللي فيه الدنيا هكا تمشي رويدا رويدا, إن شاء الله تمشي ديما باهية هي لا محالة, ولكن الوقت نتاع النص النهار
1: هو ديما راهو في موا دو جوان ديما يكون ميسر عندنا في خدمتنا.
0: ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما
1: نهبطوا في اخر شهر في السيمستر الاولاني, دونك ديما يكون فيه حاجات كبيره
0: وخدمه واحنا طبعا نحكيو على الخدمه ذي اللي انت اساس التدخلات نتاعك باش تقول انه المهنه ذي كي تتنظم راه ما تنجم تكون كان حاجه باهيه بالنسبه للمهنه بيدها وهيكل المهنه, او زاده بالنسبه للناس اللي يشري ولا يبيعوا في العقاره. تاكيد
1: وي افكتيفمون هو سي ميتي اللي هو موش سهل, سي ميتي صعيب,
0: ماهوش حل باج انستغرام ويمشي
1: مالوغوزمون اللي هذاك اللي نعيشوا فيه احنا اليوم في تونس. معناتها فما برشا انارشي في المجال العقاري في تونس,
0: فما برشا دي كلونديستان
1: وي سورتو لي ان ميتي اللي يمس فيه برشا حاجات, يمس لا بارتي جوريديك, يمس لا بارتي فينانسيير, كومون كوميرساليزي,
0: في برشا اقتصادي زاد تجاري
1: وي في برشا فالور دون سو سونس.
0: باهي انت عمر كيما احنا نحكيو ديما على الجانب العقاري, ولكن هنا موضوع مهم, علاش لا اليوم باش نعملوا اب تو ديت وباش نمشيو انه نكونوا في مستوى بعض الدول اللي خذيت هذايا, انه يخرج بشهاده الطالب الوكيل العقاري يقرا هذايا, يقرا الجوانب القانونيه والتجاريه وغيره, كل ما يهم الجوانب اللي يحتاجهم في المهنه ذي. وعلاش الجامعات ما تدمش شعبه انها نجم والناس تخدم بها بالقدي نهار اخر؟
1: شو هو مطلب نطالبوا به لنا برشا, مي سورتو اليوم افيك لي زونيفرسيتي بريفي, معناتها حتى كان ما فماش ايتاتيك باش تخرج يونيفرسيتي, معناتها مطلب باش يكون سي ان ديبلوم يونيفرسيتير, معناتها مينيموم باك بلس 3. اليوم فما البريفي اللي نجم يسرع, علاش ما نقعدوش نستناو كان في الايتاتيك دون سو سونس. سورتو راهو مهنه وكيل عقاري باش تحل اون اجونس ايموبيليير يلزم لو جيران هو اللي ياخذ لاغريمون. لو جيران يلزم مينيموم يا اما يكون يونيفرسيتير ان باك بلس 4 بعد ردو باك بلس 3 خاطر ما عادش فما الميتريز, ولا يكون عنده باك بلس مينيموم 2 زون ديكسبيريونس. ولكن سي الوكيل العقاري هذه الاجونس باش تخدم دي اجون ايموبيليي. اليوم اون ا دو مال باش نلقاو دي اجون ايموبيليي سور لو مارشي
0: يستجيبوا للمطالبات هذي,
1: دونك كلهم جايين من ريكونفيرسيون بروفيسيونيل,
0: ولكن عندهم لو مينيموم تاع المستوى.
1: وي ما اون اكزيج با ريالمون,
0: مش مهم يكون باك بلس 2 باك بلس 3,
1: ينجم حتى ما عندوش باك, ينجم تجيبو انت تعطيه لا فورماسيون تعطيه لو سافوار فير, مي باش يوصل ريالمون اوبيراسيونيل دون لي ريغ دو لار على الاقل يقعد 3 سنين. اما 3 سنين سي تري لور علينا باش نلقاو, دونك اون ا دو مال ا تروفي لي بروفيل هذوما.
0: معناها تفضلوا انه الناس تخرج من الجامعات حاضره بالتكوين الملائم نتاعها باش تنجم تدخل طول سوق الشغل.
1: اكزاكتومون سا, هذا باش نطالبوا باش نجموا يولي كيما البرا, راهو البرا لي زاجون ايموبيلي راه فما اميتي اسمه اجون ايموبيلي, فما ان ديبلوم اسمه ديبلوم اجون ايموبيلي. اليوم كل فرانشيز اليوم في تونس ولا ان براند عنده الفورماسيون نتاعو, ولكن هذا غير كافي. راهو لاجون ايموبيلي شو دي كونيسونس جوريديك فيسكال
0: فينانسيير
1: ماركتينغ كوميرسيال ادمنستراتيف.
0: ولكن عمر ما انتبهتش الجامعات معينه لهذا, ما انتبهتش لضروره يكون فما التكوين هذا.
1: سؤال نطرحوه برشا مرات.
2: اي فما حاجه جست باش نفكركم اللي يلزم باش تفكر باش تعمل البرونش هذه لازم مصادقة وزارة التعليم العالي.
1: وي
0: وي البريفيرا
2: اي ليه البريفي كي باش تعمل
0: اي لازم يكون
2: يلزمها
0: ديبلوم كونفورم.
1: اليوم عندك اختصاص
0: لا اليوم منظم يعني
2: كان نشوفوا وزارة التعليم العالي
1: كان نشوفوا المهن الاخرى اللي قاعده تعمل في الانترميدياسيون, ونشوفوا لي باج فيسبوك اللي هما سمي روحك اكس ريل ستيت ولا اكس ايموبيلي اي في لو ميتيي, وراو يطلبوا دي كوميسيون ويطلبوا دي زونورير كيما الاجنس الايموبيليير اليوم
0: هما عندهم الحق
1: ويبي سي ان اس بيان سور ما عندوش الحق.
0: اه تحكي على لي باج هذا
1: وي بيان سور مادام حق
2: سامساره يعني
1: سان ميتيير يجي بار ان اغريمون وزاره التجاره وعندنا دفتره ومعناتها معناتها
0: هل تنتبه وزاره التجاره لهذا؟ هل قدامها لي باج هذوما؟
1: مالوريزمون كيما بوكو دو سيكتور قدامها ما لا تحرك ساكنا مالوريزمون
0: حاجه مؤلمه
1: وهذا اللي يضر
0: يضر القطاع
1: يضر القطاع ويضر بالمهنه
2: يضرب الناس
0: يضرب الناس سامي
3: وثم حاجه زاده دون بليزيور سيكتور يعني اللي عنده فيه الحق اللي راهو اذا كان تخرج ان بلو انت ان باك بلس 3 ولا بلس 2 تخرجوا بشي بشي بشي طول بشي ماك باش تفورمي سا سي دلانفستيسمون
0: اي سا سي
3: تفورمي شكون بوندون اكس اني يعني ومن بعد شخسر عليك خاطر هو اون تونك جونيور مش باش يخلص برشا يجي واحد يزيد 100,000 في الشهريه الفورماسيون اللي عملتها له انت نتاع 3 سنين هذيك يبينيفيسي بها عبد اخر
0: محتاج حاجات صغيره
1: فما مينيموم فما مينيموم لازم يكون موجود عنده الشخص هذاك المينيموم هذايا اللي حاجه اخرى شفت على قد ما يتنظم لو سيكتور على قد ما تخرج عباد كاليفي
0: طبعا
1: على قد العباد الاماتور باش يبعدوا خاطر ما عادش يلقاو بلايصهم لي زاماتور علاش اليوم لاقين بلايصهم على خاطر فما فوضى عارمه في المجال اي انسان تونسي تقولوا نجيب لك انا اقل
0: ياخو
1: من بعد كي يلقى الـ الـ الـ البديل ويلقاه دون لي ريغل دولار اليوم كيما كي يلقاو عباد راهو تونسي حاجه اخرى كي يلقى لا بون كاليتي اي لو سافوار فير راهو يلباي لي زونوغيغ من نيغوسيشن خاطر يلقى فلوسه وين موجوده
0: أي حاجه سيكوريزي
1: اقل يقول لك انا اعطيني الانفورماسيون بشكل دار مثلا يقول له حطني اون كونتاكت انا والبروبريتير وتنعطيك حوايج مي مالوريزمون فما عباد تعيش بالشيء هذا
0: صحيح خدمتها سا ميتيي
1: وي وتلقى هو عنده ان اوتر ميتيي راه ماهوش الميتيي برانسيبال علاش كان ليموبيلي ما دبر راسك ويجا ليموبيلي ليموبيلي راه فما نو سوم اون تران دو رياليزي لي ريف دي جون معناتها عباد تدفع في برشا فلوس عباد تشتي في ديار وتغش من بعد
0: ولكن عامر ممكن عهد السمسار اللي يبدا قاعد في قهوه الحومه
1: ولا انتهى
0: ولكن انتهي اليوم السمسار خذ طرق اخرى هي عبر الفيسبوك والانستغرام
1: شو فوشيكا
2: تيك توك
0: تيك توك
1: فوشيكا في الاسبوع سي ليكزومبل نتاع فوشيكا انا ليكزومبل نتاع فوشيكا بديت بيه 50 تيلي ليكزومبل نتاع فوشيكا نعانيو فيه اليوم في تونس اللي هو حارس عماره ويسامسر وافوكا وعدل شهاد وارشيتيك
0: فما فوشيكا مذكر فما فوشيكا مؤنث زاده
1: هو الفوشيكا مؤنث ثوى توندونس خاطر فوشيكا مؤنث مع الانستغرام مع عملية التجميل مع برشا حاجات ولا جوست قاعدين وياخذوا في انفورماسيون من عند اكس ياخذها من هنا ويجيبها في يغريك من هنا وبعد يقول لك انا
0: جون ايموبيلي هذا شيء اسف ان توكا احنا نحييوك عمر دونك على كل المعلومات اللي كانت معنا من خلال المداخلات نتاعك في
1: سيزون
0: في انتيبيوتيك ولا زاد انا ما نحبش الكونفلي دانتيغي ولكن زاده في هذا المساء كان عندك حضور لافت بالنسبه للناس ابار لي لونيت ولكن زاده المعلومات وكذلك كل ما تقدموا انت من نصائح يخص المجال العقاري كانت حاجه مميزه فرحنا برشا انك كنت معنا اليوم
1: زاده سيتي اون بون اكسبيريونس ان شاء الله لي جي خير
0: اي وان شاء الله
1: ان شاء الله لي جي خير وان شاء الله نكونوا ضفنا للناس ان شاء الله نكونوا
0: هذا اكيد هذا اكيد
1: شكرا ميرسي بوكو سامي ميرسي افو
0: عمر عيسى والدردارك يلا هذه مو بلاك وسليف كايتا فيتشرينغ سيزاريا ايفورا والغنية اسمها مول شو اسمها غنية مو بلاك
4: الدردارك باي مرابيه

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: هني العزيز عليك في عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم. انفع

0: تهني لازم عليك بعيد ميلاد وفي قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
0: جوهر سبورت
1: avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. جوهر سبور
4: الستة ودقيقة مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026.
1: كأس العالم على جوهر اف ام تي في.
4: نبدأ حديثنا بالمونديال، مونديال 2026 بالمقابلة اللي تنطلق في اللحظات هذه في الدور 16. منتخب الكوت ديفوار يلعب ضد منتخب النرويج تقريبا دقيقة منذ انطلاق المقابلة. دائما التعادل 0-0 بين المنتخبين. المقابلة اللي تتلعب في استاد دالاس في أمريكا. بالنسبة للتشكيلة متاع الزوز فرق، المنتخب الكوت ديفوار يبدأ بالتشكيلة هذه: فوفانا في حراسة المرمى، دوي، كوسونو، أيضا أكبادو، كونان، سانغاري، بيبي، كيس، إيناو، أولي، دياموندي. اللاعب هذا اللي يلعب في لايبسيج ومطلوب من أكثر من نادي تقريبا 150 مليون يورو هي القيمة بتاع تسريحه من النادي الألماني. وبوني في اللاتا. كذا بالنسبة للمنتخب الإيفواري. في المقابل منتخب النرويج يبدأ بالتشكيلة هذه: نيلاند، بيدرسون، أيضا أجي، ليساكر، وولف، أوديغار، بيرج، سورلوف، هالاند ونوسا. هذه تشكيلة منتخب النرويج كما قلت تقريبا دقيقتين منذ انطلاق المقابلة والتعادل 0-0. في انتظار نعرف شكون الفريق اللي باش يتأهل للدور ثم النهائي. نذكركم بنتائج البارح واليوم الفجر. نذكركم زيادة بالمقابلة الكبيرة، المقابلة القتالية للمنتخب المغربي والتأهل للدور الثمانية على حساب هولندا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل هدف مقابل هدف في 120 دقيقة. سجل جاكبو لهولندا دقيقة 72، عدل عيسى ديوب في دقيقة 90+1 المنتخب أسود الأطلس. قبل المرور إلى ركلات الترجيح وتألق لياسين بونو، خاصة المغرب باش تلعب ضد كندا في الدور الثمن النهائي. والمنتخب المغربي أثبت أنه إنجاز مونديال قطر 2022 بالوصول للمربع الذهبي وإحراز المركز الرابع ما كانش صدفة. البارح البرازيل تأهلت على حساب اليابان بعد فوز مثير 2-2. سانو كان سجل لليابان دقيقة 29، عدل كازيميرو دقيقة 56 لمنتخب السيليسا، وغابرييل مارتينيلي هو اللي سجل هدف الانتصار في دقيقة 90+5. باراغواي أزاحت البارح ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في 120 دقيقة. اللاعب أونسيسو سجل باراغواي دقيقة 42، عدل لافيرتس الألمانية دقيقة 54 قبل تألق أورلاند جيل حارس مرمى باراغواي في ركلات الترجيح ومنح بلاده التأهل للدور الثمن النهائي. ورئيس الباراغواي أعطى اليوم عطلة في بلاده بعد هذا الإنجاز للاحتفال به في بلاده الباراغواي. نسبة امتلاك الكرة البارح في مباراة المغرب وهولندا وصلت 70% المنتخب المغرب، وهي الأعلى بين المنتخبات الإفريقية في مقابلة خروج المغلوب منذ كأس العالم عام 66. أيضا المغرب كرواتيا باراغواي دول هذم الوحيدين في تاريخ كأس العالم خاضوا ركلات الترجيح أكثر من مرة وربحوها جميعا. كرواتيا 4-4، المغرب 2-2، ومنتخب الباراغواي كيف كيف 2-2. وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولين عبر عن فرحته بخروج منتخب إيران من المونديال. قال في تصريح لقناة فوكس نيوز: فرحان برشا إنهم خرجوا ومش بيرجعوا مجددا. قال: غنيت واشتحت احتفالا بخروج إيران. لاعب المنتخب الهولندي جاكبو حديث الصحافة العالمية اليوم بعد رفضه الاحتفال بالهدف اللي كان سجله. ظهر متأثر برشا والسبب هو وفاة طفله جنين قبل تقريبا نهارين من المقابلة الهامة ضد المنتخب المغربي. نختم المونديال بنوير حارس مرمى المنتخب.

0: الألماني اللي رسميا بعد الخروج والخيبة البارح المنتخب ألمانيا اللي منذ المونديال اللي توج به مونديال 2014 مرتين يخرج من دوري المجموعات والبارح من الدور 16 دونك رسميا نوير قرر الاعتزال دوليا.
1: كأس العالم على جوهرة اف ام تي في.
0: نحكي على كرتنا في تونس. حسب آخر الأخبار اتفاق رسمي بين النادي الإفريقي والمدافع ياسين مرياح واللي من المنتظر يصح رسميا ويباشر التدريبات مع فريق باب جديد في الساعات القادمة. كيف كان اسم حسام تقى برشا كلام على أنه كان قريب من النادي الإفريقي لكن حسب آخر الأخبار وحسب آخر المعلومات فإنه باش يصح رسميا في فريق شباب بالوزداد الجزائري بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. شباب بالوزداد اللي باش يشرف عليه نبيل معلول منتظر زاد نادر داود يلتحق بستاف متاع بالوزداد. النادي الافريقي اعلن على جمله من التعاقدات. عصام رزيق جناح ايمن 37 سنه صح عقد مدته زوج مواسم قادم من ليتوال. حسام العيادي بيفو 32 سنه زوج مواسم في النادي الافريقي قادم من ساقيه اللازيت. احمد عبيد منسق وظهير ايسر 28 سنه زوج مواسم قادم من الروضه السعودي. امين بن سالم منسق لاعب 23 سنه عقد مدته زوج مواسم قادم من انجي الفرنسي. وايضا النادي الافريقي تعاقد مع حارس المنتخب الوطني ياسين بلجيد حارس ترومبلي الفرنسي في انتظار الإعلان عليه من قبل النادي الإفريقي بصفة رسمية. في المقابل حسب آخر الأخبار برشا مغادرين من أهمهم بيكون على مصطفى وأسامة الرميكي. كانت هذه ثلاث نشرات الرياضية لليوم قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لندن.
1: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا كل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم في أنتيبيوتيك. يلا كالعادة أول الساعة الثانية نهار من نهارات.
1: هيا بنا نلعب في نهار من نهارات.
2: على وقع
0: تحب هيا بنا نلعب
2: على وقت المونديال اللي تو فما ماتش، نذكروا ما النرويج الكوت ديفوار 0-0.
0: فما احنا دخلنا في الماتشات
2: اي لا على وقع 40 سنه التالي كان فما مونديال اخر زاد سامي اللي هو مونديال المكسيك اللي هو النسخه 13 من المونديال. المونديال هذا مونديال خلى برشا معناتها ذكريات، والمونديال هذا اذا نلخصوه في لاعب نلخصوه في
0: دييغو أرماندو مارادونا
2: لعدة أسباب. أولا لأنه أفضل لاعب في العالم، ثانيا لأنه هو اللي هز الأرجنتين اللي هزت كوب دي موند، ثالثا بسبب ماتش شهير في زوز أشهر من أشهر أهداف في التاريخ، بونتو القرن اللي هو بونتو اللي ديفونس متاع الأرجنتين الكل
0: تاع
2: الانجليزي الكل تجاوزها، والبونتو الاخر هو يد الاله او يد الرب لامان دو ديو اللي هو مركاه بيد البيتر شيلتون، واللي حكمنا التونسي علي بن ناصر ما تفتتلوش. نفكركم اللي وقتها ما فماش فار. المونديال هذا دونك فيه زاد تألق فريق افريقي اللي هو فما زوز فرق افريقيه،
0: المغرب
2: والجزائر. الجزائر اللي كانت هي اللي عملت كوب دي موند 82 حلو برشا ناس السنه فيها ما عملتش كوب دي موند باهي، عملت حسب ما تفكر زوز خسائر ونيل. لكن المغرب جات
0: مع بادو زاكي
2: المغرب مع في حراس المرمى بادو زاكي عملت كوب دي موند استثنائيه في جات الاولى في جروب فيه انجلترا بولونيا والبرتغال، وجات الاولى وانتصار تاريخي على البرتغال اللي هو دمي فيناليست ان كوب دوروب، فريق التاريخ زاد نتاعهم نتاع شالانا نتاع شابيو فهمتني. دونك ربحتهم 3-1 جينيراسيون ديك نتاع خيري والدولمي وتيمومي وبودربيلا وكما قلت انت بادو زاكي. دونك عملت بيرفورمانس كبيره. المونديال هذا فيه مفاجآت، لكن فيه زادة مقابلات مشهورة. مقابلة فرنسا إيطاليا اللي إيطاليا بطلت العالم اللي بلاتيني يحكم فيها وربحها 2-2 بلاش. الصحف الإيطالية من غدوة نحكيه معناتها على لسيرا ولا ريبوبليكا معناتها اللي تيتر بلاتيني رندا أكازا أونا بوفيرا إيطاليوتا. بلاتيني يرجع للدار ايطاليا مسكينه
3: ايطاليانه
2: بنوع التصغير. والا سيامو كامبيون ساريتو كامبيوني سيامو فانتازمي، كنا ابطال اصبحنا اشباح. لكن فرنسا زاد ربحت البرازيل في ماتش الشهير، وماتش البرازيل قويه برشا وقتها، ضيعت بينالتي
3: زيكو
2: ضيع بينالتي. لكن استدمت بعد مع فريق ألماني واقعي جدا فهمتني اللي ربحها. الأرجنتين زاد افيك ان باركور كبير برشا، مع في نصف نهائي مقابلة خالدة ضد بلجيكا اللي قوية، بلجيكا اللي فيها انزو شيفو وخاصة حارس المرمى. كان الديويل ما بين حارس المرمى جوماري فاف ومارادونا ما معناتها هو اللي كان سبب في زوز اهداف
3: فما كوفرون على البار
2: وي. ما الدنمارك تألقت تألق كبير
0: العصر الذهبي
2: في الكوب دي مون. مش هي هزت
0: ما بعد شوية 88 هي
3: 92
2: شنو هي 92 هزت
3: ليه العصر الذهبي يعني بداية وقتها
2: بتاع الاخوة لو دروب
3: وحوش مايكل
2: وش مايكل الاب، فريق ممتاز جدا متعنا.
0: حتى شمايكل الابن اعتزل
2: ليه الدنيا لف
3: نوير البارح زاد اعتزل.
2: لكن الدنمارك هذه شكون وقفها بسكور كبير بخمسة حسب ما تفكر، وقفها اسبانيا بتاع اللي عمل زاد مونديال استثنائي نتاع ايميليو بوتراجينيو
3: بيان سور
0: اسبانيولي
2: معناتها وقفتها بخمسه من احسن المونديالات في التاريخ مونديال دييغو ارماندو مارادونا مونديال الدنمارك واسبانيا وخاصه والدنمارك
3: باش نزيدك حاجه باش نزيدك حاجه على المونديال 86 مكسيكو من ازين الحاجات اللي كانوا موجودين تذكرهاش سامي الكورابو ذكرها لو كونسيبت نتاع الكورابو هي نتاع المونديال اللي قد ماهيش الكحله والبيضه راهو اللي نحكي نحكي الاخرى كل كل كل كل البيريمتر نتاعها اكحل نتاع 86 اكسبسيونيل الكره هذيك يعني عندي انا داير عودتها فرنسا بالازرق وقتها في المونديال تاع 98 بالازرق جوست بلو بلون روج
0: ازرق ابيض احمر
3: الكره اكسبسيونيل وقتها نتاع مكسيكو
0: هو انت كان
2: كان مونديال يعني مونديال هاي البرشا نتاع 86
3: حتى ايطاليا عجبني 90 مش
2: انا بالنسبه لي اسوأ مونديال من اللي شفتهم الكل
3: 2002 شنو
0: من ناحيه الاهداف وكل اسوأ مونديال
2: من ناحيه اي خاطر من وقتها الفيفا خمت شفت اللي سايير كره وصلت الزنقه نتاع لعب عنيف ياسر نتاع ارجاع الكره الى الوراء
0: نتاع تذكر شو شوبير شعمل في
2: ايرلندا نتاع تضيع وقت دونك من 2002 بالعكس من 2002 كره بدات ترجع اكثر جماليه
0: شكرا ميرسي يا ناس الملك هذه كانت نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
4: جوهرة FM
1: الدنيا
4: جوهرة FM

0: الجوهرة اف ام. من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
2: يلا لو جعل اسم اللاعب هذا هو
3: راجل
4: هز كاس عالم.
2: لا
4: مازال يلعب.
2: لا
4: هولندي.
2: لا
4: أوروبي.
2: نعم
4: ما هز كاس عالم به. إسباني
2: ما هزش كاس عالم. إسباني
4: هز كاس أوروبا.
2: استنيني كأس أوروبا
4: رزا راي هزت زوز ورا بعضها من إسبانيا 2008 و 2012 وبيناتهم كأس عالم.
2: لا لا كأس العالم
4: الوحيدة اللي عملتها
2: انتوكا. لا
4: اعتزل في الألفينات قبل الألفينات.
2: لا لا لا مش قبل الألفينات.
4: اعتزل معتزل جديد.
2: مش معناها جديد
4: في الخمسة الأخرانين
2: يعني 2020
4: 2020
2: لا لا
4: قبل ما عادش يلعب هو.
2: لا
4: برشلونة.
2: لا
4: ريال مدريد.
2: نعم
4: راول غونزاليس.
2: وي راول غونزاليس.
3: لكم شو قولك يا راول غونزاليس؟
4: راوف غونزاليس. راوف غونزاليس
3: يرو زيدا كان
2: ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 3 مرات دوري الإسباني 6 مرات ريال مدريد كأس السوبر الإسباني 4 مرات
4: هدف
2: كأس الانتر كونتيننتال مرتين ريال مدريد كأس السوبر الأوروبي مرة الهدف التاريخي الثالث لريال مدريد ب 323 هدف والهدف الثاني في تاريخ المنتخب الإسباني ب 44 هدف لم يطرد طوال مسيرته الاحترافية. هداف الدوري الإسباني مرتين، هداف دوري أبطال أوروبا مرتين، أفضل رياضي إسباني 2007. فاز مع شالك بالكأس ألمانيا مرة واحدة وفاز بكأس السوبر الألمانية وفاز مع السد بالدوري القطري مرة واحدة. فاز مع نيويورك كوسموس بالدوري الأمريكي مرة واحدة من مواليد 77 راول بلانكو غونزاليس.
4: كان ثم ديو هو مورينتس في كل آخر التسعينات.
3: حاجة هو فرناندو مورينتس.
2: أما بطل وقتاش
3: ليه ما هو كي بدأ يتيح شوية وريال خمت في الجالكتيكا
4: لعب معهم
3: الأول وبعد مشى تعرف هدف تاريخي للريال مدريد وقتها ولعب أمبليماتيك دوك مشى حاول ما مشى لشالك نون فيه وهز كوب متاع ألمانيا
2: ولكن في يعني كمان وقت اللي كان يلعب اسباني هست كاس عالم وقتها.
4: لا
3: لا لا,
4: لا 2010
2: 2010 اي ما هو يلعب
3: لا يلعب
2: لا ما موش في السيليكسيون يعني
3: كبير
2: يعني تدخل كلك زاني
3: طلعوا له
2: 2007 يلعب 2008 يلعب
3: طلعوا له دافيد فيا
2: اي دافيد فيا
3: وطلع له بيدري
4: قبل بيدري
3: لا لا لا لا
2: هو 2010
3: بيدرو دافيد فيا يلعب
4: دافيد فيا
2: 2010 يلعب في الريال
3: واسمه بتاع اتلتيكو مدريد هي مش
2: بتاع اتلتيكو
3: مدريد
4: الاشقر
3: الاشقر الصغيرين لا لا من ديتا فلوس
4: فالونس اي من ديتا
3: لا لا
4: الاشقر الصغير
3: اللي وجهه بيبي فيس اللي لعب من بعد
4: دونك قالك شو اسمه
3: اللي لعبها وفي ماركا في الفينال في الكوب دوروب
2: توريس
3: فرناندو توريس فوالا ريت ساعات
2: سامحني لعب ثلاثة كؤوس عالم
4: اي بيسور
2: 98 2002 2006 يعني انا يعني قصدي خاطر هو حتى عام 2010 يلعب في الريال ماهوش سيلكسيون
4: دلبوسكي هو اللي هزها
3: شكون
4: كوب دو موند
3: ولا نسيت
4: دلبوسكي على خاطر ما عندوش هو كلي مارك يهز معاه شكون كيما نيمار كيما عاملين خاطر نيمار توا راهو عاملينها بالواحد راهو بيبر نيمار
3: لا نيمار كان انشيلوتي ما هزش نيمار ما ريتش تيجي قال نيمار برازيل كامله تدخل الماركتينغ
4: اما
2: الماركتينغ
4: اما شوف انا ثم واحد نتبع فيه في انستغرام والله نسيت اسمه الى اناليز اللي في ماركتينغ بيبليسيتير قال لك نيمار حاكمين عليه باش يظهر شفت كل كوبور لازم كاميرات توري نيمار
2: يبيع
4: روحه كسوا في الفيستير ولا يجي عاون جور يدخل في التيران عنده ايماج قاعد يبيع بها
3: اخت الايماج البرازيل كلها معناتها بالصفة كان ريت كان ما مشاش راي البرازيل قولك ما عندهم الوجه الامبليماتيك بالرغم اللي نجم يزيدك شيء
4: يزيدك شيء هو
3: خليني نحطها بين قوسين فهمتني لا ترسيلي فيه
2: شنو
3: ينجم يكون صفر اضاف ينجم كوب دي مون تفهم ما يلعبش ولا يلعب يدخل يلعب وما يعمل شيء فهمتي. لكن نيمار الاسم نتاعه والمحبة البرازيليين ليه ويمكن تاثيره في الفستير وتاثيره على اصدقائه هذاك علاش ما نتعيط
4: هو البارح تكتيكمون جوست بيتي تروك البارح تفهم قيمه انشيلوتي. يعني انشيلوتي كيفاش كيلعب من الاول حتى فينيسيوس في الوسط بونتا وقتها هو اللي حطه في الواحد اليابان سكرت عليهم تسكيره ماستر كي قامل الشانجمون نتاعه شو اسمه الفرخ الصغير اللي
3: اندريك
4: فوالا اكزاكتومون خرط هو في الوسط رجع شو اسمه فينيسيوس لبلاستو اليابان هبلت خاطر حتى تزوز على فينيسيوس وقتها حتى تزوز على فينيسيوس سيفيني حل

0: حط عليها الكالياري ولا مقرونه ولا جبن. هاي
1: مقسومه يا
0: كلمه نيجي قديمه الكلمه راه
2: من الكالم يعملوا بها الدخان.
0: لا لا جايه من كلمه لاتينيه هي
1: كاليوس
2: شارع
0: كالور. والكالور هي
1: سخانه.
0: هي سخانه هي لا شرب. علاش شو دخل الكالوريات بالسخانه؟
1: خاطر يحرق البدن يبدا
0: لا لا
2: نتسخن الكالوري
0: ايش معناها؟
2: تسخن ردك ترد
0: لا لا لا هذه اوتوكا الكلمه ذي كالوري واللي كالوري بدات تستعمل مع بدايه القرن التاسع عشر تقريبا 1824 من ال
2: حتى مازالك احتفلنا 200 سنه على بدايه استعمالها.
0: لو فيزيسيان وشيميست الفرنساوي نيكولا كليمون واللي خرج وحدة القيس نتاع لي كالوري. كيفاش يعرف مثلا اللي معناها بار دو جاتو فيها 250 كالوري؟ شنو كانوا يعملوا قبل؟ تقريبا
1: نحكيو على 250 الف كالوري.
0: باهي اذا كان كيفاش تعرف تفاحة ولا كعبة انزاس قداش فيها من كالوري؟ وكيفاش بداوا؟ بداوا انهم يحطوا في ريسيبيون في حاجة معناها فيها الماء ويحرقوا اذا كان باش يقيس التفاحه ولا باش يقيس الكعبة الشوكولاته ولا غيره يحرقها. يقيس درجه الماء من الاول ويقيس بعد درجه الاحتراق
2: قداش ولا فيها سكر
0: ويعمل الطرح ما بيناتهم يطرح هذا من هذا
1: والوقت نتاع الحرقان زاد
0: ويعرف وقتها بعمليه حسابيه قداش كل هكا بداوا كل أليمون قداش فيه من كالوريات. هذه المعلومة يعني سيانتيفيكمون الكالوري الوحدة معناها الكوريسبون للإنرجي اللازمة باش أنها تطلع واحد درجة سلسيوس يعني من التمبيراتور اللي هي موجودة في الماء. وهذا كان في نهاية القرن التسعتاش وقتها ولات هي لونيتي الشعبية اللي قيسوا بها الخبز قداش والجبن قداش.
2: اما توا معناتها
0: لا
2: تشد انتباه الناس الكل. نقول اكثر حاجة جوهرة اف ام وما ادراك اكثر فيديو عاملة اليوم معناتها عاملة فيو عاملة واحد هي دكتورة نتاع تغذية نتصور العنوان برج الدلاع فيه سكر قد كعب التفاح. الناس تهتم
0: اي تهتم طبعا
2: اش تاكل معناتها برج دلاع انت اللي تحقر وتبدا تضرب فيها ورا بعضه كاش طار دلاع تكمل انت الماكله نتاعك اش قال الكسكسي نتاعك ولا اللي هو ولا المقوله
0: فما اش قال
2: تي اللي سخاله معناتها تاخذ صحن ومن بعد تقول توا باش نحلي اسمها باش نحلي
0: هو التفاح
2: وتبدا تبعث في الدلاع قال لك قدك البرج دلاع دكتوره انس ليم على جوهر فهم برج الدلاع قد تفاحه
0: تعرف التفاحه
1: التفاحه مش يسر كالوري
0: هي صديقه الانسان يعني ما فيهاش برشا سكر يعني
1: من احسن حاجات
0: هي فيها برشا فيبر اي
1: كيوي بار اكزومبل هذاك يحرق لك مليح
2: واللي علينا الكيوي
0: واللي فخوي غوج اللي احنا ما عندناش برشا
1: اما احنا فريزر انا احنا بروديكتور دو فريزر
0: اي ما يمشي فيه الفريزر هذا اللي سنه قعد ثلاث جمعات
1: شنو احسن غله عندكم انتم؟ انا ياسر كالوري
0: انا عندي توب 3 عندي
1: انا هما
0: تفاح برقدان بنان
2: انا محروم لانه
1: الاولانية
2: ما عادش موجوده في تونس كنا قبل ناكلوها تتفكروا البنانة
0: هاي ما عادش موجوده
2: البنانة هي الاولى الثانيه زاده محروم منها غاليه برشا اللي هي الافوكا نحبوا كيبدا جو دافوكا فما طريقه تعلمتها
0: غاليه برشا والله سومو يقل بشوي بشوي في تونس كان قبل الكعبه لحظه كان قبل الكعبه ب 10,000 وب 9,000 اليوم فما افوكا ب 6,000 وب 4,000
2: باش تعمل الجو دافوكا
0: اي معناها خاطر احنا نستوردوه خاطر ماهوش
2: فهمتني دونك هذه الثانيه
0: وسامحني
2: وعندك الثالثه مازال موجود يا مغلاه برشا الثالثه والرابعه مازالوا موجودين يا مغلاه وبرشا العوام الاخره اللي هو العنب والكرموس
1: انا عندي انا
2: العنب والكرموس
1: الاولانيه الكرموس ما
2: خدي غير كرموس
1: اما الكرموس نقول لك حاجه سي اون فغي فريانديز الكرموس عندنا الحق نتاع ربي والتوت خويا التوت زاد قبل نسرقوه
2: من غليز
1: غلي ياسر والبنان زاد
0: بسماء اما حاجه يعني يقولوا المختصين في التغذيه الحاجه اللي تنجم تاكلها ما تعصرهاش
1: هي الدقله
0: لا مهما كانت الحاجه اللي تنجم تاكلها
1: ما تعصريش
0: على خاطر لي فيبر نتاعها يمشيو.
2: لا لا فما هاني قلت لك فما افوكا جو دافوكا ياسر فما واع بنين معناتها يتزاد له الحليب ويتزاد له نستلي ويتزاد له كذا
0: يتزاد له يولي حاجه اخرى
2: يولي حاجه
0: تحكي على حاجه اخرى
2: بنا انا جربتها في بلد اجنبي دونك روحنا لتونس وقتها ولي ديما نعملها 6 دقائق.

0: يلا ايه
1: فما واحد يعملها في تونس سنتر فيل مازال يعني بون غالي شويه يا مساعدتي تبدا مفوله فهمني قابل هكا لك 50 دينار ولا حاجه نهبط نحط 20 دينار
0: افضل 10 هدافين مع منتخبات من الوطنيه من عام 2020
1: من ميسي. 2020 اليوم
2: ميسي هالاند
0: هالاند لوين 59 هدف في 52 مباراة
1: أي.
0: ثاني
1: هاري كين
2: ليه ميسي
0: ميسي 53 هدف في 65 هاري كين 49 هدف في 71 مباراة
1: كيليان مبابي
0: 47 هدف في 66 مباراة
2: كريستيانو
0: رونالدو 46 هدف في 67 مباراة
1: فينيسيوس
0: لا سجلنا اللي احنا في كأس العالم 2018
1: 2018
0: مازال يلعب توا ميبا
1: 2018 اللي في روسيا
0: بلجيكي
1: رمي له لوكاكو
0: 38 هدف في 43 مباراة
2: ماركا ديريكت دوما دخل ماركا
0: 43 مباراة ليه قلت لك يلعب ميبا
1: هاي مازال رمي له كوكو شفجعنا كي يدخل يفجعنا احنا نتفجعوا كي يدخل لوكاكو
2: واحد هو بلدوزير كي يدخل
1: هاي لوكاكو
0: مواجهات ذي عملناها عربية في تاريخ كأس العالم المغرب السعودية تونس السعودية مصر والجزائر الأردن في 2016 2001 بي زعما شكون
1: راجل
0: فضلي. نعم
1: راجل
0: نعم
2: كوارجي
0: نعم
1: حي
0: نعم اي كومو
2: اي كومو بي أوروبي
0: نعم
1: مازال يلعب
0: مالوغوزمون لا لا لا
2: كان مالوغوزمون لا ذي يظل لي مدافع ايطالي
0: هاي
2: تفضل سيانس
1: بوغوس هكا
2: تفضل سيانس
1: بوغوس
2: هو ابوه وولده
1: ولده العائله
2: الكل
1: وخذا مانكا وجاب ولده
2: ولعب مع فريق واحد حياته كل
0: ميلان اسي سبع مرات يفوز بالدوري الايطالي خمس مرات بدوري ابطال اوروبا كاس ايطاليا مره كاس السوبر الايطالي مره كاس سوبر الاوروبي خمس مرات كاس العالم الانديه ثلاث مرات اكثر لاعب مشاركه في تاريخ ميلان اسي برصيد 902 مباراه اصغر لاعب شارك في تاريخ ميلان كان عمره 16 سنه وكان هذا ضد دودينيزي سنة 1985 أكثر من شارك في كأس العالم مع منتخب إيطاليا اللي لعب 23 مباراة أكثر من شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا 8 مرات بالتساوي مع خينتو لاعب ريال مدريد أكثر من شارك في المسابقات الأوروبية مع ميلان برصيد 168 مباراة ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي 647 مباراة بعد
1: كله
2: ايطالي جينو زوف
0: لا جول اخر
2: بوفون
0: اكبر لاعب يسجل في نهائي دوري ابطال اوروبا وكان عمره 36 سنه و333 نهار في نهائي 2005 ضد ليفربول توج بخمسه مرات ابطال
1: اوروبا
0: مع ميلان وسبعه دوري ايطالي ثالث لاعب اكثر مشاركه في بطولات الاتحاد الاوروبي ب 174 مباراه هو
1: باولو مالديني نتفكر تعليق في كأس عالم يظهر لي أنا نسيت 94 98
0: حاجة عبقرية
1: ويتعدى على تلفزة
2: على
1: ليه على ذلك كانال بريس أوريزون كانال أوريزون خاطر التعليق فرنسي أي متعدي هكا في الليمن ناسيونال والمعالق شيقول وهو وقتها في تمكو شبيب برشا هو كان وهم زيل يمكن يما وقتها يقول مالديني c'est comme un prince de Firenze comme un prince de Florentin معناتها كل واحد وكل واحد معناتها شيء كبير باولو
0: مره نتذكر واحد من لي كرياتور منعش نسيت اسكو هو جان بول غوتيه ولا جورج ارماني جابو كغيست في ديفيلي طايح على اللي
1: يطيح على
0: كل غادي
1: وقتها خالك اسمه سامي التميمي وسامي بن نور وظفر العابدين وقتها صالح بركه
2: اسمعني شو اسمه عمل عليه اون بارتي في البودكاست نتاعو ابراهيموفيتش قال سي لو سول ديفونسور اللي ما عندي منقول ولعبت معاه ضده لعبت مع ضده قال لك افيك تروز ايكيب يعني ضده يعني ابار يوفي والانتر مع البارسا الي روتور وخلك في لعبت معاه تفهم مش معناتها ليدر هو إبراهيموفيتش
1: يعني فما الصورة شهيرة كانافارو ومالديني كل طايحين تاكل رونالدو رونالدو في تومكو
2: هذا كان نيفو آخر
0: رونالدو الحقيقي
1: رونالدو الحقيقي
0: شكون الأندية أكثر تسجيل الأهداف في كأس العالم حتى البارح الأندية معناها السفراء هم لاعبيها
1: لاعبيها
0: ريال مدريد 10 أهداف 11 لاعب
1: اي عنده في ديجا فينيسيوس ومبابي 8 هذم
0: ثاني
2: ميامي
0: لا
1: ميامي
0: أوروبي
1: أوروبي برشلونة
0: ميامي 5 أهداف 9 لاعبين 6 ولا
1: 6 ميسي 1 و6
0: ثاني بلد أوروبي فريق أوروبي سمع
2: فريق أوروبي غريزة
0: لا انجلترا
1: مانشستر سيتي
2: خاطر هالاند
1: انجلترا
0: كريستال بالاس
2: شو اسمه كريستال بالاس اي مع اللي كور في في الكونغو
1: اي
0: 12 لاعب ثالث
1: باريس
0: باريس سان جيرمان 6 اهداف 16 لاعب الرابع ميامي 5 اهداف
1: 6 اهداف
0: الرابع انتر ميامي 6 اهداف
2: انترناشونال نيراتزوري ميلان
0: لا انجليزي
1: انجليزي
2: ليفربول
0: ليفربول 5 اهداف 10 لاعبين
1: باكبو ديجا ماركا
2: مرموش لا مش مرموش صلاح و
0: صلاح
2: والاخر شو اسمه الايفوريانز ذاك كيف يلعب غاديك شو اسمه
0: 6 شكون السادس
1: اوروبي
2: اوروبي برسا
0: لا
2: برسا ليه بايرن
0: بايرن ميونخ
1: بايرن كاين واحد وماركي ماركي اربعة
0: اهداف هما 18 لاعب السابع مانشستر سيتي 4 اهداف زادة 19 لاعب وبعدهم مانشستر يونايتد 4 اهداف التاسع يوفي 3 اهداف 6 لاعبين والعاشر عربي
1: لا العين. مصري
0: لا
2: نادي الهلال كريستيانو
1: الهلال
0: ولا
1: النصر
0: النصر ثلاثة أهداف 9 لاعبين كريستيانو
1: كريستيانو مركزه
0: يلا شاب خالد يغني انتي سببي بعد شوية نرجعوا لكم في الطبيعة

سنة سبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: 6:43 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، مستمعي جوهر اف ام، معكم حتى للسبعة في هذه الحلقة الأخيرة من أنتيبيوتيك للموسم هذايا. باش نكمل بسؤال رياضي،
1: قبل نقعد في الرياضة. قبل رياضي سامي، الحقيقة أنا نحب نقول لك في الصفحة فرحان بالسيزون اللي عديته معاهم، ياما توحشت.
0: شكون
1: توحشت؟ فرح زميلتنا الحقيقة.
0: فرح برجب ماهيش وين مسافرة،
1: عندي بقى عندها برشا هي معناتها خلت بقعة كبيرة، ونحب نقول لها محليك يا فرح، وخسارة عنا برشا متقبلناش وفات السيزون.
0: وي
1: وربي
2: فضلها. المكرب تابي هذا
1: كان امنيتي تجيب لي فرح يا سامي في الحلقة
0: الأخيرة.
1: اعمل مجهودك باش سامي بنور وياكم ادراك.
0: ما عندها التزامات عائلية. باهي، ما نبعدوش على كأس العالم، ولكن نقعدوا في الرياضة. تصنيف 10 حراس مرمى هم الأفضل في هذا الموسم 2026
1: في الكوب دي موند ولا في العالم؟
0: لا لا لا، في العالم، في السيزون اللي عداوها، ونتصور انهم يعملوا اللي مازالوا موجودين يعملوا في بريستاسيون ممتازه.
1: تيبو كورتوا؟
0: لا.
1: أبون؟
0: كورتوا في سمارت بسات.
1: اي من العشرة، نحن نسميك عشرة.
0: اوكي. أليسون البلجيكي حارس مرمى طبعا فريق ريال مدريد.
1: نتصور قبله غارسيا، خاطر خذا احسن حارس في الدوري الاسباني، حارس برشلونة.
0: بعده غارسيا.
1: سبعة
0: الاسباني خوان غارسيا.
1: خوان غارسيا.
0: برشلونة. اي.
2: ثم جايان تاع ارسنال.
1: ثم اوناي سيمون.
0: ارسنال الاسباني.
1: الاسباني دافيد غيا. دافيد غيا
0: هو الاولاني.
1: دافيد غيا
0: دافيد غيا هو الاول، لانه الثاني هو
1: بونو.
0: لا، بونو موجود وشفتوا بونو البريستاسيون تاعو، يعني مرتبه تاسعه.
1: فما ريتو البينالتي، انت تفرج في البينالتيات،
0: شفت الريزومي؟ اي شفت.
1: فما بينالتي اللي قعد عليني واقف، ما هذيك حتى له في لوكار ما تتشد، كان كي تبدا واقف على ساقيك وتمشي في البقعه الصحيحه.
0: انا عجبني برشا.
1: متخلق.
0: المغربي ياسين بونو، جول الهلال مرتبه تاسعه. المرتبه الثانيه الايطالي
1: جان لوي، حارس السيتي
0: جان لوي جي دوناروما،
1: اللي
0: حارس مانشستر سيتي
1: عملاق.
0: الثالث حارس
1: بي جي،
0: فريق ايطالي،
2: الفرنساوي مارك مينيون،
0: سويسري.
1: سويسري نتاع الانتر يان سومر.
0: يان سومر حارس
1: ولو سنة مع دي سيزون.
0: الرابع حارس ليفربول
2: أليسون، قلت لك عليه
1: أليسون بيكر.
0: أليسون بيكر هو مرتبة الرابعة. الخامس بريزيلي زادة
1: إيدرسون.
0: إيدرسون كورتوا السادس. خوان غارسيا السابع. أسلوفاني حارس أتلتيكو مدريد.
1: أتلتيكو مدريد يان أول بلاك.
0: يان أول بلاك الثامن. البونو التاسع. والعاشر
1: حارس
0: أرجنتيني
1: مارتينيز. استون فيلا. ايميليانو مارتينيز.
2: اما ما نحب
0: ايميليانو مارتينيز.
1: ينجم السنه يكون
2: مره اخرى ياخذ.
0: طبعا التصنيف هذا يعتمد على منهجيه دقيقه تجمع ما بين الارقام والاداء داخل الملعب والتاثير الحقيقي في نتائج الفرق. العامل الاهم هو عدد المباريات اللي حافظ فيها الحراس على الكلين شيت، وباعتبارهم يعني هذا مؤشر واضح على قدرته باش انه يقف قدام المهاجمين ويوقف الهجمات والاهداف.
2: تحيه لنوير زاد البارح اللي رجع المانيا في الطرح، هو اللي رجعها ما كطاح ولا شو اسمه.
1: يحكي وقال لك فما برنامج دقيق وتنبأ بالفينالات بتاع ثلاثه كوب دي موند الاخرين، جابهم مصحاح ويحكي عليه من اول كوب دي موند، وقال لك مفاجاه، وقال لك النهائي باش يكون من بين هولندا وبرتغال، وهولندا باش تربح. يا اخي البارح كل شيء طاح في الماء، هولندا ما ترشحتش. برنامج بتاع ذكاء اصطناعي وفي الستاتستيك كبير، يقبل برشا ستاتستيك، وهذا ما يدل على شيء، وانه كره قدم ما تقبل
0: حتى احكام مسبقه. يلا معز، هذه شازام باش تشوفوا لي وتسمعوا الاغنيات وتقولوا لي شنو الاغنيات وشكون هم المطربين. تفضلوا. وين

0: شازام. عرفتوهم؟
1: اي شو عرفناهم؟
0: صعاب
2: سامي هاي الاغنيه الاولى.
0: شنو الاغنيه الاولى؟
2: اه لا ما الاغنيه الاولى نذكر عام في كار وقتها تونس جربه.
1: نعطيك المغنيه نتاع الاغنيه الاولى. الشابه الزهوانيه؟
0: لا.
2: شابه ابتسام؟
0: لا.
1: الشابه راضيه؟
0: هلا شعبان.
1: هلا شكون؟
0: سهرانه طوال الليل وطول الليل سامحوني تاريخ الاصدار 2006
2: بربي اختي سهرانه سينو كان
0: معز. شكرا الاختيارات.
1: برافو. ما
0: هلا شعبان هي الاخت هذه منين تغني؟ تونسيه؟ لا جزائريه. اه باهي
2: اوكي
0: يلا.
2: اوتوتونيه
0: اردنيه؟ اه باهي
1: اردنيه.
0: منعش ما سمعتوش بالكدا. باهي الثاني.
1: الثاني غنيه معروفه.
0: اي
2: هيومنز.
1: هيومنز زي
2: هيومن. اي
1: ريجي بورن ولا حاجه؟ ريجي حاجه.
0: ريجن بون مان.
1: ريجي فاك قلت فوالا ريجي بورن.
0: ريجن بون مان تاريخ الاصدار 2016. الثالث
1: هيدي دوت هيد بابا الهيدي.
0: اي الاغنيه اسمها معروفة الأغنية.
2: اي نعرف. اي
1: اعطينا الكلمة الأولى.
0: من من جار علي قتلني.
1: من جاي
0: من جار علي قتلني. الرابعة
2: يارا. على أنس
0: يارا. يارا واحدة من ضيفات مهرجان حمامات.
1: تخافش قول لي واحدة من ضيفاتنا في أنتيبيوتيك.
0: من ضيفات حمامات. ايوه فعلا
2: يا لطيف.
0: تاريخ الإصدار 2014. كلمات الياس ناصر.
1: شو اسمها
0: طارق أبو جودة. عايش بعيوني.
1: حطيت ليالي ليالي.
0: خمس
2: حتى
1: فكرة. لا لاينا ريتشي.
0: يوم
1: الغناء كان اسمها طويل ما يتشدش.
0: عليه؟
1: نسيت الاسم.
0: لاينا ريتشي كتبت هذا سامي؟
2: لا.
0: لاينر ريتشي رانين وذ ذا نايت.
1: فوالا الاسم الطويل اللي متشدش.
0: تاريخ الاصدار 1983
1: للالبوم. في الالبوم هيلو
0: كانت سلو داون
1: اللي فيه هيلو.
0: اما اسمه كانت سلو داون. فيه هيلو. سيتس
1: نبيع كراولي. نبيع كراولي ولا وجعتوها؟
0: يما وجعتوها.
1: ويما وجعتوها.
0: يما وجعتوها ما تضربوش البنت. تاريخ الاصدار 2003. البوم اسمه يا سعد. يا سعد
2: اخر شازام دول السيزون.
0: اخر شازام واخر كيستيونات.
1: نبيها كراولي اخر واحده في السيزون.
0: شكرا لكم مستمعينا. معنا تليفون يتفضل. الو مرحبا.
3: مرحبا.
2: هيا
1: هيا جيت.
3: ما نقولش بالسلامه.
2: كانك طلبت حاجه اخرى انا.
0: مرحبا بك
1: يا ودي سامي بالنور. تطلب منه اللي تحب يعطيك.
0: مرحبا فرح.
3: هذا انس.
1: اي ماني انا قبيله ماكش تسمع فينا يا فرح. يمكن حتى انا قلت يا فرح قلت ناقصه فرح معانا اليوم.
3: أيه
1: وانت بني نوعا من الشجون.
3: اي صارت لي نفسي سريعه شو نكون معاكم نهايه الموسم اللي نحب نهنيك عليه ثانيا الموسم هذا.
0: شكرا
3: على البرنامج انتيبيوتيك على برنامج كتل زاده.
0: شكرا
3: وبرافو بور لو كوراج في الانتاج زاده. نحب نحيي سليم وسوسن وسامي. سامي سافا
2: عايشك والله. توحشتك والله. انا زاده توحشتك
3: برشا. حتينا توحشتكم. ونحب نقول ميرسي لرامي رامي مكلين والمعز اللي حب زاده يكون نكون حاضره معاكم اليوم. ميرسي دو تو مون كور. جو دي ميرسي للناس هذوما اللي رافقونا موسم كامل. وشكون ربح في شازام؟
0: لا حتى حد.
1: لا حتى حد. ايه واللي جاوبتهم انا اليوم.
0: هاي ذولي انا سامي.
1: عندي عندي عندي الهدي دنيا ويارا ونبيها ونبيع كراولي.
0: هاي انا سربح. ما تعرف كان ما يربحش انا سربح.
1: وعندي شابه زهوانيه طلعت غالطه.
3: انا نطقت عنا عاده باش نتوحشكم في الصيف ونحب نشوفكم.
0: ان شاء الله ميرسي فرح.
3: وشكرا للمستمعين والمشاهدين نتاعنا على
1: انت وقتها ترجع لتونس بتومبر ترجع لتونس.
3: ان شاء الله لان نرجع قبل ما ان شاء الله سيتوم نرجع على
0: ان شاء الله. شكرا لك فرح زيدة يعني ديما تسعدنا. وطبعا الاطلالة نتاعك ديما معناها خاصة وفيها برشا معناها ثخامة وبرشا تميز. طبعا بيسور هذا ما
1: روح البرنامج فرح
0: ما نقولوش انه
3: يسرك
0: ما عندنا احنا كل واحد عنده حاجة باهية.
1: اي واحد العقل المدبر الفتاة شنو
2: هو الفتاة الثانية؟ شوكولاتة
1: روح البرنامج. شوكولاتة بيضة.
0: ميرسي فرح بالجنب. شكرا لك. ميرسي بوكو. شكرا ميرسي. شكرا لكم مستمعينا. طبعا كان برشا سعادة نكون معاكم في انتيبيوتيك. هذه المساحة اللي خذيناها من سنتين من الخمسة حتى للسبعة. أكيد نعيشوا برشا صعوبات. أكيد نعيشوا برشا تحديات. أكيد أنه برشا حاجات تتوترنا وبرشا حاجات تحاول أنه نخدموا فيها أكثر. ولكن الهدف أنه نعملوا جو وفما انرجي تخرج. نعملوا جو مش معناه نجيو نفدلكوا وناخذوا حاجات على ليجير، ولكن نعملوا جو باش الانرجي هذيا توصل لكم انتم وين ما كنتوا في الاستماع. برشا حاجات تقولوهم النباهين ومزيانين ويبردوا على القلب كما يتقال في الصيف، ولكن زاد نقدكم يوصلنا ونحبوه طبعا، لانه من غيره ما نجموش نقدموا. انا شخصيا كان عندي برشا برشا برشا فرحان يكون معاكم، هو التزام من 5 حتى للسبعة، لانه نهارك يوفى الاربعة متاع العشية، ولكن يبدا مع المستمعين طبعا في رحلة متواصلة. كل واحد من الفريق هذا عنده روح خاصة، عنده تميز في حاجة، عنده انابور يجي، وطبعا الكل نتعامل مع بعضنا برشا تلقائية اكيد توصل لكم اترافير لي زوند بتاع راديو جوهر اف ام. شكرا ليك سامي سنوسي، طبعا برشا ناس يحبوا التميز نتاعك ويحبوا مداخلاتك، لانك في خدمتك مميز، وكذلك في حتى طريقتك كيفاش توصل المعلومات. طبعا الناس بالمالك يعني سنوات وسنوات معاك في الـ في الـ في الراديو،
1: السنه العاشرة سنين في العمل، عشر سنين
0: لازم نشرب
1: كاتون نتصور روحي نعمل 10 سنين اسكو باش نكملوا معناتها بالسنه العشر سنين اخرين ولا عام ولا عامين
0: ان شاء الله. ربي سهل،
1: كان ربي عطانا عمر كما يقول زميلنا في برنامج حسن الهمالي كي كان في راسين كاري كان يوفى بها البرنامج. نسلم عليكم الكل، نسلم على المستمعات والمستمعين الكل، وان شاء الله قدمنا ماده حتى ساعات ما تعجبش برشا، يمكن فما حلقات متميزه حلقه اقل، لكن
0: هو عمل انساني.
1: لا نحافظوا على على على النيفو منها، خلينا نقولوا النيفو اللي هبط في برشا، اللي هبط في برشا وسائل الاعلام ما هبطناش الحمد لله.
0: لا ديفيز بتاعنا
1: اساسا، وكنابته حتى شعر عليه انا مبطل.
0: لا ما ثمش تمثيل، انا مبطل قبلك.
2: ما ثمش تمثيل
0: قبلك،
2: ما ثمش تمثيل بوكو دوتنتيسيتي.
0: شكرا ليك سامي، ميرسي ساوسن اللي كانت معانا، شكرا سليم بوسفاره، شكرا فرح برجب طبعا وكل الناس، ميرسي رامي في الاعداد، شكرا لتقوى اللي كانت معانا، الصحفيه اللي كانت معانا وعاونتنا في البرنامج، شكرا لراغب اللي كان معانا المخرج في اول ليميسيون 3 شهور الاولين هذول حتى لديسمبر، وبعد جاء المتميز معز خياطي. شكرا ليك معز على زملائنا في سوسة طبعا، ونحيي زملائنا في سوسة اللي يعنى ما نشوفوهمش، ولكن خدمتنا وخدمتهم
1: هم يعرفونا، هم
0: لا كونكسيون
1: احنا منعرفهمش هم يعرفونا.
0: منير اسماعيل سامي برشا ناس، عبدو زاد حسام وبرشا ناس طبعا نشكروهم.
1: انا قعدت في قلبي كان قعدنا ما نعرفش عم جاي ولا حق، ومو نعملوا ايميسيون في سوسه غادي نتعرفوا عليهم وغادي
0: ان شاء الله. يلا هذا بيه نوفاو صوت مميز مروان خوري كل الاصايد، يلا ان شاء الله تلقاو في مواعيد اذاعيه قادمه. شكرا لكم.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دومتك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيار، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ، طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير الداخلية يشرف على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية. وإسبانيا تستعد لبحث تسوية أوضاع مليون مهاجر غير نظامي. في تفاصيل أخبارنا، أشرف اليوم وزير الداخلية خالد النوري مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بصادق على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي التي تحمل اسم الشهيد الملازم مروان القادري. وقد تولى بالمناسبة إلقاء كلمتين توجه من خلالها إلى المتخرجين بتهانيه على إتمامهم هذه الدورة بنجاح، مؤكدا أن المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تمثل اليوم صرحا شامخا يطلع بدور ريادي في صياغة الفكر القيادي وتأصيل العقيدة الأمنية القائمة على الجاهزية العالية المؤطرة بأرقى المعارف القيادية التي تجعل من خريجيها قادة أكفاء يمثلون الدرع الواقي لسيادة الدولة ولأمن مواطنيها. أيضا أكد وزير الداخلية أن الاستثمار في التميز العلمي وتوطين المعرفة يمثل اليوم خيارا استراتيجيا تهدف من ورائه المؤسسة الأمنية إلى تجويد الأداء العملياتي لقوات الأمن الداخلي، بما يضمن ترسيخ مرفق أمني عصري يتجاوز النمطية الكلاسيكية لينفتح على أحدث المقاربات العلمية القائمة على التقنيات الحديثة وعلى الاستشراف المسبق للأزمات وحسن إدارتها والتصرف فيها في إطار يعلي سيادة القانون ويضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان وللحريات العامة. حملة رقابية شاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية نفذتها المصالح الرقابية عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطيئة مالية ضد المخالفين وفق ما أوردته بلدية مدينة تونس اليوم على صفحتها الرسمية. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الصربية زيارة عمل إلى جمهورية صربيا بين 28 من جوان إلى غرة جويليا المقبل بدعوة من مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية التونسية، وذلك في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا. دولياً شهدت إسبانيا تقديم أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين ضمن خطة حكومية لدعم الاقتصاد وإظهار قيمة حقوق الإنسان في البلاد. رئيس الوزراء الإسباني أكد أنه دون الهجرة ستخسر إسبانيا 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، معتبراً أن الهجرة ضرورية لدعم احتياجات الاقتصاد الإسباني. في أخبار الشرق الأوسط، قدم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال زيارة ميدانية إلى جنوب لبنان برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس تقييما للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدا أن كيان المحتل سيواصل وجوده في جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بقدراته العسكرية، ومشددا على أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالتحرك الفوري ضد أي تهديد دون انتظار. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز في إطار بحث خيارات جديدة لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة هذا الممر الملاحي الدولي عقب الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. ختام النشرة بفكرة عن أحوال طقس هذه الليلة، حيث يتميز خلال بقية هذا اليوم وبداية الليل بتواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، وذلك بمناطق الشمال والوسط ومحليا بالجنوب، على أن تتقلص هذه السحب تدريجيا لتصبح قليلة على كامل البلاد لاحقا. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
1: عطوقة اللي ما يعرفوش الناس هو الفضل الكبير اللي يجعل عطوقة اللي هو رشحنا لكأس العالم.
4: وجعل الغياب وألم الفقدان أثر في مختار ذويب في شكون خاصة من أصحابه؟
1: في رحيل حمادي العقبي كان له الأثر الكبير ياسر وعقيد، مكتعف حمادي العقبي كان معناتها أخوي وصديقي، وكنت معناتها في نفس الغرفة مبيت وما بعدنا قائد الحقيقي معناتها ما كان هو قائدنا وقيدونا ويدافع معناتها عن حقوقنا، هو تميم الحزامي. سي عم جيت شتالي شو قل لك، نقول له كل الاحترام والتقدير، لاعبين معناتها الكل بدون استثناء. سي عم جيت شتالي نحى حاجة اسمها جهويات.
4: قبل ما نحكيه على الاستقبال، هل صحيح أنه ليلة الفوز على المكسيك الجماهير في صفاقس ذهبت إلى بيت مختار دويب حمادي العقربي ومحمد علي عقيل؟
1: ما تتصورهاش قديش كانت معناتها دخلت الباجة في تونس كاملة بدون استثناء. لكن أنا كمختار دويب معناتها يحكيون العائلة، يحكيون الأصدقاء والأحباء معناتها اللي بعد المقابلة، دوب بتهات المقابلة تحولوا على طول لدار مختار دويب وحمادي العقربي ومحمد علي عقيد، وكانت الهتافات وكانت الليلة ولا أروع عاشوها في صفاقس وفي تونس كاملة. حمادي العقربي
4: واحد،
1: تميم الحزامي
4: اثنين.
1: سعد توبة.
5: بعد الحلقة الأولى مع قائد منتخب 78 تميم الحزامي، يتواصل المشوار في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي مع ضيفنا من الجيل الذهبي مختار دويب، أحد أبرز رموز الكرة التونسية. الموعد كل يوم ثلاثاء 9 مساء على جوهرة FM TV ومواقع التواصل الاجتماعي.

خرابيات على جوهر اف ام، الدنيا ما فيها.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع

ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من الاثنين للاربعة من ماضي ساعتين للاربعة مع غازي خليل بايلا من الاربعة للسبعة مع سنة مهني ستوديو المونديال من السبعة للثمانية مع فريق الرياضة خواطر من التسعة للعشرة متاع الليل مع زهير الجيس جوهرة بيناي من العشرة الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من ثمانية لتسعة متاع الليل كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس والويكاد والويكاد تبدأوها مع الماتينا الويكاد مع سنة مهني من 6 إلى 9 متاع الصباح من نهار السبت للا البيا من 9 إلى 10 مع أحلام غلاف بون بلون من 10 إلى 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 إلى 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 إلى 9 مع هيبة لوسي ونهار الأحد أرشي ماك من 9 إلى 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 إلى 11 مع أحلام غيلان ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبورت من 4 إلى 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 إلى 10 متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف.

0: بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: برعاية احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مللي.
2: اريد طور عالمك.
3: مع بعضنا نطور عالمنا في دومتك على جوهرة اف ام. مساكم بالخير الناس الكل وين ما كنتم موجودين. مجموعه من الاخبار المتعلقه بقطاع التكنولوجيا وعالم الاتصالات السويعه مع الاخبار المتنوعه ومع احلى الاغنيات اكيد باش نرافقكم بها من توا للتسعه متاع الليل.

0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: وفيها تسمعوا في دوم تيك حتى للتسعة متاع الليلة مجال أخبار تكنولوجيا وعالم الاتصالات، والبداية تكون مع العلامة التجارية العالمية وجديد في شركة LG الشركة الكورية الجنوبية اللي كشفت مؤخرا عن الجامة الجديدة متاع التلفزيونات الجديدة. نحكيه على LG OLED EVO AI Generation 6 خلال عرض توضيحي تقدم مؤخرا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بمقر شركة Picture Shop والشركة المتخصصة في خدمات ما بعد الإنتاج والشركة لكبرى استوديوهات هوليوود في عالم السينما. الحدث هذا يشهد حضور عدد كبير من خبراء صناعة السينما، ما بينهم خبير تصريح الألوان نحكيه على جوشا باينز ومدير التصوير جوانا كويلهو، وخبير تصريح الألوان توني دامور اللي أشادوا بالأداء اللي قدموا الجيل الجديد من شاشات الأولاد التابعة لـLG. ويتميز التليفون هذايا الأولاد إيفو إي آي جي 6 بتقنية الإيبريجين كولر والبروسيسور نتاعو الألفا 11 إي آي جينيراسيون 3 إلى جانب تقنية البوستر ألترا برايتنس اللي يتوفر درجات سطوع توصل إلى ما يقارب الأربع مرات أعلى مقارنة بالأجيال السابقة من شاشات التلفزيونات المتعهد عليها في السوق العالمية، مع الحفاظ على درجات اللون الأسود العميقة. نحكيه على الكونتراست كبير لتوفر الشاشة هذه والألوان الدقيقة مع إظهار تفاصيل بجودة استثنائية في مختلف ظروف الإضاءة. الخبراء يقولوا كونه الشاشة الجديدة مقاومة للانعكاسات من طراز الجينيراسيون 6 واللي تقل الانعكاسات بنسبة توصل ل 50% مقارنة بالنماذج السابقة، ويضمن جودة صورة مثالية سواء في بيئات مضيئة وإلا مظلمة على حد سواء. ونجم نقوله كان هذا يعتبر إنجاز بحصول الشاشة على شهادة Reflection Free Premium الدولية اللي تشيد بالكفاءة متاعها. التقنية اليوم هي تقنية معالجة الفيديو بدقة 12 بيت في التلفزيون جي 6 وتعطي عرض تدرجات لونية فائقة الدقة من غير ظهور ظاهرة الباندينج، وهي عبارة عن التدرج اللوني الغير سلس ما بين كولور وكولور. الشيء اللي أكده توني ديمور كونه الأداء متاع الإكران هذه هو أداء متميز مع إدارة التباين والألوان، الشيء اللي يعكس دقة الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى. الحد من انعكاسات الشاشة نجم نعتبره عنصر أساسي باش نحافظ على تجربة مشاهدة جديدة وجيدة، وتمكن الجمهور من أنهم يستمتعوا في الدار بصورة مطابقة للرؤية الخاصة بالمخرج السينمائي. ومن خلال LG OLED EVO AI Generation 6 تأكد شركة LG التزامها بتطوير أجهزة تلفزيون قادرة على إعادة إنتاج جودة الصورة بدقة عالية، دقة يطلبوها المحترفين في صناعة السينما والخبراء ما بعد الإنتاج، الشيء اللي يضمن تجربة مشاهدة عالية المعايير الاحترافية على صعيد السينمائي.

21 دقيقة ديما على جوهر اف ام، وين نعطيكم فيك على اخر اخبار التكنولوجيا واخبار شركات الاتصالات. وين اعلنت مؤخرا شركة اورانج تونس رسميا على دخول الكابل البحري ميدوزا حيز الخدمة والاستغلال. وكما تعرفوا شبق وانو حكينا، هو مشروع استراتيجي للبنية التحتية الرقمية التونسية من شأنه كونه يعزز ديمومة الربط الدولي لتونس ويدعم مكانتها كبوابة رقمية ما بين ضفة البحر الابيض المتوسط الشمالية والجنوبية. كما تعرفوا عملية الإنزال بمدينة بنزرت كانت نهار 1 نوفمبر 2025، وسبق وأنه حكينا على الكابل هذايا ووصوله إلى تونس، وين ولا الكابل البحري اليوم جاهز بالكامل باش يشغل بطريقة فعالية، وشرع بالفعل في نقل أولى تدفقات حركة البيانات الدولية، خاصة وأنه الكابل هذايا والمشروع اللي وقع إنجازه مؤخرا من طرف شركة ميدوزا سوبمارين كابل سيستم يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية في بلادنا. شركة أورانج تونس تملك الجزء التونسي من الكابل البحري بالإضافة إلى محطة الإنزال في مدينة بنزرت، الشيء اللي أكد التزامها بالاستثمار في البنية التحتية السيادية من الجيل الجديد لخدمة وتعزيز التنمية الرقمية في بلادنا. اليوم نجم نعتبر كابل ميدوزا هو من أكبر الكابلات البحرية في بحر الأبيض المتوسط، واللي يمتد على أكثر من 8000 كيلومتر من الألياف البصرية البحرية، ويربط 13 دولة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وأيضا في الشرق الأوسط. وباش يساهم المشروع في تعزيز المبادرات الرقمية ما بين الضفة الشمالية والجنوبية لبحر الأبيض المتوسط من خلال توفير مسارات اتصال جديدة أكثر مباشرة ومرونة وكفاءة. ويعتمد الجزء التونسي من 4 أزواج من الألياف البصرية، دونك 4 بير دو فيبر أوبتيك، وباش يخدم بطاقة استيعاب شدوا عندكم بقدرة عالية توصل إلى 24 تيرا بايت في الثانية لكل بير من اللي بير الأربعة للي فيبر أوبتيك الموجودة في الكابل هذايا، الشيء اللي باش يضمن قدرات نقل متطورة تستجيب بالفعل للتطور المتسارع في استخدامات الرقمية والإنترنت الدولي. وباش تمكن البنية التحتية هذه منش؟ أولا من رفع بشكل ملحوظ في الساعات الدولية المتاحة لبلادنا، 2 في تعزيز مرونة الاتصالات من خلال تنوية مسارات الربط الدولية، 3 في توفير اتصال آمن مباشر مع أبرز المراكز الرقمية الأوروبية، 4 في دعم تطوير خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المبتكرة. اليوم نجم نقوله كونه ميدوزا باش يساهم في تشغيل وتحسين جودة الانترنت في بلادنا من خلال زيادة السعة وتعزيز تنوع الاتصالات الدولية، وباش تدعم البنية التحتية اللي باش تطور بالتالي في استخدامات الرقمية مع تحسين سرعة التبادل فيما يتعلق بالبيانات وتوفيرها والموثوقية متاعها، وباش تلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات والإدارات العمومية وأيضا لمشغلي الاتصالات في تونس والمنصات الرقمية من حيث الاتصال الدولي عالي الأداء والآمن. كما تتذكروا في فترة سابقة سبق حكينا زادة على كابل ديدون اللي دخل حيز الخدمة في عام 2014 على نفس المنوال. اليوم النجم نعتبره ميدوزا هو مرحلة جديدة ومحطة مهمة في استراتيجية الاستثمار اللي تنتهجها شركة أورانج ومشغلي شبكات الانترنت وتناقل بيانات في بلادنا، باش يدعموا أكثر وأكثر البنية التحتية الدولية مع أكثر كفاءة وأمان ومرونة، الشيء اللي باش يدعم الاستثمار والتزام المشغل بمواكبة التطور ونمو الاستخدامات الرقمية وتوفير بنية تحتية تستجيب لأعلى المعايير الدولية.

متى متى متى برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم معنا على 105 ديما في الاستماع الجوهرة اف ام وديما في متابعة لآخر الأخبار التكنولوجية وأبرز ما يهم قطاع التكنولوجي. نحكيه على شركة فيرميج اللي تحصلت مؤخرا على الجائزة الدولية للتميز. نحكيه على الانترناشنال إكسلنس وورد لعام 2026 وهذا في إطار الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار اللي نظمته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فيبا تونيزيا. وبالفعل سلمت الجائزة خلال الحفل افتتاح من قبل سلمت الجائزة في حفل افتتاح من خلال خلينا نقولوا حدث مهم للغاية، وقع تسليمه من طرف رئيسة الحكومة التونسية بحضور عدد من أعضاء الحكومة والسفراء وممثلي المؤسسات والمستثمرين والشركاء الاقتصاديين لبلادنا. ويتوج التكريم هذايا المسيرة المتميزة لشركة تكنولوجية تولدت في تونس والتي اليوم مرجع عالمي في تطوير البرمجيات المالية. نذكروا أكثر من 30 عام وين خدمة فيرميج على تصميم حلول برمجية حيوية موجهة للبنوك والبنوك المركزية والبنية التحتية للأسواق المالية وشركة التأمين. وتتواجد اليوم الشركة بالفعل في أكثر من 40 دولة وترافق أكثر من 160 مؤسسة مالية من بينها 24 بنك مركزي دولي، وتحتل من خلالها مكانة رائدة عالميا في مجالات مالية وتقنية عالية التخصص. اليوم التتويج هذا يبرز في ارتباط فيرميج الوثيق ببلادنا بتونس وين وقع تأسيسها وأسهامها في تعزيز إشعال الكفاءات والخبرة التكنولوجية التونسية على المستوى الدولي. ومن خلال مركزها الرئيسي لتطوير والبحث والخبرة في تونس تساهم الشركة بالفعل في نقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات ذات القيمة المضافة العالية وتطوير حلول مبتكرة تدعمها بعض أكثر المؤسسات المالية تطلب في العالم. ويعمل أكثر اليوم من 30% من موظفي الشركة في مجالات البحث والتطوير في المجال البنكي. وتواصل بالفعل شركة فيرميج اليوم مرحلة جديدة من النمو اللي ترتكز بالأساس على الابتكار وأيضا على الذكاء الاصطناعي.
1: ظنيتك سنة

متابعين على 97.7 في تونس الكبرى، هذه هي جورا فام وهذا برنامج دومتك اللي يتواصل معكم من 9 متاع الليل. نحكيو على اخر اخبار التكنولوجيا ونحكيو على قطاع التكنولوجيا واهتمام مجموعه من الجهات بالقطاع الاعلامي والصحفيين، واللي يتنزل في اطار التزامهم المشترك بتعزيز مكان صناعه الالكترونيات التونسيه. نحكيو على الكترونيكا وكل ما يهم قطاع التدريب وتقريب الصحفيين من القطاع هذايا. نحكيو على إلونتيكا اللي نظمت بالاشتراك مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وأيضا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 جوان 2026 دورة تدريبية ميدانية موجهة بالأساس للصحفيين التونسيين في قطاع الإلكترونيك. نحكيو على إيديتور إلكترونيك 2026، وكان هذا تحت شعار الانغماس في قلب صناعة الإلكترونيك في تونس. اليوم الدورة التدريبية هذه نجم نعتبروها دورة مهمة تهدف لتمكين الصحفيين من أنهم يتعرفوا بعمق على قطاع الإلكترونيات اللي يشهد نمو متسارع في الفترة الأخرانية مع اكتساب مفردات تقنية جديدة وفهم الدور متاع الاقتصاد الوطني وسلاسل القيمة العالمية اللي قدمها القطاع هذا. وعلى مدى 3 أيام استفادوا تقريبا 15 صحفي من برنامج جماعة ما بين التكوين واللقاءات مع الفاعلين في القطاع وأيضا ورشات تطبيق وزيارات ميدانية لمؤسسات متخصصة في صناعة الإلكترونيات. ونجم نعتبر التجربة هذه هي مبادرة تزود الصحفيين بمعارف اللازمة لإنتاج محتوى إعلامي دقيق وتثقيفي وعنده جودة عالية حول القطاع الاستراتيجي هذايا. النهار الأول من التدريب تقديم الميثاق التونسي للإلكترونيات 2030 هو اتفاق تاريخي يجمع بين السلطات العمومية والقطاع الخاص وشركاء التعاون الدولي ويهدف لتسريع تطوير قطاع الإلكترونيات. وطلعوا المشاركين على أبرز مؤشرات الصناعة الإلكترونية في تونس اللي تضم حوالي 150 مؤسسة مختلفة وتوفر 70 ألف موطن شغل وتمثل 15% من إجمالي الصادرات التونسية مع طموح لبلوغ 7 مليارات دينار تونسي من الصادرات و100 ألف فرصة عمل وتكوين 10 ألف مختص جدد سنويا بحلول عام 2030. وتضمن بالفعل اليوم الأول جلسة حوارية تحت عنوان الإلكترونيات التونسية نظرة من الداخل للقطاع، بالإضافة إلى مائدة مستديرة تناولت مواضيع عديدة كما الموصولات والذكاء الاصطناعي المدمج وقضايا السيادة التكنولوجية. وسلطت نقاشات الضوء على موقع تونس اليوم ضمن سلاسل القيمة العالمية المضافة وأفاق تطوير القطاع، خاصة الهدف المتمثل في إنشاء زوز وحدات لإنتاج أشباه الموصولات في أفق عام 2030. وبالفعل تمكنوا الصحفيين من أنهم يتحصلوا على فرصة زيارة عدد من المواقع الصناعية ويطلعوا على قرب على مراحل التصميم والتصنيع ومراقبة الجودة والابتكار وتشكيل الركائز الأساسية للصناعة هذه. وبش نسهلوا الإدماج الخاص بالمشاركين في أجواء القطاع تم تزويدهم زادا بدليل تقني يضم معجم لأهم المفاهيم والاختصارات المعتمدة في صناعة الإلكترونيات. ومن خلال المبادرة هذه سعوا المنظمين أنهم يعزوا فهم وسائل الإعلام للقضايا الصناعية والتكنولوجية ويشجعوا ظهور تغطية صحفية أكثر تخصص لقطاع يعد أحد أهم ركائز القدرة التنافسية والجاذبية الاقتصادية في بلادنا.

0: خواطر بلونوي ليبرونتين، اخبار 9 10 11 نص الليل وماضي 3. هذا هو برنامج سهرتنا لليوم على جوهرة اف ام. نخليكم مع كل ما يهم اخبار الفن والموسيقى والاخبار المتنوعه اللي ما تلقوها كان معنا على مختلف موجاتنا. شكرا لكم اللي تابعتونا، نقول لكم ليلكم زينه، تصبحوا على خير، ونتقابلوا معكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت على نفس القناه. في الأمان.
1: تسمعوا نهار 3 8 9

0: متى
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
4: أريد طور عالي

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزيرة المالية مشكاة سليم الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. وزيرة تؤكد خلال اجتماعها اليوم بمقر الوزارة بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية، تؤكد الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية، فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية لاسيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد. من جهتهم أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المالية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة هذا المساء. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية وفق بلاغ الوزارة المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح بين 20 و40 مليمتر، وقد تصل محليا إلى 70 مليمتر بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما يتوقع أثناء نشاط السحب الرعدية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. دوليا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تطلع بدور الوساطة يوم غد الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، مضيفا أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها النقاش. وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع في بكين مع نظيره السعودي إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. والخزانة الأمريكية تعلن عن شطب أسماء عدد من الشركات الهندية من قائمات العقوبات الأمريكية الخاصة بروسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي أني نحب نهني جميع الساندة اللي نشفوا في الباك واللي نشفوا في الشهيد العليا. ربي إن شاء الله كل عام تونس بخير. ونشكر برشا وزارة التربية على حرصها وعلى المجهودات اللي قايمتها باش تنجح المناظرات وتنجح الامتحانات في آخر النهائية في آخر العام. أني نتوجه ملاحظة، ربي أنا ما عندوش ضمير ما يقريش لمذات الناس في الشهيد العليا ويلعبوا بهم بفلوسهم وهكا ناخذوا وهكا ناخذوا. راهو هذه سلوك ليس سلوك راجل تربية. راهو المربي عمره ما كان يفرز جيل تلميذة أو تلميذ يحطوا راهو عيب.
2: ربي المادية نفوها شوية وتقاطر محفرة راهو شيء حشر. والأضواء ما تسميش جملة كومبليتمون. أخي وين البلدية؟ شنو الحالة هذه؟ سخ وفوضى وحالة. هي راهي وجهة سياحية.
3: السلام عليكم. الواحد كان ياخذ في الطاقة نتاعه 260 دينار، الحكومة زادت له، هي زادت لك نتاع 3 شهور هبط ربال، شهر جوان هذايا ما عادش 260 ولا 250، شنو هي الأسباب؟ المفروض تزيدونا وتنقصونا.
4: كلمة جوهرة سيم بربي المين مقصود توا عنده 4 أيام في حال هذا السيفيس. والله مش معقول هكا، نخلصوا في فواتير غالية على الأخر وأبسط حقوقنا في المين ماهيش متوفرة. توا صيف وعرق وكل شيء والدنيا سخونة مش من المال والمين مقصود هكا. والله مش معقول، والله ما فهمتش إلى متى باش يقعد التلاعب بالمواطنين. بالحق حاجة خايبة على الأخر، مش معقول والله مش معقول.
5: من ليش يقول حكاية الرو هذه البرجاوة كل ترسخت شنوها ضغط عالي مع المنخفض شنو حكاية شو ركحوا لنا حكاية الرو هذه الرجالات حرخت وتلازت حرخت شنو حكاية هذه
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك الشيء

t'en faire de toi.

0: خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان
1: عشر دقائق بعد التسعة تحليل. أهلا وسهلا مرحبا, هذه جوهر اف ام, حلقة جديدة من خواطر خواطر اليوم بتاريخ 30 جوان 2026. اليوم الثلاثاء نستقبله فنان جديد, هو نقيب الفنانين بالأساس, ولكن اليوم نستقبله كفنان بالكاسكيت متاعه الفنية بعد ما نسمعه مجموعة من أعماله, وأيضا نتعرفوا على ماهر الهمام, يضيفنا حتى للعشرة متعليل حلقة من إخراج سامي ذويهري, عدد وتقديم زهر الجيس. أهلا وسهلا مرحبا.

0: نرجع معكم في خواطر على وقع أغنية ضيفي ماهر الهمامي. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بيك.
0: دونك اليوم من غير كاسكيت النقي.
1: لا, لا لا
0: اليوم الفنان.
1: والله نتوحش ساعات أنا باش نحكي على ماهر الفنان نتوحش ساعاتك.
0: إيه خلينا نبداو بالأغنية هذه الساعة اللي سمعناها بصوتك.
1: لو كان حتى سكت.
0: هذه إهداء خاص.
1: هذه نهار اللي توفى حسن الدهماني نتذكر وقتها السيد الوزير وقتها سي محمد زين العابدين مشيت صباح انا مقداد سيدي الى مستشفى ونلقاو الفنان عادل يونس وقتها هذيك وكم اول الناس اللي شفنا حسن الله يرحمه اخر ناس ودعناه في اللحظه هذيك. قلت وانا انا حسن غنيت معاه عام 94 في 92 في الخطوه الاولى. والله علاش شابي وقتها غنيت انا وقتها ملوف وهو الله يرحمه غنى صباح فخري. من وقتها قعدنا أصحاب لكن بعد بعدنا شوي بعدنا برشا بعدنا عودنا رجعنا بعد ما شديت لنا النقابة ولينا أصحاب وقربنا. حسن من الناس اللي نحبه أنا نهار كحسن نسمعه يغني في بلاصة نمشي. حسن من الأصوات اللي الله يرحمه التو والله التو أنا حتى جاي من تونس تو السوسة نسمع حسن نسمع كان حسن نسمع حسن حسن الطروب الصوت القوي الصوت
0: شجي جبل يعطيك
1: شجن كبير برشا
0: يركز يقول مليح
1: يقول حتى خير من اللبناني يقول حتى خير من اللبنانيين يقول المصري خير من المصريين يقول الجزيري أحسن أنا نعرف أحسن يغني الجزيري يقول الجزيري حتى خير من الجزائريين بيتو
0: الله يرحمه هاي المناسبة باش ترحموا عليه وباش نتذكروه.
1: أي الغنية هذه وقتها بشير اللقاني كلمات بشير اللقاني لو كان حتى سكت هي تقول وحسن ما يسكتش هو يقعد الصوت هذاك ما يسكتش لحنت أنا وتوزيع أسامة المهيدي وسجلت في مدينة الثقافة إكسبري عملتها أنه المسرح فارغ بدون جمهور لأنه في قرارة نفسي وفي اقتناعي أنه بعد حسن الدهماني ما عادش باش تلقى شكون يلم لك المسرح
0: ده فما فراغ كبير
1: فما فراغ حسن الناس كانت تجيه وتروح فرحانة بصوته
0: أي
1: رمزيت أنه المسرح فارغ قصدت هنا في الكليب
0: هي مناسبة باش نذكروا بصوت حسن الدهماني ونعديه إكستري صغير من غنية من غنية حسن نسمه مع بعض.

0: الزمن عنده اقدار وفي نهايه الامر وهي اقدار ماهر الهمامي. ماهر الهمامي الفنان بعيد على الكاميرا وبعيد على الميكروفون، شكونه ماهر الهمامي؟ تعرف؟
1: انا اتشرف اني اصيل مدينه تستول الاندلسيه. لاني انا متربي في البلاد هذيك، البلاد اللي انا نموت على ريحتها.
0: تستوري
1: تستوري الى
0: ابا عن جد.
1: وانا
0: بابا ولدت في تستور.
1: لا، مولود في بنزرت.
0: تستوري اصيل منطقه تستور، لانه بوك تستوري
1: هو بابا معلم الله يرحمه،
0: دونك
1: تعرف التعليم وكل مره يحط بس احنا تبارك الله 6 اولاد وزوز بنات، يعني تلقانا اخواتي كل واحد عنا كان 3
0: كل برشة. واحد مولود في جهه.
1: بابا كان عاد بابا قرى في منطقه توتيك هذه في بنزرت. عام 72 الوالده ولدتني في مستشفى بنزرت، مولود في بنزرت.
0: داكور.

0: انا عملت دلقه بلاص حفرت شديت بلاصتي بحذا امي خاطر في عاداتنا
1: شو تريزيرفي ومعناتها كل واحد يحفر وحده
0: هذه تقاليدنا في البلاد هذه
1: اول مره نسمع بها
0: لا طبعا بعد نوريك حتى تصويره قبري ونوري فيها
1: وحتى شو قبرك حفرته بيدك
0: اي حفر قبري
1: وحاضر ومغطي يستنى بعد عمر طويل معناتها يهزوك معناتها انت تعرف البلاصه اللي
0: بلاصتي بجنب امي انا انا حتى عندي خويا الله يرحمه مزيك توفى ما عندوش حتى شهرين وقت اللي جينا باش قالوا لي اخواتي هاو اعطيه البلاصه بتاعي قلت لهم ما يتغش من حد هذيك بلاصتي بحذا امي هذيك ولينا حفر دي بلاصه بجنبنا انا شو نعمل
1: اول مره نسمع
0: لا شو هذيك باش انا
1: ونسيك فيش يعملوا يحفروا زاد وحدهم
0: كل النساء ورجالا
1: حتى نساء معناتها المراه تمشي تحفر وحدها
0: تمشي الدستور ينسميوه المنزول
1: أي؟
0: موضوع يعذرونا الساده المستمعين يتسمى المنزول
1: أي؟
0: المنزول الذي سننزل فيه يوما من الايام يتسمى المنزول موجود مبني حاضر باش ومسكر نهار تلي
1: جوست يهزوا
0: الكاوي ينحوا عليك الواحد
1: يلقاوها مريقه مبنيه
0: بلاصه
1: لا اله
0: الله والله متعه والله متعه
1: متعه
0: والله متعه
1: والله ينزل الناس قولوا لي متعه ولا
0: لا متعه للي يعرفها لا للمتعه للي يعطي قيمه للاخر
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله محمد رسول الله
1: هو كلنا جايينها ولكن
0: هذيك قوه الايمان
1: لكن حتى ربي يقول لا تدري اي كل نفس باي ارض تموت
0: اي لكن احنا هنا بدينا احنا نعملوا في بلايصتنا كان ربي كتب لنا غاديكا ولا في بلايص ان شاء الله ربي كتب
1: ان شاء الله بعد عمر طويل في كل
0: الحالات
1: طفولتك كيفاش كانت؟
0: والله طفولتي بديت نتذكر عمري 4 سنين كنت ميشون شويه وبصراحه كنت شيطان شويه عندي جدي عيط
1: لي الله
0: يرحمه يقول لي انت شيطان اي كنت مشاغب كنت انا الصغير في اخواتي
1: صغير
0: انا الصغير
1: في وفوقك 5
0: في الثمانية
1: ثمانية صغار
0: في الثمانية احنا 6 اولاد وزوز بنات
1: وزوز بنات
0: اي
1: انت اصغر واحد فيهم الكل
0: في العائله الكل انا الصغير
1: قريد العش يقولوا
0: لا والله كأمي بركة دادة لنا شوية حومة الفلة اللي هي مونديجا فما شكون ساترية تو قاعدين يتبعوا فينا على المباشر يعني من من من من اعرق الاحياء في مدينة السور يعني تدخل البلاد العربي في وسط البلاد العربي على ساقيك كل شيء يبدأ قريب لك في وسط السوق بجنبك كل شيء جيرين تعرف بعضها أنا قلت ديما هذيك البلاد هذيك ريحة أمي ريحة بابا ريحة أخواتي طفولتي أنا كي نتفرج فيديو لتسور ولا كي نمشي كل تركينة مش أنا ثنية كياس كله من تونس لتستور او كل مترو عندي فيه قصه عندي فيه حكايه البلاد وين كنت نقعد من
1: ذكريات شي.
0: كل شيء ذكريات طفوله من ما
1: دونك طفولتك كنت هيج شويه
0: اي
1: من عمايلك شنيه مثلا العمايل اللي تذكرها كليت عليها طريحه ولا
0: مغروم بلعبه الورقك اللي ننفقوا عليهم نحطوهم ننفقوا عليهم هذوك والزربوط
1: اي هذا نحكيه وما زلت صغير معناتها 4 5 6 سنين
0: اي نحكي لك اقل حتى 4 5 سنين هكا
1: ديجا
0: اي
1: تلعبك تصاور وكل
0: نلعبوا بالتصاور وبالزربوط
1: وتشريهم وتبيع وتشري
0: كنا نعملوا كالكروسة بالعجيري باللوح
1: كان لعبنا
0: اي
1: لعب تقليدية على الاخر نصنعوها وحدنا
0: لعبنا اي ولعبة الفرد بالماء وكل والفوشيك اللي تحت حاشك السطل بجي يطلع لفوق وكنا
1: دونك عملت عمايل
0: نستنبط الشر في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الناس
1: عرفته في مسلسل الجوارح شقيف
0: لكن الشر
1: الكاسر الصغير
0: ما كانش مؤذي ما كانش مؤذي
1: ما كانش مؤذي
0: ما كانش مؤذي
1: اما كنت عفريت
0: اما ايش نقول لك كنا نحترمه الكبير ونقدر
1: وتخاف ونقدر
0: شوف مثلا احنا في النهج بتاعنا
1: تعمل الدنيا وكل
0: نقولوا الزنقه احنا تسون نقولوا الزنقه في زنقتنا مثلا اذا كان تسمع بريحه استاذ متعدي ولا معلم ما تحكي
1: ولا المدب اللي قراك ولا حنينك ولا راجل كبير
0: أنا قريت
1: ولا
0: من المدب انا قريت في سيدي نصر مدرسه قرانيه اسمها سيدي نصر القرويشي الله يرحمه ومزيك توفى عم الطاهر نقولوا له المد مازلت نذكره تو تعلمت عنده ومن بعد دخلت على نادي الاطفال
1: وقتاش بدا الغرام بالفن
0: نادي الاطفال
1: في نادي الاطفال
0: 5 سنين
1: شوا منك انت ولا شوا من العائله
0: لا شوا مني انا شوا مني
1: يعني ملي صغير كنت عندك لونفي نتاع غناء نتاع زن
0: انا امي الله يرحمها كانت تغني في العروسات
1: كنت
0: انا صغير كنت تهز في معاه العروسات بدا الشغف بدا يبدا هكاك
1: باه
0: كنت نمشي مع امي بالسرق على بابا زاد خاطر امي كانت تغني بالسرق على بابا

0: بابا رجل تعليم. وعندنا كال
1: تخلوا ماشي العرسة ما هي ماشي تغني.
0: أي هم يجيبوهم يبذموا. أمي عندها صوت، أمي عندها صوت وعندي حتى تسجيل.
1: لا الدرجة أبوك ما في بالوش.
0: ما واحد ما ما ما
1: ما ما كانش فما تليفون وفيسبوك
0: ليه هم راهو يعمل مرة
1: عين راتو عين مراتش. المهم كما في بالوش
0: الديار الناس كل تعرف بعضها القدر الكبير.
1: ايه.
0: وبابا كان رجل
1: شي يسميوهم النساء اللي يغنيوا في العروسات في تستور.
0: لا ما عندهمش اسم.
1: خاطر احنا مثلا في جربه يسميوه الشويشن.
0: لا امي في بيت تمشي فرقه.
1: لهنا في الساحل يقولوا الحضاره.
0: امي تمشي فرقه، امي وحدها، امي عندها امي عندها ضربه على الدربوكه.
1: اه هي ودربوكتها هكا وحدها.
0: وكل تعاودوا معاه. وفكر لما ذيك يعاودوا معاه.
1: ايواش.
0: والله نذكرهم والله. والله زوين.
1: وانت كنت تمشي معاها.
0: اي نمشي ونقعد.
1: تغني ولا؟
0: لا نسمع.
1: تسمع.
0: اما هي نهار تتفاجئت كي اللي هي اختي الله يرحمها الكبيره، هي مره تفاجئت بيا كي سمعتني مره نغني. غني ما عادش غني في عبد الوهاب، غني في نصان، نسيت في عبد الحليم.
1: ايه؟
0: قبل عاد فوتك بديت بنادي الاطفال.
1: بي
0: نادي الاطفال 4 سنين وقتها نحضروا في افتتاح مهرجان تستور. هكا الاستعراض هذاك باش نعملوه.
1: ايه؟
0: حفظونا وقتها بتاع وهللوا وكبروا
1: موشحات
0: اللي باش يعملوه. وبدينا وقت الله يرحمه سي عمر السيراته اللي هو شيخ من شيوخ المالوف في تسور. اللي بدينا وقتها بديت نحفظ غنى غنى الورد، هذه اغنيه تراثيه تسوريه من اول ما حفظت زاد نقول انا. وكهو بديت ندخل عاد الغمار هذه، بديت نكبر بشوي بشوي بشوي بشوي لين دخلت الفرق السلميه مع سي محمد طيب جبيس الله يذكر الله يطول في عمره. زاد من الناس اللي كانوا الأثر نتاعو لتو موجود سطيب جبيس. وبعد دخلت العويدة، بديت بشوية بالعويدة. جيت عام 92 مشيت شاركت في مهرجان صليحة المغاربي بالكيف، بديت نكبر عاد وقت.
1: فما عمر هذي؟
0: هذي في عمري ممكن في 15-16.
1: اه في عمر المراهقة.
0: شكون لجنة التحكيم وقتها؟ الفنان الكبير الله يرحمه سي حسن العريبي من ليبيا واسمه مغاربي. والطاهر فرقاني وما أدراك من الجزائر. ونسيت شكون من تونس والله نسيت. وخذيت وقتها الجائزة الثانية نتذكر.
1: خلنا نرجعوا للذكرى هذه، معناتها أول مرة قابل جمهور بالحجم هذا نصور في المناسبة هذه.
0: أي في المناسبة هذه.
1: كيفاش كان الشعور؟
0: ما نعرفش كيفاش غنيت والله.
1: ماذا خطر ببالك قبل ما تطلع للسين واحنا في خواطر؟
0: هي وقت مشيت لأنه بابا مش حابني تمشي هذه، نذكر هذه تو. والله بابا بيقي بابا بيقول لي الله يرحمه
1: ما يحبش.
0: اي ما يحبش
1: رجل تعليم وقرايتك والديسيبلين
0: والله العظيم.
1: انت شكون تعامل في القرايه باهي مريق المتوسط؟
0: متوسط ممكن حتى
1: سلك فيها
0: حتى اقل من المتوسط.
1: اقل من المتوسط.
0: شو انا عندي طرفه اول عرس تخدمه في حياتي وممكن والله مش عارف اسمعها تو اخويا الكبير وكتغش.
1: اول مره تحكيها؟
0: اول مره. وممكن اخويا باش يتفاجئ به والله يا سي زهير والله لنزيد حرف. غدوه عرس خويا وين وقتها ليله العرس بتاعه هو ما يعملوا شيء. احنا في عدادنا واحنا عندنا عرس عواده ما عنديش من نلبس اقسم بالله. سرقته كسوه العرس بتاعه باش يلبسها غدو. خبيتها كالتيكيات باش ما يظهروش بسوريتها بكل شيء راه. ولبستها مشيت غنيت بها عرس وعاودت رجعت نحيتها.
1: لا لا
0: والله اقسم بالله
1: يا خو قاعد تسمع ايش عملت بيك باش تفهم السيدات.
0: والله العظيم لبس العرس بتاعه
1: شميز جديدة الكسوة جديدة تاع خوك باش يعرس بها.
0: نقول لك حاجة أخرى، بابا وقت اللي خرج روتريت يقعد العشية في البطحة ولا في الباح نستنيه بابا وقت ايش يروح. بابا كانت عنده سويري كاليتي طيارة بابا لباس يلبس على الجبة الباح نستنيه وقت ايش يروح مع السبعة متاع العشية 8 باش ينحي سوريته ونلبسها ونمشي نعربن بها وقت.
1: وما في بالوش
0: بالطبيعة. لا ما في بالوش ما في بالوش. وقت عاد دخل الجانب الاكاديمي وقتها كي خذيت انا جايز مهرجان صليحه وقتها الاولاد سي شكل
1: كيفاش اقنعتهم باش نجم تدخل الجانب الاكاديمي؟
0: لا ما في بالوش نهبط لتونس.
1: كل شيء
0: نهبط لتونس وقتها نزود في قراءتي حتى وصلت حتى للبكالوريا في تستور وبابا ما في بالوش ما في بالوش لان عامل عامين عند عبد الكريم صحابه ما في بالوش بالو حتى حد
1: كله بالسرقة.
0: أمي بركة الله يرحمها
1: ديسكريتمون
0: أمي بركة
1: وين ماشي تونجي
0: تونجي ولا لا نهبط بحث أخواتي باش نبات في تونس وين في بالهم سيدي نمشي نقرا
1: وأنت تمشي تقرا عند عبد الكريم صحاب
0: عبد الكريم صحاب وقتها هذا عام 97.
1: هاي وقتاش اكتشف الوالد هالتخبي هذه كله ولا ما تقوليش حتى لتوا ما في بالوش؟
0: لا تعديت وقتها في برنامج على الشابي
1: الخطوة الأولى.
0: الخطوة الأولى وقتها بابا قلت له راهو باش نهبط قال لي أنا مانيش حاب برا تصرف هيك الدنيا قدامك.
1: تحمل مسؤوليتي كمان راني مش مش فرحان.
0: تحمل مسؤوليتك كما قال لي راهو يجي نقول لك راهو
1: ما شجعكش دونك.
0: ما شجعنيش. للدقيقة 90 بابا ما كانش يشجعني.
1: شكون اللي كان يدعم فيك؟
0: أم
1: والله
0: والله عندي أمي
1: رغم اللي تعرف بوك ما يحبش.
0: أي أمي في العائلة وعندي أصدقاء يتسول اللي هم محمد الطيب جبيس وعندي شكيب الفرياني وبشير السوسي وهذو ما أكبر ناس بصراحة اللي كانوا من أكثر الناس اللي
1: التنجيزة الأولى تعتبرها الظهور في المهرجان وإلا الخطوة الأولى الخطوة العملاقة اللي بديت تهزك لثنية الفن
0: هي مهرجان صليح المغاربي بالكيف اللي خديت فيه وقت الجائزة الثانية رجيت مباشرة من بعدها لأنك قعدت مع الناس هذوم في تسلوم قالك سيد تو أنت بديت يزك تكمل تو أكاديمي ما تقعدش هكاك فما شهادة فما ديبلوم فما قراية موسيقى تتعلم من سريموت تقرب للحياة مشيت وقت مشيت نقرأ عند عبد الكريم صحابه وقت عبد الكريم صحابه بدينا الكلوب تاع المالوف ويقول لهم هو من مالوف كذا يستنجد بيا نصلح نصلح لصق فيه كلمة المالوفجي وقتها
1: المالوفجي
0: أي
1: ماهر المالوفجي
0: المالوفجي علاش أنا عندي عرض تو اسمه عرض المالوفجي مقتبس
1: مستوحى من وقتها عند عبد الكريم صحابه
0: لأنه عبد الكريم صحابه زاد فضله كبير علي برشا برشا برشا
1: أكثر ناس دعمتك
0: هو سي فتحي زغنت الله يرحمه سلاح بيه بالرايس
1: الكبارات هذو
0: أي هذو ما قريت عندهم سيد أحمد عاشور الله يرحمه هذوما كل قريت عندهم سي محمد عبيد هذوما كل الناس قريت عندهم شكون آخر يا ربي ما نحبش ننسى هذوما الناس اللي قريت عندهم اللي قريت عندهم التيوري القراءة الغنائية سي زهير الرايس قريت عنده أي قريت عنده
1: معناتها من هنا نفهم أنا غيرتك اللا محدودة مش ما نقولش المتطرفة للفن التونسي
0: لا تنقول لك منين جات الغير عاد خلينا بكلامي مسلسل من بعد وصلت الغير وقتها عاد تعرفت على برشا زملائي في الكونسرفاتوار على العرب قالوا لي علاش ما تعرفنش في تونس انا باش ما نخسرش صحابي روحت تسوق قلت لهم راني ما عادش باش نغني في تسوق سي راني توا نحب نجنح ونحب ناخذ برشا فلوس مو عندك الحلمه ونحب نمشي نخدم مع روسيت في تونس السنيرة وهذا آخر سيزون معاكم بون فما اللي قالوا لي حرية وكاو تمشي تخدم وانطلقت على الحياة في العاصمة
1: بعد ما خذيت الباك هذا
0: لا لا مازال وقت العام الباك مازال ماشي أونكو
1: قصيت القراية
0: قصيت الباك
1: ما كملتش الباك
0: هذا وقت
1: باك شنو
0: هذا جيت لاتر جيت لبابا وقت قلت بابا نقول لك حاجة باش نتعبك ونطمعك بالباك راهو استحالة يقول لي بابا راهو رجل راهو معلم فرنسية راهو طيب بابا التو الله يرحمه يعيطوا له سيدي راه يا عنده فرنسية ما
1: معلمين الفرنسية دون لو طون
0: عنده خط هذا ما نحكي لك شو مشهود بابا في المجال التعليم قال لي انت راسك صحيح وتشيتينك قوي اكد الدنيا قدامه قلت له بابا راه انا باش نمشي عندي اتجاه اخر مدينة الفن
1: طموحي حاجه اخرى
0: حاجه اخرى والله قصيت وقتها وقتها
1: تصور تغشش عليكم
0: تغش برشا تغش برشا وقتها ومشيت بحث
1: قطعك ولا مش للدرجه
0: لا لا لا لا
1: معناتها قاعد يكلمك ويسال عليك
0: لا مش معناتها لا ما
1: ماهوش فرحان مي في الاخر سي تون بروبر شوا وحملك مسؤوليه
0: حتى كي نجي نقول له راني نقول له راه عام فعام راه فما نتائج راه فما عرفت يقول لي ايه ربي معاك اما نحس تحس بالبارون كي يبدا تحس انه ماهوش قابل او ماهوش هكا اللي
1: مش سعيد
0: اي مش سعيد
1: بالاختيار هذا
0: ورغم جي وبعد جاتني سفرات مشينا البرتغال مشينا لاسبانيا ونوري فيه نحب نقنع بابا ونقول له راني راه اختياري راه كان صايب راه استنى عليا شويه وقت راه هكا كذا وبعد وبعد جيت عاد مسابقه مارجي منزل تميم بديت وقتها بمارجي منزل تميم للهواة ودخلت مرحله المسابقه الواحد خذيت وقتها الجائزه الثالثه مسابقه يوسف التميمي نسيت الاغاني خذيت جائزه بعد باش نحكي لك طرفة لهنا صارت لي طرفة دور ما تصيد لحتى عبد في العالم بعد عاودت رجعت بعد عام شاركت في مرجاي مسمين بالانتاج المتداول أغنية كاتبها لي الشاعر الطيب الهمامي من تسور وملحنها كذلك الشاعر الموسيقار شكيب الفيري من تسور تقول عيونك تشاور من بعيد شبيهم يا غرام يا ما عشق في معانيهم عيونك الغاز كبيرة وموضوع غامض حرت في تفسيره من كلمات ممتازة
1: محلاها الكلمات
0: كلمات
1: تتذكر اللحن تزنها شوية أعطينا ترى
0: عيونك تشاور من بعيد أشبيهم عيونك تشاور من بعيد أشبيهم يا غرامي يا ما عشق في معانيهم نار عيونك تشاور عيونك تشاور عيونك تشاور من بعيد اشبيهم
1: احلاها
0: تسحر رموش عيونك رتتا موضوع غا نسيت عندها

0: تشاور عيونك تشاور عيونك تشاور من بعيد شبيهم ترى في الرمل في الرمل ما أدراك من الرمل. هني الطرفة اللي صارت
1: اللي هي
0: مو كي جيت العام الاول خديت جايزة اللي هي قيمتها 120 دينار هذه نحكيك راهو في اخر اول
1: اول تسعينات الدورات نتاع المهرجان
0: كل يوم تخوض الفلوس ما خذيتش الجايزة. عاود رجعت العام الجاي قالوا لي اداره مهرجان سميمي يا خويا راهو عندك جايزة شبيك ما خذيتيش. فرحت انا عندي فلوس هي فلوسك موجوده كذا كذا. واحنا وقت يسكنوا فينا في دار الشباب الدوره الثانيه نسكنوا في دار الشباب انا جايب معايا وقت عشب 30 الف 40 دينار والجائزة قيمتها 150 دينار يعني برشا فلوس روح. اي انا مازلت نسكن في دار الشباب مشيت سكنت في الاوتيل
1: بديت اتفندق بالفلوس
0: يا ولدي كملتك الفلوس هذيك وتذكرت الموضوع نهار لحد مشيت باش ناخذ الفلوس مدوا لي شيك
1: ونهار
0: سبت نهار سبت في الليل اي قلت عارف كيفاش برا تندبر ستوب من منزل تميم ما عندي حتى فرانك باش نروح منزل تميم تندبر ستوب نطلع في الكياس الغالطين فما كياس اللي فيه برشا موين دو ترونسبور طلعت على الكياس اللي الغالط نطلع خويا التسعه متاع الصباح يبان من منزل تميم اقسم برب العزه لتونس على سقاي اه فما نقل ريفي هزني 20 كيلومتر هذه نذكرها
1: الباقي كل على سقاي
0: 7:30 تاع الصباح طلعت من تميم وقتاش نوصل الحمام ننف التسعه متاع الليل
1: على سقاي
0: والله العظيم والله
1: ساقيك حفت
0: يا ولدي روحت ساقي الكلاس وليه وصلت لتونس فما واحد محمد ننف الله يرحم والديه ما نزلتش نذكره نلقاه بالموتور شيعني من الموتور هبطني خويا في محط باب سعدوم شرح التستور وزاد مدلي 5000 حق الكار
1: يرحم والدي
0: وصلت العشرة متاع الليل التستور ما هو ناخذ كار التسعه متاع الليل فما كار تخرج التسعه من التسعه للعشره العشره متاع الليل نمشي للدار نبدل حوايج ونخرج نخدم عرس
1: ليه؟
0: والله العظيم والله نذكر والله شوف
1: شفت حاجات ما تنساوش
0: بيان سور
1: هذوما تراهم تضحيات والا تراهم
0: الطيش بتاع الصغر ما واحد ما ركزش ما خممش ما اي شيك وقتها في
1: شفت سريت فلوس وفي العمر هذاك وكذا
0: من الطرائف هذه بعد عاد سي بدا الاكاديمي قلت لك وبدينا عبد الكريم صحابه وقتها كان يقدم فيا في حفلات الدراسه كنا نقدموا الاغاني كنت نغني برشا
1: وقتاش تعتبر روحك فنان كونفيرمي معناتها محترف
0: وقت اللي مهرجان تستور اعطاني باش نعمل سهره وحدي في مهرجان تستور
1: اول مره سهره وحدي
0: اول مره
1: في مهرجان تستور
0: اي اي
1: اعطوك على خاطرك تستوري والا اعطوك خاطر تستحق
0: لا هو وقتها
1: ولا انت قدمت
0: لا انا قدمت وقتها قدمت ومدير المهرجان
1: قدمت برشا مرات واول مره يقبلوك
0: لا اول مره حكيت مع مدير وقت سي باشي السوسي انا نحب نوجه له تحيه اللي هو تو ولا عازف معايا يعزف معايا مدير المهرجان وصديق هو وخلصني اول عرس خذيت 5000 في التصوير نتذكر هو كان معايا وقت ليه بالفرق ولا هو مدير مهرجان اعطاني شرف وقتها باش نعمل اما وقتها جبت عازفين من عازفين محترفين
1: وعملنا وقتها دخلت باب الاحتراف
0: وقتها بدينا باب الاحتراف وكلمه المالوفجيه ما نسيتهاش اللي عطاها لي عبد الكريم صحابه هي اللي كانت لي العرض من وقتها لتوا اسم عرض هو كان المالوفجي ومن بعد رديناه علاش نكونوا ناس كل المالوفجيه الناس كل لانه يعني قبل في تسور كانت المالوف يتأدى جماعه جماعه قواله وردادة
1: صحيح
0: بالضبط هيك اما الحاجه اللي باهي مالوف سي زهير نعمل انا الفيرسيون تاع تسور انا الحمد لله انا حافظ ما شاء الله باش ما نحبش نحصر برشا عمري ما حفظت المالوف على رشاديه تونس عمري
1: ملا
0: انا حافظ المالوف على الاجداد تاع تسور سي حمد يبكر انا كان عندنا فرقه في تسور اسمها فرقه
1: ويفرق مش نفس القواله
0: لا لا لا يفرق مثلا تو انت انا عندي قطعه نقوله هو لحن يقول يا نجرات لي غرايب نحكي لكم تعذروني هكا اللحن والكلمات على تونس وحتى احنا في تستور اللحن هو بيدو الكلمات تختلف
1: تتبدل الكلمات
0: يقول صيفة محاسن غزالي ما في الملاح من يضيد شفت الكلام هو الكلام مختلف لكن
1: اللحن هو بيدو
0: اي في الاسجيل كنا حفظنا برشا مثلا احنا عندنا الملوف الجد والهزل من اروع النوبات حب النبي زين الصفات مثلا هذوما كانوا يتغنوا في تسور شوف تسور علاش نستحفظ ملوف راهو الصباح نزلوا العروس بالملوف
1: لليوم مهرة
0: لليوم اي العشية الطبيل يز دبش الفرش متاع العرايس بالملوف في الليل يز العروس من دار ويمشي يجيب مرته ويز لقاعة الأفراح بالملوف القعدات في السويد
1: أما فرق خاصة وإلا
0: فرقة واحدة
1: يلزم تكون موجودة
0: فرقة الشيخ مش يلزم هي موجودة فرقة الشيخ ملوف الخام طبلة وطار وكي أذى في الكيس يبي يمشي لكن كي يقعدوا تجبد دربوكة والنغارات
1: ويعملوا قاعدة سبيسيال ملوف
0: الآلات الخاصة
1: الوقت يجري بنا ماهر نحب نفهم
0: قوليش بتعملوا حصة
1: تحب تجيب حذية أنا والله تنورني على الأخر خويا
0: لا يا خويا
1: أما نحب نفهم من أين تأتي بكل هذا التطرف من أجل الدفاع الأغنية التونسية
0: يرحم والديك أنا بعد دخلت مرحلة أخرى في حياتي اللي هي باش نعيش اليوم المطاعم
1: خد كنت نجم تكون فنان كما باقي الفنانين تخدم على روحك عرابا مهرجانات كذا وامورهم الاغنيه التونسيه مالي ومالها انا والفنان التونسي وكذا انت مدافع شرس بشكل رهيب
0: انا اقترحوا علي علاش ما نغنيش في المطاعم والملاهي والكباريات وكل
1: انت ما تغنيش ماهر
0: لا غنيت ويحصل لي شرف وانا غنيت 27 سنه في المطاعم والملاهي الليليه منهم 17 سنه قلت لهم الا فيلم ما قصيتش تونس الحمامات
1: 17 سنة
0: والله 17 سنة تونس الحمامات نرتاح كان ليلة العيد الكبير ليلة العيد الصغير وشهر رمضان شهر رمضان كله ليلة وليلة العيد
1: شنو تخدم على روحك
0: كون نخدم كل نخدم في
1: خلنا نرجعوا لسؤالنا علاش هذا الدفاع
0: يعني أنا نحس باللي يحسوا به الفنانين
1: كلهم يحسوا
0: خليني نمشي على الأقل في الأنماط اللي عايشة هذيك الناس هذوكم انا نعرف شنو حسوا انا روحت قداش من مره روح بدمعتي في عيني
1: شنو اللي يبكيك
0: يبكيك صاحب المحل يبكيك حريف يبكيك حتى زميلك رواه موجود في الدومين
1: طبعا ما تحس يبكيك اعلامي يبكيك قلم يكتب عليك بالغلط
0: بالضبط لا وقتها ما
1: يعرفش الكواليس
0: اما وقتها السور تيران انا قلت والله لو كان عندي القدره لما نحاول نصلح ما نصلح والحمد لله كما ديم جيتني فرصة أني يعني مش يكون مدافع شرس كما يسميني برش عبيد علش ليه خليني أنا نحمل لك الأوجاع اللي أنا في يوم من يوم ما عشتها وتعديت عليها وتعذبت فيها أنا نوصل تحت القنطرة في الحمامات بتوس حمامات عندي كهربا صغيرة وقتها نتخبى على الرعد يضرب في القاع والله على الرعد يعني
1: جيش ساعقة لطف ولا حاجة
0: يعني خلطت على قديش حالي توفيت في الكيس يعني اللي يتعب وراه صاحب الموسيقى اللي يخدم في الحلين
1: حسن الله يرحمه توفى فيك سيدو
0: يتعب ولا يشوف حسن
1: بالتعب
0: وغير حسن فما برشا فنانين روميت وراه برشا انا قلت الحالة هذية مادام نجم انا خليني نوصل الصوت والإحساس اللي طيب. حسيته انا قبل واللي يحس فيه الفنان تو
1: الدفاع هذا مقابل ايضا شحوال الاغنيه التونسيه لانه راهو الاغنيه التونسيه تحب ولا تكره ماهر الهمامي الاغنيه التونسيه في الثمانينات اخر السبعينات بدايه الثمانينات حتى بدايه التسعينات كانت في اوج اوجها ونحكيه على عمالقه ونجوم وفنانين كبار مثل عبد الوهاب الحناشي عدنان الشواشي شكري بوزيان صوفيا صادق نجاه عطيه نوال خلطه خلوط نوال غشام يعني كانت الاغنيه التونسيه حاجه ولا اروع كانت في طنبكها وين هي الاغنيه التونسيه اليوم
0: لحظه انت ديجا جاوبت على السؤال هنا كنت تقول علاش الفتره هذيك اسال علاش الفتره هذيك لانه الفتره هذيك عبد الكريم صحابه كان يحكي لي مع نجيب خطاب الله يرحمه غنيه تتلحن الصبح تتبث العشيه البث كان موجود مقابل لك التعبه نتاعك انت كفنان تلحن والا تكتب كشاعر ولا مطرب ولا عازف العشيه تتبث لك
1: تتبث لي انا تستحق باش تتبث
0: لا لا لا, لا
1: خاطر راهو نجيب زاد ما يعديش اللي جاء
0: لا لا البث كان متاحا وكبير وبين يسب كبيره والضيوف اللي كانوا يجيوا نجيب في الله يرحمه في السنوات الاخيره ولا يستضيف هاو ميادة الحناوي او
1: ماجد الرومي
0: هاني شاكر
1: هاني شاكر
0: اما شنو يحط في قيمه فنان
1: اون فالور ديما واحد تونسي
0: هذيك شوف هذيك اللي احنا هنا توا مفقوده ولو انه سنين ما بين قوسين راهو في المهرجانات راهي قاعدين لانه فما عروض راهو على مستوى مارجنت كبيره باش يطلعوا فنان اجنبي كبير مع فنان تونسي كبير زاد.
1: ديجا شفت رؤوف ماهر ونوال زغبي كيلكو بار
0: وحتى في بنزرت زاد رؤوف ماهر ووائل جسار. فما برشا عروض هكا بس هذه البيه وقتها وعكس زهير انا ما نحبوش ما بين قوسي في علمي تونس كل كويدي ما فهميش فما الاغنيه التونسيه.
1: شو معناتها اليوم الاغنيه التونسيه لاباس عليها اما احنا ما نبثوش فيها؟
0: موجود. ها انا مثلا انا في عام عملت نحكي على روحي انا في عام عملت مثلا 3 اغنيات تونسيه ما تبثوش. جوهره صحيح بثت لي باش ما نكذبش راو لي ستوديو انا كل يوم في اون كونتاكت مع لي ستوديو.
1: ما تبثوش لانك انت ربما ما سعيتش باش توصلهم.
0: اخي بربي السعيين كيفاش قبل نتذكر
1: تعمل كل شيء تصرف فلوس وتلحن وتشري الكلمه وكذا
0: كنا قدام لي زاع ندوروا بالسي دي
1: وناخذوا قدام لي زاع. عندك علاقاتك يا ماهر ما شاء الله.
0: لا لا ما
1: انت تتكلم الو سامية في موزايك ولا لو وليد في جوهرة ولا فلان في
0: والله لا
1: راهو عندي غنية جديدة تبعت خاطر زاد ما نجموش نوحي
0: ما نجمش انا نولي كيكا ويستغل في منصب اللي انا نبعد عليه.
1: لا ماهيش حكاية استغلال.
0: لا والله يقولوها
1: لازم اون في لا باغ دي شوز
0: والله يقولوها
1: فنان ونقيب كل حاجة في بلاصتها. تو انت تدافع على الفنانين الكل وتجري معاهم من محكمة لمحكمة ومن إذاعة لإذاعة وعينك على البلاتوات وبلاتو هذا محلى وبلاتو هذا شلك التونسي وهذا كذا. جيت كان على حدك انت معناتها انت فنان راك انت نقيب الفنانين بما فيهم الفنان.
0: اي بالطبيعة
1: ماهر الهمامي
0: انا نقول الوسائل الإعلامية لازمها هي زادة تجتهد شوية
1: نسعى ونلوجوا
0: لا مش يلوجوا إذا كان يحطوا أن كونسيي هكا ليه شكون مستشار موسيقي
1: وي.
0: في كل راديو تؤكل. أنا كنت نحكي توم مع شكون في جورة راهو العام الجاي راهو الوقاية هذا
1: قانون جديد
0: الفرض من تو يجب تحضر هكا
1: كونسيي عنده فكرة على الساحة
0: تحضر مادة خام تاع أغاني باش عندك العام الجاي باش تجيبه باش ما تقعدش بعد في إشكالها وما فميش.
1: تصور بهذا القانون ستعود الأغنية إلى رواجها
0: باش تبدا تعود ولازمها هذه
1: من
0: الحاجات
1: من الحلول
0: اللي مش باش تصلح ولا عام ولا اثنين أنا متأكدين هذه نتصور على عشرية قدام
1: إن شاء الله. هي إن شاء الله
0: حسابيا ومنطقيا واللي ما تنجمش تصلح كل شيء راهو في عام وفي عامين وفي ثلاثة وفي أربعة. أنا نتصور 10 سنين قدام حال الأغنية التونسية هي لبس والله لبس الأغنية التونسية. أنا قلتها مرهونة في حاجتين أولا إرادة سياسية كبيرة والثقة. الثقة ما عندش كون أنا نزيد نبوبها الثقة أولا من الفنان بيدو ومن أهل الميدان ومن الإعلاميين ومن المسؤولين البلاد. مسؤولين شكون عندك أولا وأخيرا
1: وزارة الثقافة
0: شوية ثقة نعطيه ثقة للفنان التونسي والمنظمين كذلك ومدير المهرجانات ومن بعد توتشي الثقة اللي هي أهم حاجة من الجمهور.
1: الفنان ماهر الهمامي خذيت النقابة وبعدته على الفن وإلا يعود؟
0: والله قاعد نعود وقاعد هني قاعد نخدم وديجا عندي
1: تخدم بمعنى تنتج
0: اي ننتج فما الانتاج
1: عندنا مهرجانات سنة
0: عندي اهم مهرجان اللي هو يوم 27 نسافر يوم 25 العرض باش يكون في طرابلس مهرجان طرابلس الدولي للمالوف هذا شرف ليا باش نكون موجود في ليبيا في طرابلس
1: خاطر فما طرابلس ليبيا وطرابلس لبنان
0: لا في طرابلس ليبيا طرابلس ليبيا طرابلس ليبيا باش يكون العرض يوم 27 جويلية ان شاء الله هذا مهرجان كبير. والحاجة اللي بيها أنه اليوم الختام يوم 30 باش نكونوا موجودين الفرق المغاربية سور سين الناس الكل وبتكون فما نوبة ملوف موحدة مغاربية هذه الفكرة اللي الفنان يوسف حسن العريبي نحييه اللي هو فنان ولد حسن العريبي أعطانا فكرة ونسقنا شنو باش نغنيه باش تكون نوبة مغاربية وهذه
1: باش تنقل تلفزيونيا
0: هي نعم. الحفلة متاعي أنا قال لي راهو ستنقل على ليبيا من 20
1: قناة ليبية
0: أي هذه بصراحة أنا نقول من أهم الحاجات
1: لازمها تتعدى وعلى الأقل تتصور
0: لأن توراني عندي 12 سنة مغيب على مهرجان تستور الدولي المالوف والموسيقى التقليدية العربي
1: عليه؟
0: ما نعرفش
1: ما عندكش فكرة علاش؟
0: لا لا لا ماهر ما نعيط
1: ومهرجان تونس
0: في رمضان نختم لا نختم
1: كمل رمضان رمضان لانه الطابع
0: والله انا في الصيف نرفض حتى الاولاد اللي معايا ولدي قال لي قلت لهم خلينا
1: الجمهور طالب حاجه اخرى في الصيف الجمهور طالب يشطح طالب يتفرهد
0: واحنا مالوف
1: مالوف السخانه وكذا
0: لا لا عندنا ميزه شهر رمضان تقعد حاجه باهيه والجو باللبسه هذيك وكالومبيونس هذيك يبدا مطلوب اكثر العرض نتاعنا.
1: كان اللي حكيتوا لي من ماهر الصغرون اللي كان ينشط ديسكريتمو تهز امه للعرس الى ان وصل لليوم النقيب كان نعملوا حياتك غنية شي يكون عنوانها وعلى أيما مقام تتلحن.
2: هي ديما أنا ديما متشبث بالمقامات التونسية سأقبل،
1: يعني مقام سعيد مقام حزين مقام يا خو يعطي بين هذا وهذا.
2: هو أنا حبي الأول في المقامات التونسية رو راس تزيد رو من أروع من أروع من التخميرات اللي هو
1: اللي هو
2: رست الذيل.
1: أي
2: والذيل الذيل الذيل بين الذيل.
1: شو عنوان هالغنية؟
2: لا هو زي في الملوف ما عنديش غنية ملحنة في المقام هذا.
1: لا حياتك أنا قلت لك كان حياتك نعملها غنية. إيش تعمل لها عنوان؟
2: نعمل لها عنوان.
1: إيه.
2: دمع وابتسام.
1: تعال عبد الرزاق جايب يزمك تاخذ من عنده.
2: اي با شو تعبت.
1: دمع وابتسامة.
2: أنا من نوع والله ديما قول نتلذذ. في التعب متاعي والله نتلز.
1: سعيد اللي اخترت هذا المشوار بمعنى كان يتعاود المشوار تعاوده كما هو ولا نعود. فيه ما يتصلح
2: لا نعاوده
1: بكل قرارات
2: بكل حب واقتناع كبير نعاوده
1: بما في قرار انك ما خذيتش الباك وما كملتش
2: نعاوده هو
1: تعاوده هو بيته
2: هو بيته
1: بصحابك اللي فيه باللي بالكل. خانوك باللي ما
2: بالكل نعاود شو راهو انا اللي خويا اللي خوني راهو يندم راه والله عندي برشا اصحاب راجعوني قالوا لي خويا ندمنا اللي عملنا لك حاجه لاني انا فانت كونت راني انسان طيب داخليا ما نجيبش نشكر روحي انا هذا يقولوه علي الاصحاب امانه والله ما عندي وين نوصل
1: طيب متسامح
2: انا نهار توفيت الوالده مروح من تسوق تونس عام 13 قضيه شاكي من اللي شديت نقاب وكت هك نتاع بي وعلي نطلب في المحامي نقول له تنازل قال لي قلت له سيد نزلت عليهم الكل
1: الكل
2: والله الكل
1: كان نعطيك فرصة اليوم هكا شوية سيونس فيكسيون نعملو تليفون للوالدة اش تكلمها اش تقول لها كان كلموها توا نعملو لها تليفون إلى روحها الله يرحمها اش تقولها لميمة
2: نقول لها ما هي الله يرحمها كان ديما تطلب مني حاجة تقول لي ما نسمحكش كي تكمل خدمة في الليل سيتو اون ديبلاسمون كلمني كي توصل كلمني تعرفي يعني من الحمامات تونس تقول لي كي توصل الصباح كلمني وانا باش نكلمها مرة كبيرة نكلمها تتغش مني الصباح نقول لها بيه تو نطلبك صباح ولا نخلي لك سوي شكون يكلمك سوي مرتي او وليدي يكلموك بعد كي كبر وليدي اما كانت قبل هي امي اكثر حاجة نقول لها علاش رحلت وما استنيت يما روحي الغالية ما هذه مثلا اخر اغنيه عملتها هنا على امي
1: الله يرحمها
2: ولا فراقك موت فراقك موت نتكلم ما نلقى صوت نتنفس بعدك كيفاش بحر مطلع منه الحوت
1: كلمة الختام ماهر الهمامي ان شاء الله ترجع بحضية من مازال برشا
2: والله زوي ما مش في وجهك انا راني نقول والله حلو كي خرجت من جبة النقابة نحس في روحي ارتحت برشا
1: ما قلقكش الحوار
2: لا با دو تو بالعكس اما تقوليش عاود ارجع يزيد اما ما حلاه سوسه نعاود نرجع في يوم اخر
1: مرحبا بك وقت اللي تبدا موجود تنورني برشا ماهر الهمامي شكرا ليك
2: شكرا ليك
1: سامي دويهري شكرا على الاخراج هاجر النوالي توتسويت اخبار العاشره ليلى نجمل تحياتي زولوجيست قبلوا غدوه حلقه جديده من خواطر الى اللقاء خواطر
3: خواطر رحله في عمق الفنان كان جسيف عنده صوت تراه صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهر اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم من 10 الماضي ساعه في دونلو مع هبه لوسيف وامين الميلادي المحقق فلوس من ماضي ساعه الماضي ساعتين مع حمزه البلومي باراسول من الاثنين للاربعة من ماضي ساعتين للاربعة مع غازي خليل بايلا من الاربعة للسبعة مع سالم هني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضه خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع وليد بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلال، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
4: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أسفرت حملة رقابية شاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية نفذتها المصالح الرقابية عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطية مالية ضد المخالفين، كما أسفرت الحملة عن حجز وإتلاف كميات متفاوتة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفق ما أوردته بلدية مدينة تونس اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ حوالي 38 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته. وتم توقيع العقد اليوم بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمدير العام للشؤون الدولية بمجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. بحثت وزيرة الشؤون الثقافية منى أسرار في اليوم مع سفير مملكة إسبانيا بتونس سبل تطوير التعاون الثقافي الثنائي، ولا سيما في مجالات الموسيقى وسون التراث والمتاحف والسينما والترجمة، بما يعزز الشراكة الثقافية بين البلدين ويفتح أفاقا جديدة للتبادل الفني والإبداعي. وتناول اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات آليات تعزيز التعاون في المجال الموسيقي من خلال تبادل الخبرات في تكوين العازفين والعمل على إنتاج عروض فنية مشتركة خلال الموسم الثقافي المقبل أو ضمن فعاليات تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالتنسيق مع مؤسسة أوبرا تونس. كما تطرق الجانبان إلى مواصلة التعاون في مجال صناعة الآلات الموسيقية وصيانتها، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتكوين في مجال صون التراث وترميمه، وخاصة فيما يتعلق بترميم الأسقف الخشبية بالمباني التاريخية وأعمال ترميم الفسيفساء. دوليا، نقلت وسائل اعلام لبنانيه رسميه ان ضربه اسرائيليه استهدفت جنوب لبنان معقل حزب الله المدعوم من ايران رغم اتفاق اطاري وقعه لبنان واسرائيل الاسبوع الماضي بهدف التوصل الى اتفاق سلام. ومجلس النواب الامريكي يرفض وللمره الثانيه مشروع قرار يهدف الى تقييد سلطه الرئيس دونالد ترامب في اشراك القوات الامريكيه في عمليات عسكريه داخل لبنان من دون تفويض مسبق من الكونغرس. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل يوم عندك ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
4: برعاية
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس اللي كنا معنا في جوهرة سبورت، البدايه بمونديال 2026.

الصحافة العالمية ما زالت تشيد بالمباراة القتالية للمنتخب المغربي وتأهله اليوم الفجر للدور الثمن النهائي من المونديال على حساب هولندا بركلة الترجيح. 3 أهداف مقابل هدفين بعد تعادل هدف مقابل هدف في 120 دقيقة. نذكر سجل جاكبو هولندا دقيقة 72، عبد العيسى ديوب في دقيقة 90+1 لمنتخب أسود الأطلس قبل المرور إلى ركلة الترجيح وتألق ياسين بونو المغرب اللي بيشتلعب ضد كندا في الدور الثمن النهائي واللي أثبتت أنه إنجاز مونديال قطر 2022 بالوصول للمربع الذهبي وإحراز المركز الرابع ما كانش صدفة. ذكر البارحة أيضا البرازيل اللي كانت أهلت على حساب اليابان بعد فوز مثير 2-2، والباراغواي اللي أزاحت ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في المقابلة. عطلة اليوم في الباراغواي بعد الإنجاز وإزاحة المنتخب الألماني من المونديال. في المقابل نوير حارس منتخب ألمانيا رسميا قرر الاعتزال اللعب دوليا. نحكي على مقابلات منتظرة ماضي ساعتين متاع الفجر، المكسيك تلعب ضد الإكواتور، غدوة أيضا زوز مقابلات أخرى، إنجلترا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية انطلاقا من 5 متاع العشية، المنتخب البلجيكي غدوة يلعب ضد المنتخب السنغالي قمة باش تكون انطلاقا من 9 متاع الليل. نهار الخميس فما زوز مقابلات في البروغرام، ماضي ساعة متاع الفجر أمريكا تلعب ضد البوسنة، 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد النمسا، نهار الجمعة 3 جويلية 4 ماتشوات نص الليل البرتغال كرواتيا، 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، 11 متاع الليل أرجنتين تلعب ضد الكاب فير، وختام هذا الدور دور 16 بيش يكون بمقابلة بيش تلعب ماضي 2:30 متاع الفجر بين المنتخب الكولومبي اللي بيش يواجه المنتخب الغاني مع مواجهات كبيرة منتظرة خاصة ديزافيش كبار في انتظار زادة نتعرف شكون بيش يترشح من المقابلة متاع فرنسا وال السويد ليلى، ومقابلة منتظرة كبرى في الدور الثمن النهائي من المونديال. نسبة امتلاك الكرة في مباراة المغرب وهولندا اليوم الفجر وصلت 70% للمنتخب المغربي، هي الأعلى بين المنتخبات الإفريقية في مقابلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ عام 1966. أيضا المغرب كرواتيا والباراغواي 3 منتخبات هذم هما الثلاثة الوحيدين في تاريخ كأس العالم خاضوا ركلات الترجيح أكثر من مرة وربحوهم الكل. كرواتيا 4-4 مرات في ركلات الترجيح في المونديال، المغرب 2-2 والباراغواي 2-2. وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولين عبر على فرحته بخروج إيران من المونديال وقال في تصريح لقناة فوكس نيوز فرحان أنهم خرجوا ولن يعودوا مجددا، وقال غنيت واشتحت احتفالا بخروج إيران. نختم أخبار المونديال بلعب المنتخب الهولندي جاكبو اللي حديث الصحافة في العالم خاصة بعد تسجيله البارح هدف أو اليوم الفجر هدف التقدم ضد المنتخب المغرب، لكن ما فرحش وضر متأثر برشا سبب وفاة طفله الجنين المتوفي حديثا تقريبا عنده 3 أيام، لكن رغم هذا الكل كان حاضر وقدم الإضافة رغم خروج منتخب بلده من الدور 16 في المونديال.

0: نحكيو على كرتنا في تونس. حسب اخر الاخبار، اتفاق رسمي بين النادي الافريقي وياسين مرياح المنتظر يصحح رسميا ويباشر مع النادي الافريقي التمارين في الساعات الجايه، يبقى موضوع للمتابعه. في المقابل اخر الاخبار تقول انه حسام اتقاع بعد نهايه التجربه مع الترجي الرياضي التونسي، اتفق مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في انتظار الاعلان الرسمي. فلاند النادي الافريقي تعاقد مع خماسي جديد، عصام رزيق جناح ايمن 37 سنه صح عقد مدته زوز مواسم قادم من الاتوال، حسام العيادي بيفو 32 سنه زوز مواسم قادم من ساقيه الزيت، احمد عبيد منسق وظهير ايسر 28 سنه عقد مدته زوز مواسم قادم من الروضه السعودي، امين بن سالم منسق لاعب 23 سنه عقد مدته زوز مواسم قادم من انجيل الفرنسي، وايضا حارس المنتخب الوطني ياسين بلقايد اللي ينشط في ترومبلي الفرنسي اللي صح عقد مدته زوز مواسم. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بونات، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لكم زين الناس الكل في الأمان. And you're listening to Johara FM.
1: I'm David Guetta and you're listening to my new record.
2: Hey you guys, this is Super Sako. I want to thank everybody for listening to my new hits on Johara FM.

0: العاشرة و17 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، سارية جديدة من بلونوي، رونديفو جديد مع الموسيقى. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، في تونس، خارج ارض الوطن، زادة مرحبا بالناس كل امين. بونسوار
1: مساء النور غازي، اهلا وسهلا مرحبا بك، مرحبا سامي فويري، مرحبا بكل المتابعين في سهريتنا اللي ترافقكم النص الليل.
0: جديد الموسيقى الشرقية والغربية، اخبار الفنانين بنت موسيقى في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم الكل، مع ليكيب الكل، من ميلادي وغازي خليل يجدوا المواد معكم في سهرية بلنوي. سينو في الإخراج الفني والتقني سامي دويهري، أحمد سعد كوتي. توت سويت

0: الكافي. مريم نور الدين سمعناها في غالي ورجعنا معكم ديما بجديد في الموسيقى الشرقيه والتونسيه. باش نبداو بعد شويه بجديد حسام بن رمضان يخرج اغنيه جديده كيف تغيب.
1: انا جديد زاد جورج عاصي احكي على الحب.
0: نسمعوا جديد اي عبد الله ماليش غيرك اغنيه حلوه برشا زاد.
1: ومع ادم اللي باش يكون حاضر في تونس في المهرجانات الصيفيه وجديد اليوم هو احساسي.

0: لوتي.
1: مازلنا معكم في بلونوي، مازلنا مع جديد، ما توا مع الموسيقى الغربية. توفلو مع ستروماي تعمل جديد أغنية اسمها دي فلوغ،
2: ومع ستروماي زادا عن الجديد الخاص بتاليا في كارينيو ميو.
1: نسمع جديد خوانس مع مولا فيرتي في فويلفي،
2: والانزلاقة بشكون مع البي في Love is All I Have.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفط اليوم الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسار التي تحتضنها تونس من 29 من جوان إلى 3 من جويلية 26 و2000. وتناول اللقاء وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكد الوزير حرص تونس التي تستعد لإحياء الذكرى 10 لانضمامها للكوميسار على الإسهام الفاعل في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، مشيدا بالدور الذي تطلع به المجموعات الاقتصادية في سبيل دعم الاندماج الاقتصادي للقارة. كما ثمن الوزير اختيار تونس لاحتضان الدورة الحالية لأسبوع الكوميسار، مشددا على أهمية مواصلة انخراط تونس بشكل فعال في مؤسسات وهياكل المجموعة. تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال دعم التنمية الاجتماعية والصحية بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية حياة، تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم حملات توعوية وتحسيسية حول حقوق الفئة الهشة ومبادئ الإدماج الاجتماعي وتعزيز المقاربة التشاركية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتطوير برامج التكوين والتوعية المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات الصحية والاجتماعية من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والصحية وترسيخ العمل التشاركي، وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتنمية الاندماج أو الإدماج الاجتماعي والصحي للفئات الهشة. بحسب بلاغ صادر عن جمعية حياة، تندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم دور المجتمع المدني في تطبيق السياسات والقوانين المرتبطة بالإدماج والحماية الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والعمل التطوعي، بالإضافة إلى أعداد استراتيجيات ومبادرات دامجة للحد من العوائق الاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني. دوليا، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في مقابلة مع التلفزيون الحكومي اليوم أن إيران لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. وكبير المفاوضين الإيرانيين يقول أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها بلاده تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مضيفا أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، وفق تأكيده. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل

0: أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Intel Musica.
1: Intel Musica, جاكم مع لي ريبريز في سهريتنا. بعد شوية باش نسمعوا راديو هيد في تيتر المعروف تاعهم كليب ريبريز مزيانة برشا. اسمعوا معنا بعد شوية.
2: لسيزة ذا كيف كيف في Nothing Else Matters وذي تاعتنا الغربية.
1: ريان يوسف نسمو في ربخيز السلطان طرب جورج واشوف قرحون برمشاهين
2: والانطلاقة تكون مع ألفة بالرمضان في قلب سعيد.

0: هذه صلاة يمين الله بحبك حبي ما لا حدود ونكملوا معها سهريتنا الليلة. وصلنا لل 11:53 دقيقة، ثلاثة بلاش فرنسا السويد في 90 دقيقة لعب و 3 دقائق أخرى توقيت إضافي زاد في المباراة. مباراة ماشية لانتصار فرنسا 3 بلاش ترشح أكيد. هذا هو نكملوا احنا الرونديفو. أمين يعطيك الصحة، ميرسي بوكو خويك.
1: شكرا لك غازي، شكرا سامي، شكرا لكل المستمعين والمتابعين.
0: غدوة بين
1: غدوة كالعادة في الراديو بلن. أمل موعد باش يكون إن شاء الله 10 تاع الصباح في مع هبة إن شاء الله في صبحية بطبيعة الحال حتى الماليزيا
0: إن شاء الله. غدوة نتلقى معكم باراسول من ساعتين حتى للأربعة
1: في دون لو
0: غدوة إن شاء الله. بين الباراسول معناها جونا صيفي،
1: جونا إن شاء الله صيفي،
0: برمجة الصيفية. فات المباراة فرنسا تنتصر على السويد 3 بلاش، ولا السويد اللي ربحتنا نحن. هذيك الكورة. ميرسي بوكو سامي دويري في الاخراج. هاجر نوالي بعد شويه تكون معكم في النشره الرئيسيه الاخبار نص الليل، وبعدها لي بونتين مع احمد الحباسي عمرو دياب. الليله دي ليلتكم زينه، الناس كله على خير. باي باي.

0: روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر، وقطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين أمريكا وإيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر 2026، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق ذات المصدر باستئناف الحكم الابتدائي صادر بتاريخ 26 من مايو 2026 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 من أكتوبر 2023، ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدور 26 و2000 بداية من اليوم الأربعاء غرة تجويلية 26 و2000. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس أن هذه الخدمة متاحة بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصالات تونس وأوريد وأورانج، مشيرة إلى أن السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليم، وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. والوزارة تضيف أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية. بالنسبة إلى المترشحين للامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. ينتظر بداية من اليوم غرة تجويل أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العملية الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العملية المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 3 جويلية 2026 فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي حسب بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان هذه السوق المشتركة وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. وطنيا أيضا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أمس أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، فإنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية 31 من أوت 26 و2000، وسيكون ذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وطنيا أيضا، ينطلق بداية من اليوم توقيت العمل الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ليتواصل إلى غاية 31 من أوت 26 و2000، ويكون على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. دوليا الآن، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أمس أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تطلع بدور الوساطة هذا اليوم الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها هذا النقاش. كما أضاف بقائي أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وأن إجراءات الإفراج عن الأموال المجمدة جارية حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك

ومتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. في موعد ليله كلنا نترافق مع فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا ما اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجات الجوهره اف ام وسهريه ليبرونتين. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. مزيكا ورجاء.

0: الساعتين. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين. سهريتنا بدأت من نص الليل وما زاد متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالأسماس على 85-990. أما قبل نبدأ سهريتنا مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا لقصة غناية أحضان الحبايب. الغناية هذه للراحل عبد الحليم حافظ وهي من ألحان محمد الموجي وكلمات عبد الرحمن الأبنودي اللي يحكي على كواليس كتابة وتلحين الغناية.
1: فأنا قاعد مش عارف الموضوع كان إيه، لكن لقيتني بتريق على الأغاني اللي في آخر الأفلام بتاعتهم بتاعت فريد وعبد الحليم وكده، الأغنية الكبيرة دي اللي بيقعدوا على المسرح في آخر الفيلم وإيه ويفضل ينوحها كده وبتاع. قاعد أنا بتريق، قال لي عبد الرحمن رحم الله امرأة عرفها قدر نفسه، أنت راجل ظريف بتعمل غنوة عاطفية صغيرة، تعمل غنوة شعبية، ما مالكش دعوة بشغل الأساتذة الكبار اللي بيعملوا الغنى الكلاسيك. فأنا طبعا قلت له كلاسيك إيه وبتاع، أنا مرضاش أعمله، ده كيمياء، بتحط مادة على مادة يطلع مادة. ما طبعا الناس كلها قاعدة ساكتة. عبد الحليم يعني نهاية الكلام قال لي شوف، لو عملت غنوة زي الأغنيات دي اللي أنت بتتريق عليها وأجمع الجميع على أنها غنوة يعني سليمة وجميلة، أنت خد مني الأجر اللي أنت عايز. أجرنا في الوقت ده كان 100 جنيه، وده أغلى أجر في مصر كان. قلت طيب، أنا كان عندي الإلامة المبرية دي من أيام ما كنت بشتغل في المحكمة. فقال له يا عبد الرحيم الراجل الأسمر اللي بيشتغل عند عبد الحليم، ودي ورق الأستاذ عبد الرحمن في الأوضة. الأوضة دي أوضة السفرة، فأنا دخلت في الأوضة دي حطوا لي الإقلام والورق وقفلت عليا، وطلعت بعد شوية فعبد الحليم بصيلي كده قال لي أظن حطوا لي كتب بعنين. قلت له آه كتب. قال لي لا، يبقى دي غنوة أنت كاتبها قبل كده. قلت له طبعا لما كاتبها قبل كده ما عرضتهاش عليك ليه وما بعتها لكش ليه؟ لا طبعا أنا لسه كاتبها الوقت. قعدنا، قال لي طب قول. أنا قايل له طبعا أنها كيمياء وكده، فقلت له هي مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عارفوا إيه ودك ولا عارفوا إيه جاب، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا حنفي. كل اللي قاعدين طبعا ضحكوا إلا عبد الحليم حافظ، غضب غضبا شديدا، قال لي أنت بتقراها كده ليه؟ إيه يا عبد الرحمن، تبان عليها غنوة، بان عليها غنوة كويسة، بتقراها كده ليه؟ اقراها كويس. فهديت كده وقلت له مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا، جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا، جينا لكم ياللي لينا، مدوا ايديكم خدونا، شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عينينا، اللي جينا لهم يا قلبي في جرحنا جرحونا، ابكي تحت الليالي والخوف ملو الضلوع، قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع، رميت نفسك في حضن أتار الحضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. محمد الموجي طبعا لسه في كوبليه كمان، بس محمد الموجي مسك العود بتاعه وكأنه كان عارف المقدمة دي اللي في أول أحضان الحبايب. قال لي قلت إيه يا عبد الرحمن؟ قلت له مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك، وإذ بهذا اللحن زي ما أنا كنت سلس في كتابة النص، كان محمد الموجي سلس جدا في هذا اللحن الخالد اللي حيعيش وحيعيش أصحابه طويلا رغم الرحيل.
0: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية هذه اللي تغنيت في فيلم أبي فوق الشجرة، وبعد نرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

مرتين. تسمعوا في راديو جوهرة أفان في ليبر أونتين، سهريتنا بدأت معكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع أهداءاتكم اللي ما زلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

جوهرة اف ام الدنيا وفيها. Ladies and gents.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على ايناس وعبير ومنال اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. شاكي بيهدي غنية تالي لكل العائلة واصحابه دالي وسمير. امنة تسلم على الغالي منير وتقولوا ربي خليك ليا. واسماء تسلم على صاحبتها هاجر واختها زينب. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم لسماس على 85 909.